0: البداية الصعبة في المجموعة الصعبة، ولكن على العراق أن يلعب أمام فرنسا والسنغال بالروح والإصرار من أجل الاجتهاد. في انتظار لقاءات قادمة أخرى، هذه تحياتي، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: شاكيرا، we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.

بسم الله الرحمن الرحيم. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. اشهدوا يا ناس بأن الجزائريين سيخوضون اليوم مشاركتهم الخامسة في نهائيات كأس العالم بروح جزائرية كما عودونا استثنائية. اشهدوا أنهم سيخوضون بشعار الفوز دون غرور أو الخسارة دون انكسار، خاصة وأنهم مصممين على تعويض غيابهم عن مونديال قطر وبذل الجهد الأقصى أقصى الجهد لكي يكونوا في مستوى تطلعات الجماهير الجزائرية الكبيرة والعربية والإفريقية. تذكروا واشهدوا أنهم أطاحوا بألمانيا في مثل هذا اليوم قبل 44 سنة في مونديال 1982 وأسالوا العرق البارد للبرازيل في مونديال المكسيك في سنة 1986، وفعلوا نفس الشيء أمام إنجلترا سنة 2010 وكرروها في مونديال 2014 في البرازيل عندما أسالوا العرق البارد لبطل العالم ألمانيا الذي لم يتمكن من الجزائريين سوى بعد الوقت الإضافي. اليوم لا يمثل الخضر 11 لاعبا فقط فوق المستطيل الأخضر، بل يحملون أمل شعب بأكمله، شعب يؤمن بأن الإرادة والعزيمة قادرتان على صنع المستحيل إن شاء الله مثل ما قال إبراهيم مازا. البداية اليوم مع التانجو بطل العالم الذي يقوده ليو ميسي والذي أنجب قبله كامباس ومارادونا، وفي مجموعة تضم الأردن والنمسا. الأرجنتين تخوض هذه المباراة بهذا التشكيل: إميليانو مارتينيز بطل العالم في حراسة المرمى، مونتيال بطل العالم في الجهة اليمنى، ميدينا بطل العالم في الجهة اليسرى، ليساندرو مارتينيز وروميرو في وسط الدفاع بطل العالم، ماكاليستير بطل العالم مع إنزو فرنانديز وديبول ثلاثي وسط الميدان، الميدا سيكون رفقة لوتارو مارتينيز وليو ميسي. 39 سنة، سادس كأس عالمية، هو الأول من يخوض سادس كأس عالمية، رونالدو سيخوضها غدا. الجزائريون اليوم يلعبون بزيدان في حراسة المرمى، رفيق بلغالي على الجهة اليمنى، رايان أيت نوري على الجهة اليسرى، عيسى مندي في وسط الدفاع رفقة رامي بن سبعين المفاجأة لأنه صار له شهرين لم يلعب، لم يشارك حتى في المباريات الودية. ثنائي وسط الدفاع في الارتكاز نبيد بلطالب وهشام بوداوي، وأمامهما إبراهيم مازا. حاج موسى سيكون على الجهة اليمنى، فارس الشيبي على الجهة اليسرى، وأمين قويري رأس الحربة في الخط الأمامي، رياض محرز موجود في كرسي الاحتياط، ومحمد لامين بول عمورة أيضا في كرسي الاحتياط. هكذا اختار المدرب فلاديمير بيتكوفيتش السويسرو بوسني الذي يشرف على المنتخب الجزائري في مباراته رقم 29. في الجهة المقابلة ليونيل سكالوني بطل العالم يشرف على الأرجنتين منذ 8 سنوات، لعب 94 مباراة، هذه مباراته رقم 95. ضربة الانطلاقة ستعطى بعد شوية من قبل حكم المباراة شايمون مارتشينياك الحكم البولندي الدولي الذي يقود هذه المباراة في حضور جماهيري كبير أرجنتيني أكبر طبعا، لأنه الأرجنتين قريبة وعندهم حوالي 40 إلى 45 ألف متفرج حسب ما قريت حاضرين في مدرجات ملعب أراون هيد ستاديوم في كانزاس سيتي أمام 76 ألف متفرج. الجزائريون حاضرين في كل مكان حتى في القمر. كرة في الخلف، تلعب الكرة لصالح عناصر المنتخب الأرجنتيني مع الروميرو. كيف سيكون السيناريو؟ هل سيضغطون؟ هل سنضغط؟ هل سنبقى في الخلف؟ هل سيبادرون ويغامرون ونخدعهم؟ هل سيتفوقون علينا بالطول وبالعرض؟ ننتظر لنرى. أولى الكرات أرجنتينية حدر منذ البداية مع ديبول، يلعب مباشرة من هنالك والتغطية الدفاعية من رفيق بلغالي. وين رايح؟ وخطأ أول، خطأ جات الكرة انطلق على طول راح. كرة في المخالفة من إنزو فرنانديز وسط ميدان نادي تشيلسي بأرمادة من لاعبين متميزين في الأرجنتين نعرفهم جيدا. كرة في الخلف مع عيسى مندي، مباراة رقم 120 مع المنتخب الجزائري، 35 سنة مدافع نادي ليل رفقة رامي بن سبعين مدافع دورتموند. بعد كانوا يتوقعوا بأنه نلعب ثلاث مدافعين في الارتكاز في الوسط، ولكن اختار بيتكوفيتش أنه يلعب بدفاع مسطح بأربعة. عيسى مندي من هنالك، أنا مرتاح، الناس اللي مرتاحين اللي شاهدوا معايا أنا شخصيا مرتاح. كرة في الخلف مع زيدان في حضور والده وشقيقيه ووالدته أيضا في المدرجات. كرة من رامي بعيد على الجهة اليسرى، محاولة الانطلاقة من هنا
عن طريق فارس شيبي، والكرة تروح سهلة لإيميليانو مارتينيز، مباراة رقم 60 مع منتخب الأرجنتين. حتى هذا الرجل هادئ، هذا بيتكوفيتش، رجل لا يتكلم كثيرا، لا يصرخ، لا يبالغ في إظهار مشاعره، لا تراه لا يضحك كثيرا ولا يغضب كثيرا ولا حتى يتحرك بشكل لافت على خط التماس حتى يخيل لك أنه مصنوع من الذكاء الاصطناعي، لكن خلف ذلك الهدوء الظاهر يعمل العقل لا يتوقف عن التفكير. بطبيعة الحال يقرأ تفاصيل المباراة بدقة ويبحث بالاستمرار عن الحلول اللي يجدها عادة في الشوط الثاني. كرة في على الجهة اليسرى من هنا عن طريق رايان آيت نوري، والتفوق من الخلف من قبل الميدا، رجعت للخلف تماما في اتجاه الحارس إيميليانو مارتينيز. ليساندرو مارتينيز ضيعها، شوف كيف ضغطين الآن منذ البداية عناصر المنتخب الجزائري، مش ضغط كبير يعني، ولكن طالعين. روميرو في الخلف، روميرو خلى الكرة لإنزو فرنانديز، وكذلك ديبول في وسط الميدان، هو الميدا ليساندرو مارتينيز، من هنالك يلحق عليه ليو ميسي، رجعت لليساندرو مارتينيز مرة ثانية في الخلف، روميرو من هنا، أوتاماندي موجود في كرسي الاحتياط، بعيد الكرة، البحث عن لاوتارو مارتينيز، وصلت من هنالك كرة صعبة بالرأس، وأول كرة يلمسها زيدان، جميل جدا أنك تلمس أول كرة، في وضع التسلل أشار لها الحكم، لوكا زيدان يستلم هذه الكرة، رايان آيت نوري من هنا، شيبي فارس، لاعب نادي فرانكفورت، رايان آيت نوري، رامي بن سبعيني وعيسى مندي من هنالك، يبدو أنه الفريقان حذران ويفكروا في المستقبل، المستقبل اللي هو 100 دقيقة من عمر المباراة. كرة من هنالك على الجهة اليسرى من حاج موسى، واحد من اللاعبين الذين يتقلقون من مباراة لأخرى مع المنتخب الجزائري، رامي بن سبعيني من هنا على الجهة اليسرى، رامي في الوسط تلعب ممتازا من هنالك مع نبيل، وماذا وضعت الكرة، استرجعت من هنالك أرجنتينية مرة ثانية في الخلف مع ليساندرو مارتينيز في الوسط، إنزو فرنانديز، ديبول من هنا، ديبول يلعب مع إنتر ميامي رفقة ميسي، روميرو ديبول، يرجع لي كريستيان روميرو مرة ثانية في وسط الميدان، ديبول مرة ثانية يمشيه الكرة، يطلعوها بهدوء، وصلت من هنا على الجهة اليمنى لميسي، فاتورة التماس لصالح المنتخب الجزائري، لصالح رايان آيت نوري، حرك هذا ميسي ترة على اليمين وترة على الشمال، أول لاعب يلعب 6 مونديالات، طبعا رونالدو يلحق عليها غدوة، 26 مباراة لعبها لحد الآن. كرة أخرى للاوتارو مارتينيز، حذري رامي، وضع التسلل، تسلل وضع التسلل من ليو ميسي، متسلل، ولكن مع ذلك راح يشوف البار ويشوف بان لي متسلل، لكن فيه جزئيات وتفاصيل لا متسلل، يلا سلامات. عيسى مندي من هنالك لصالح المنتخب الجزائري، هشام بوداوي قريب، عيسى يرجع لزيدان، 6 دقائق لعب، 0-0، والده يلعب مع ميسي وهو يلعب ضد ميسي وهو يلعب ضد ميسي. عيسى مندي خرج من هنالك على الجهة اليمنى، يبحث عن حاج موسى، عيسى مندي، يا عيسى، ديبول، ميسي استلم الكرة، بينية رجعت من رامي بن سبعيني، تفوق ميسي، رجعت لبوداوي من هنالك، هشام على الجهة اليمنى لأنيس حاج موسى، ممتازة من أنيس، وانطلاقة من رفيق بالغالي، هجومي كثير بالغالي، حاول يمر، والتغطية الدفاعية من هنالك من ميدينا، يلعب في الوسط مع الميدا، انطلاقة من هنا على الجهة اليمنى عن طريق غونسالو مانتييل لديبول، يرجع في الوسط تياغو الميدا لاعب نادي أتلتيكو مدريد، روميرو في الخلف، إنزو فرنانديز،
الميدا مونتيال، مونتيال يرجع لألميدا مرة ثانية، مشيوا الكرة لاعبين الأرجنتينيين يحرمون منها، تلعب في الوسط إنزو فرنانديز، إنزو يبحث على الجهة اليمنى أين يوجد مونتيال والكرة تروح في التماس. هاي اللعبة وهاي الكرة وهو ميسي متسلل حسن الحظ صح. كرة جزائرية من هنا، فارس الشيبي، رايان عيد نوري، جويري يلعب من هنالك ناحية مازا على الجهة اليمنى من هنالك توصل لرفيق بالغالي، رفيق ومازا مازال رفيق يطلبها، إبراهيم استلمها مازا ودخل راح إبراهيم مازال مازا على الجهة اليسرى، هاي الكرة بابا بابا بابا بابا بابا صفر. يا الله الدقيقة الثامنة من المباراة، لعبة واحدة، كرة واحدة، لمسة واحدة، خدوها يا إبراهيم، إبراهيم ولدنا الصغير 20 سنة في عمره، مر الكرة ولا أروع، فارس الشايبي يفعلها ويسجل جول أول للجزائر على الأرجنتين. يا إبراهيم آي آي آي متسلل، آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي إبراهيم متسلل، يا شايبي متسلل، يا فارس متسلل، هاي الله متعدلين، تسلل بتسلل، هدف بهدف، متسلل يا فارس يا شيبي، ولكنها كرة من إبراهيم، كرة والله كرة من إبراهيم، وضعية التسلل سيعلنها الحكم. نعم ياس يا مارتينيك، وضعية التسلل شفناها قبلك، 9 دقائق لعب 0-0 أو بالأحرى هدف مرفوض لهدف مرفوض. في الوسط الكرة نبيل بن طالب يلعبها من هنا مع رامي بالسبعيني، رامي لي هاي الكرة ترجع لجويري، ضيعتها جويري، رفيق الحق من هنالك على الجهة اليسرى، إنزو فرنانديز يلعبها في وسط الميدان، أرجنتيني رجعت للخلف، تعرف كيف ما انتبهت لوضع التسلل، ممكن لأنه مباراة تلعب على الساعة 4 صباحا. روميرو في وسط الميدان، الميدا يبحث عن ليو، تغطية دفاعية من هنالك من رايان، توصل مباشرة لينزو فرنانديز يبحث عن المرور، رجع للخلف، تلعب في اتجاه مدينة، مدينة في الخلف، أرجنتينية الكرة مع الميدا، ما زالت إنزو فرنانديز ضيقوا عليهم المساحات، استرجعت من هنالك من مدينة، رجعت لإنزو فرنانديز يلعب لديبول من هنا، رودريغو يرجع مرة ثانية لإنزو، إنزو يبحث عن ميسي، هاي التوغل، هاي الكرة، هاي اللعبة، واسترجع من نبيل بلطالب، لعبها لبودوي، في خطأ لهشام، لا لينا تدخل قوي من إنزو فرنانديز. أنا بالنسبة لي هذا إنزو واحد من اللاعبين الأكثر تميزا في العالم في وسط الميدان، شوف هنا التدخل من أمام هشام بوداوي وسط ميدان نادي نيس، 27 سنة يلعب مباراة رقم 35 مع المنتخب الجزائري. رامي بن سبعيني، إبراهيم مازا يرجع لرامي مرة ثانية مع زيدان وعيسى مندي من هنالك، شوف كيف ضغطين لاعبين الأرجنتينيين، شوف صعب توجد في الزحمة هذه، توجد بن طالب وتوجد مازا، وصعب كذلك توجد هشام بوداوي. رايان عيد نوري انطلق على الجهة اليسرى، راح رايان، زاد رايان، دخل رايان، ليس هناك بطاقة صفراء على غونسالو مونتيال يا سيد الحكم، بعد هذا التدخل من أمام رايان عيد نوري، مونتيال يتدخل ويخطئ أمام رايان مدافع نادي ريفر بليت، مش رايان، مونتيال هو مدافع نادي ريفر بليت، بطاقة صفراء هذه لا غبار عليه، لا غبار عليه، لا غبار عليه، تضرب وتتألم. في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري، 11 دقيقة لعب 0-0، فارس الشيبي وأنيس حاج موسى في تنفيذ هذه المخالفة، يصعد عيسى مندي ويصعد رامي بن سبعيني، يلعب على رامي، يلعب على رامي، يلعب على رامي، تلعب من هنا الكرة ناحية أنيس حاج موسى باليمنى، أفضل حاج موسى، خرجت من أمام ليو ميسي، تماس ولا ركنية؟
الحاج موسى وميسي. في التماس لراية نايت نوري. والله المونديال تلعب وتشارك فيه لكي تلعب، يعني تلعب تلعب كرة وانتهى الأمر. ديبول في الاسترجاع من أمام رايان، حكم يقول العب، مازال ديبول، فاتوا الكرة، راح التماس، حكم يقول ضربة مرمى للأرجنتين لصالح إيميليانو مارتينيز. 12 دقيقة لعب متسلل. اي اي اي اي اي والله بشوية هو من بشوية يده كلها متسلل. معلش كرة الأرجنتينية، مونتيال، ديبول، ريموميرو، من هنالك ليساندرو مارتينيز. مارتينيز مع إنزو فرنانديز، ترجع من هنا ناحية كريستيان روميرو، ليو مونتيال، مرتبك هذا مونتيال، ليساندرو مارتينيز في الخلف، جماهير الجزائرية والله صوتها مرتفع. روميرو، مونتيال، مونتيال والكرة البعيدة، نبيل بن طالب، رامي بن سبعيني في الوسط مع هشام بوداوي. آه يا هشام، آه يا هشام، ركز وليدي ركز. تسترجع في الوسط عند أريك الميدا للوطارو مارتينيز، ميسي، الميدا، من هنالك إنزو فرنانديز على الجهة اليسرى، موجود مدينة، إنزو مازال، مدينة راح، وصلته مدينة، قدمت كثير يا حاج موسى، تلعب بيني الكرة، هاي صعبة هاي صعبة. مرت سلامات الكرة هذه وراحت لزيدان من أمام لوتارو مارتينيز. رامي بن سبعيني في الخلف، احترام متبادل بين المنتخبين فوق أرضية الميدان، منافسك يجب أن تحترمه في الكرة وفي رياضة أخرى سواء كانت فردية أو جماعية. عيسى، زيدان، مندي مرة ثانية، وينك يا حاج موسى؟ وينك يا حاج موسى؟ تلعب في اتجاه حاج موسى، لم يتمكن منها، انطلاقة أرجنتينية من وسط الميدان، من هنالك عن طريق إنزو فرنانديز. قدرات هائلة على التحكم في الكرة بالنسبة للاعبين الأرجنتينيين فرديا وجماعيا. استرجعت من هنالك عن طريق روميرو في الخط الخلفي لدفاع منتخب الأرجنتين، راحت لإنزو فرنانديز. إنزو رجع من هنا ناحية كريستيانو روميرو، روميرو البحث عن ميسي، وينو؟ الميدا ضاعت، استرجعت جزائرية، وصلت من هنالك لمازا، تلعب لبن سبعيني، رجع للخلف ناحية زيدان. مرور لحد الآن ربع ساعة لعب التعادل، صفر مقابل صفر بين المنتخبين الجزائري والأرجنتيني، صفر مقابل صفر، هدف مسجل ومرفوض من كل جهة بسبب وضع التسلل، واحد من ميسي والثاني من شايبي. عيسى مندي من هنالك على الجهة اليمنى، عيسى يقترب من نوغويري، عيسى يرجع للخلف بالطرف اتجاه زيدان، من هنا على الجهة اليسرى رامي بن سبعيني، خايفين عليك شوية رامي لأنه نقص منافسة. رامي يلعب في الوسط، هاي الكرة من مازا في المراوغة، حكم خلى اللعب وانطلق من ليو، من هنا على الجهة اليمنى، ليو ليو ليو، فارس رجع، ورجع رايان نايت نوري يتمكن من إخراج هذه الكرة في التماس للمنتخب الأرجنتيني. اجتزنا الربع ساعة الأول سلامات. مونتيال، روميرو، روميرو من هنالك ناحية ليساندرو مارتينيز، مارتينيز، إنزو مارتينيز، إنزو فرنانديز، مدينة، إنزو فرنانديز، رجعت ليساندرو مارتينيز، يمشيوا الكرة مليح لاعبين الأرجنتينيين، هذا بطل العالم، لاعبين الأرجنتينيين يمشيوها لأنهم الأرجنتينيين، أفضل لاعبين العالم موجودين في التشكيلة الأرجنتينية، تشوف كرسي الاحتياط لاعبين أساسيين أيضا. مونتيال في الوسط، إنزو فرنانديز، روميرو حاول يضغط إبراهيم مازا، رجعت للخلف الكرة هذه في اتجاه إيميليانو مارتينيز مع ليساندرو مارتينيز. ليساندرو يتقدم، ليساندرو حذر شديد، مازال غويري لم يتمكن من استرجاعها، حكم يقول العب، راحت لالميدا او إنزو فرنانديز، البحث من هنا على ليو، رجعها ليو للخلف، تلعب من هنالك ليساندرو مارتينيز،
مارتينيز يبحث عن الكرات في الرجل، حذاري من هنالك يا رفيق، حذاري من هنالك يا رفيق. رجعت من هنا ناحية ديبول، وليو ميسي يرجع للخلف من أجل استلام الكرات، يستند على الميدا، رجعت له، ضاعت له، استرجعت من هنا. يلا يا إبراهيم، فاتو إبراهيم مازا، رجعت للخلف ناحية ديبول، رودريغو ديبول، ليو غول. هذا تكفي، كرة واحدة، لعبة واحدة، ضربة واحدة، هربة واحدة، يضربها في الشباك على يسار الحارس زيدان. ميسي يسجل الهدف في الدقيقة 17 من عمر المباراة، 1-0 للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري. بعد في غفلة من دفاع المنتخب الجزائري، شفنا كيف دخل ميسي في الكرة الماضية، دخل وتوغل في سادس مونديال له، مباراة رقم 27، يسجل هدفه رقم 14 في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم. 1-0 صارت النتيجة للأرجنتين أمام المنتخب الجزائري. هاي اللعبة هنا من ميسي، ضربها في الزاوية اليسرى رغم أنه كان واقف مليح زيدان، ولكن ميسي تسديدته كانت قوية في الزاوية اليسرى. 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. يلا، واو واو، فرحة ليو ميسي بالهدف كبيرة، لأنه أول أهداف الأرجنتين في مشوار الدفاع عن تاجهم ولقبهم في هذا المونديال. هذا الهدف من المفروض يحررنا، أو بالأحرى يحرر عناصر المنتخب الجزائري ويخليهم يلعبوا المباراة. رامي بن سبعيني، إبراهيم مازا يرجع للخلف مع رايان ورامي، عيسى مندي من هنالك على الجهة اليمنى، عيسى دخل رفيق، غلقوا عليهم في وسط الميدان، ما شفنا لا بن طالب ولا هشام بوداوي ولا حتى مازا. كثافة العددية في وسط الميدان لعناصر المنتخب الأرجنتيني، عارفين بأنه قوة الجزائر.

وجزائرية وغيرها. بالنسبة لأنه هذه مباراة رقم 200 ليو ميسي في مع منتخب الأرجنتين، مسجل 118 هدف، عمره 39 سنة، 14 هدف في نهائية كأس العالم في 27 مباراة لعبها في 6 مونديالات إذا حسبنا هذا المونديال السادس. كرة أرجنتينية من هنا لم تخرج، الحكم لا، قال الحكم المساعد خرجت، راح التماس لعناصر المنتخب الجزائري مونتييل. رامي بن سبعيني، عيسى مندي من هنالك، يرجع لرامي لزيدان. لاحظوا على اللاعبين الجزائريين أنهم مش مرتبكين رغم أنهم تلقوا الهدف الأول، حاولوا يحافظوا على تركيزهم، مهم جدا. رامي من هنا، رايان يطلبها، تلعب لإبراهيم، إبراهيم في وسط الميدان مع نبيل، راع عيسى مندي من هنالك على الجهة اليمنى، وصلت وخرج بالكرة عيسى، عيسى مندي وينو حاج موسى، عيسى عيسى وحاج موسى، عيسى رجع لرفيق، رفيق لهشام بوداوي، يرجع للخلف في اتجاه نبيل بن طالب، من هنا رامي نبيل بن طالب، حذاري يا نبيل، حذاري الكرة العرضية، هشام بوداوي يبحث عن حاج موسى، رجعت للخلف الكرة لعيسى مندي، عيسى مع بن طالب، بن طالب والكرة العرضية من هنالك لرفيق، تغطية دفاعية من المدافع مدينة، لعبت لإنزو فرنانديز، خرج لساندرو مارتينيز، مدينة مرة ثانية في الوسط، الكرة ملعوبة بشكل رائع، الميدا استلمها، شوف كيف تخرج الكرة الأرجنتيني، أرجعوا أرجعوا أرجعوا، الكرة راحت لمونتييل، لعبها مع ليو ميسي، ليو عنده الكرة الآن في وسط الميدان، يوصل على ديبول، ديبول يرجع لليو، ليو من هنا على الجهة اليمنى، مونتييل، ديبول في الخلف، روميرو، لاعب أرجنتيني نظيف مستوى عالي، ليساندرو مارتينيز من هنالك مع مدينة، حاولت الانطلاقة من لوطارو، مدينة، لوطارو مارتينيز مرة ثانية، كرة أرجنتينية، ديبول يبحث عن ميسي، استلمها ميسي، بينية، ما زال الكرة، وبدأوا يسترجعها، تروح لديبول وغويري، ديبول مرة ثانية. الشوط الثاني مستوى الجزائري رح يكون أحسن، وحتى في البريك بعد شوية، بعد البريك رح يكون أفضل ومختلف عن ما شفنا لحد الآن، ولو أنه منتخب الجزائري مش سيء، فقط خاسر 1-0. روميرو، روميرو يرجع للخلف ليساندرو مارتينيز، مارتينيز لكريستيانو روميرو، تلعب الكرة من هنالك مع الميدا، الحكم خلى الأفضلية، وصلت لمونتييل، قدرة كبيرة جدا على التحكم في الكرة من جانب لاعبي المنتخب الأرجنتيني لحد الآن. أرجنتينيا ما زال محروم من الكرة، المنتخب الجزائري تلعب من هنالك مع ليو ميسي، رجعت له ليو، يحاول ينشط، يلعبها بينية، الكرة لإنزو، ليو مرة ثانية يدخل، حاج موسى يرجع، كرة في القائمة الثانية بعيدة كثير، وتغطية دفاعية من هنا من رايان آيت نوري، يلحق على الكرة قبل ما تخرج للتماس، لعبها مع إبراهيم مازا، رايان آيت نوري، حذري يا رامي، يرسل كرة بعيدة، رامي راحت لمونتييل، آيت نوري متأخر، وفارس الشيبي أيضا متأخر، والكرة رجعت للخلف لكريستيانو روميرو. لازم مجرد أن تخرج الكرة راح يوقف الحكم المباراة وقت مستقطع مدة 3 دقائق عادة. ليساندرو مارتينيز ترجع له من عند إنزو فرنانديز، ليساندرو في الخلف، كريستيانو روميرو، روميرو من هنا لمونتييل مع ديبول، حاول يضغط فارس الشايبي، رجعت الكرة في الخلف لإيميليانو مارتينيز، 24 دقيقة لعب، 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. يأخذ وقته، يأخذ راحته إيميليانو مارتينيز مع ليساندرو مارتينيز، إنزو فرنانديز، ليساندرو مارتينيز مرة ثانية، يرجع لحارسه، ياخذ كامل وقته، شيء طبيعي بالنسبه للحارس إيميليانو مارتينيز. روميرو، مونتييل، ضاعت الكره، خرجت، والحكم وقت مستقطع في هذه اللحظات من عمر المباراه يتنفسوا من

التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

مستقطع في المباراة، أو الوقت مستقطع يعني ما زال وقت مستقطع ثاني في المباراة، في الشوط الثاني من عمر المباراة. هاي الإعادة للهدف الذي سجله ليو ميسي من تسديده، رغم أن زيدان كان في المكان المناسب وراح مع الكرة ولكنه لم يتمكن منها. هذه فقط ثامن مباراة بالنسبة لزيدان حارس نادي غرناطة مع المنتخب الجزائري.

نقترب من الدقيقة 30، ما زالت النتيجة 1-0 للأرجنتين على المنتخب الجزائري. المشكل بالنسبة للجزائريين في منظومة لعب المنتخب الأرجنتيني وتموقعهم وكثافة عددهم في وسط الميدان اللي خلقت صعوبات وما خلتش كرات لا توصل لا لفارس شيبي على الجهة اليسرى ولا لحاج موسى على الجهة اليمنى ولا حتى لثلاثي الوسط، فما بالك بجويري. يستهدف اللاعب والكرة يسار عناصر المنتخب الجزائري في التماس لرايان أيتنوري، يخرج له جويري، رايان لفارس شيبي لنهض يا فارس، تلعب لليساندرو مارتينيز، الكرة استرجعت من حاج موسى، حاج موسى بالغالي بالغالي، حاج موسى حاج موسى يا حاج موسى، رجع للخلف من هنالك مع عيسى مندي، عيسى لأنيس، أنيس لعيسى مندي مرة ثانية، رفيق بالغالي على الجهة اليمنى، في الوسط إبراهيم مازا يبحث عن جويري، لم تصل كرة إبراهيم، رجعت لليساندرو مارتينيز مع روميرو. لا تخلوهم يخرجوكم بهكذا الشكل وبعدين توصل كرات مثل هذه وينطلقوا حول لوتارو مارتينيز وليو ميسي. كرة من هنالك من إنزو فرنانديز، لعبها مع ميدينا، رجعت للخلف لليساندرو مارتينيز مرة ثانية، روميرو ميسي، روميرو روميرو لحارسو، بداية البطيئة كان فيها تقريبا كل فريق حب يقتصد. شوف هاي كرة بعيدة، هاي كرة بعيدة، رامي في التغطية، هاي كرة بعيدة، لا ولاش ولاش ولاش ولاش، ملعب يا رامي، عيسى مندي، رامي بن سبعيني، رامي مع ريان، راين أيت نوري، نبيل بن طالب، نبيل لرامي، زيدان، عيسى مندي، وين هشام، وين بوداوي، نبيل بن طالب مرة ثانية مع رامي بن سبعيني، يطلبها إبراهيم، رامي لإبراهيم، إبراهيم يلعب نح من إبراهيم لريان، من شيبي لريان، ولكن الكرة خرجت راح التماس. مونتيال في التماس، هائل الكرة من هنا لمونتيال، توصل لوتارو مارتينيز، شوف شوف الخروج السريع جدا للاعبين الارجنتينيين والهجمة السريعة من هنالك على الجهة اليسرى مع انزو فرنانديز في اتجاه ميدينا، مضطر يرجع لانزو فرنانديز مرة ثانية، ميسي، ليو، لوتارو، انزو فرنانديز من هنا لروميرو، نزلوا تحت اللاعبين الجزائريين، بيني الكرة، رايح الكرة هذه واللعبة، لوتارو مارتينيز استلمها، رجع للخلف في اتجاه الميدا، روميرو روميرو روميرو مونتييل مونتييل روميرو روميرو لساندرو مارتينيز، من هنالك الكرة على الجهة اليسرى، اليوم ميسي سجل في بعد 20 سنة 6 مشاركات في المونديال، كانت مشاركة الأولى في 2006 كان سجل هدف أمام صربيا، اليوم يسجل كذلك أمام الجزائر. عيسى مندي، يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا عيسى، خطأ لصالحه، في نفس تقريبا في نفس اليوم في 16 يونيو 2006 سجل ضد صربيا، وفي 16 يونيو 2026 سجل ضد الجزائر، 20 عام تمام الكمال.

قدامنا ربع ساعة ثالث الآن من عمر الشوط الأول. 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. زيدان، عيسى مندي، عيسى مندي، بوداوي، بوداوي، عيسى، دخل بالغالي، راح من هنالك حاج موسى، زيدان، رامي بن سبعيني من هنا، رامي مع ريان، يصعد رامي، يبحث من هنالك عن أمين، غويري استلم، رجع لي رامي بن سبعيني مرة ثانية، ترجع لي أمين غويري، شايب يدخل في النص، إبراهيم مازا يغير من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه عيسى مندي. غلقوا مليح لاعبي الأرجنتيني، غلقوا مليح ودرسوا مليح منظومة لعب المنتخب الجزائري، التزام كبير منهم. بالغالي، بوداوي، بوداوي، بوداوي، حكم المساعد يقول تماس للجزائريين. هاج موسى، ضاعت الكرة، ثلاث لاعبين بقوا في الخلف، فرجعوا، تنطلق من هنالك على الجهة اليسرى، إنزو فرنانديز، إنزو فرنانديز ورفيق بالغالي معاه، إنزو فرنانديز ورفيق بالغالي معاه، إنزو فرنانديز ورفيق، إنزو، زوج لاعبين تفوقوا عليه، الكرة مازال لرفيق بالغالي، يخرج بها رفيق، رفيق، رفيق يلعبها لحاج موسى، حاج موسى لرفيق مرة ثانية، حاج موسى رفيق، والكرة تماس للأرجنتين. هذا سكالوني كان لاعب عند في لاتسيو عند بيتكوفيتش، ولكن عمره ما لعبه، ما كان لاعب أساسي. كريستيان روميرو يرجع للخلف مع إيميليانو مارتينيز، تلعب كرة من هنالك على الجهة اليسرى في وسط الميدان مع الميدا. منتخبان فقط احتفظ بتاجهما عبر التاريخ، إيطاليا 34 و38، والبرازيل 58 و62، الأرجنتين يريد أن يصبح ثالث منتخب في العالم يفوز يحافظ على تاجه. مأمورية لن تكون سهلة. هنا خطأ من أمين غويري، واضح على تياغو الميدا، على عفوا على ماكاليستير. الميدا، كرة بعيدة من هنا، تغطية دفاعية عن طريق ريان ايت نوري، تسترجع في الوسط من قبل ماكاليستير، راحت للخلف ليساندرو مارتينيز، ديبول من هنا، ديبول يدخل، ديبول، ماكاليستير، انزو فرنانديز، من هنالك الميدا يواصل، يدخل الميدا، الميدا، الميدا، الميدا، بابا بابا بابا، خطيرة، الدفاع يصد. اوكي الاستحواذ ارجنتيني، ولكن ما وصلوش كتير للحارس زيدان. لو نعود نرجع شريط 35 دقيقة لعب لحد الآن ما وصلوا كتير. كرة ارجنتينية في الخلف من انزو فرنانديز، ليساندرو مارتينيز، مونتييل، روميرو، رجعت من ماكاليستير للخلف لحارس إيميليانو مارتينيز، يرسل بعيد الأمام، ألعب يا رفيق، في خطأ، في خطأ، في خطأ، في خطأ، يحتسب الحكم ضد رفيق بالغالي على إنزو فرنانديز. في المخالفة لصالح المنتخب الأرجنتيني، ليو ميسي، بعيدة كتير يا ليو، بعيدة كتير يا ليو، راحت ضربة مرمى،
هنا عن طريق فارس شيبي لصالح المنتخب الجزائري. فارس لنبيل بن طالب، نبيل بن طالب مع ابراهيم مازا، ابراهيم مازا لريان، ريان لابراهيم، ضيعتها يا ابراهيم، ضيعتها يا ابراهيم. من هنالك نبيل بن طالب لم يتمكن، وصلت الى طارو مارتينيز من امام هشام، هي الكره ريان با با با با با خطيره الكره من هنا، التوزيع بعيده بعيده بعيده، راحت سلامات، راحت سلامات هذه الكره من لوطارو مارتينيز. تذكروا بأنه كابيلو في المدرجات. ميسي تبقى عليه هدفين لكي يعادل رقم الهداف التاريخي للمونديال كلوزو اللاعب الألماني. إبراهيم مازا راح من هنالك، حاج موسى، يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، حاج موسى استلمها، أوه هاي التغطية من ليساندرو مارتينيز، شفتوا كيف ضغط على الحكم المساعد، أشار له بيده بأنه التماس لينا ليهم يعني للأرجنتينيين، فأثر على الحكم لصالح مدينة في التماس للمنتخب الأرجنتيني. روميرو مع حارس إيميليانو مارتينيز. الشوط الثاني أداء المنتخب الجزائري يتصور أنه يكون أفضل. إنزو فرنانديز يرجع من هنا، البحث عن ديبور، وصلت ليو ميسي، ليو ميسي في المراوغة من أمام إبراهيم مازا، عرضية الكرة من هنالك خطيرة على الجهة اليسرى في اتجاه الميدا، يحاول يمر من أمام بلغالي، ما زال حذاري يا بلغالي بين لا لا لا لا لا لا رايع البينيات القصيرة هذه، هكم احتسب خطأ ضد ميسي ولا تماس للمنتخب الأرجنتيني؟ نشد ميسي اليوم. خطأ ضد ميسي. آي عيسى. 40 دقيقة لعب. رامي بالسبعيني من هنا على الجهة اليسرى. يخرج له فارس شيبي، تلعب مع فارس، فارس من هنا ريان، شفت كيف غلقوا عليهم بشكل كبير. قويري من هنالك يستلم الكرة، يبحث عن حاج موسى من هنالك، أمين في الخلف مع عيسى مندي، عيسى مندي لنبيل بن طالب، نبيل لرامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني، آه يا رامي، ريان ايت نوري، إبراهيم مازا لرامي مرة ثانية، عيسى مندي من هنالك، رجعوا اللاعبين الأرجنتينيين. أنيس حاج موسى بالغالي من هنالك، أنيس حاول يمر، ما زال عنده الكرة الآن، أنيس حاج موسى يلعب بيني من هنالك مع نبيل، هيل الكرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، أرضية، ممتاز الكرة هذه لفارس شيبي، يطلب الكرة في العمق، أول ركنية للمنتخب الجزائري في الدقيقة 41 من عمر الشوط، كرة كانت رائعة جدا في العمق لفارس شيبي، والتغطية أغلق الزاوية إيميليانو مارتينيز بشكل رائع. كرة فرجونية من أنيس حاج موسى، يلعبها مع قويري، قويري لأنيس، رجعت لهشام، هشام والتوزيعة الرأسية، فارس شيبي كرته مرة جانبية على يمين الحارس إيميليانو مارتينيز. شوف اللعبة هنا، شوف خلف لعبي وسط الميدان وضربها ميسي في الزاوية. يجي خلف الخط الأول، استلم كرة، لما تمر الكرة معناها أنك لا وقت 4 لاعبين أو 3 كانوا قبل الكرة. هذه ما شفناها. هشام بوداوي يراوغ، يمر، هيلة منه، توصل من هنالك لإبراهيم، إبراهيم وهشام وقويري، استرجعت من هنالك، ميسي انطلق، ميسي هرب، ميسي راح، ميسي مازال، ميسي يرجع له نبيل بن طالب، ارجعوا، ميسي عنده كرة الآن، يلحق عليه إنزو فرنانديز، توصل لإنزو من عند ميسي وبالغالي، الكرة مازال من هنالك على الجهة اليسرى ناحية الميدا، الميدا، الميدا، أوه راحت بعيد، بعيدة كرة الميدا عالية تماما فوق مرمى الحارس زيدان قبل 3 دقائق على نهاية الوقت الرسمي للشوط الأول، 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر.
صوت تاني هيكون مختلف. ريان، ريان يرجع لرامي بن سبعيني، مدرب فلاديمير بيتكوفيتش فضل خبرة رامي بن سبعيني وعيسى مندي في وسط الدفاع، رغم أنه رامي عنده شهرين ما لعبش. وير يطلب الكرة، رفيق بالغالي راح حاج موسى، رجعت الكرة للخلف عيسى مندي مرة ثانية، عيسى وهشام. الصعوبة اللي يوجدها حمل الكرة في إيصالها للرفقاء. زيدان مع رامي بن سبعيني، رامي في الوسط لإبراهيم، ضاعت من إبراهيم، راينا يدنوري لم يلحق من أمام مونتيال، يرجعها بعيدة، خرجها في التماس لصالح، لا العب يا نبيل، العب يا نبيل، يلعب مع إبراهيم مازا، فيه دفع على إبراهيم، الحكم يصفر خطأ. عيسى جانجو، نبيل بن طالب، عيسى مندي، رامي بن سبعيني من هنا. مش مرتبكين لاعبين الجزائريين صراحة. رايان ايت نوري، رامي بن سبعيني، كرة جزائرية من هنالك مع عيسى مندي. عيسى كرة أرضية من هنا، وصلت لفارس سيفي في المراوغة، فارس راح، فارس راح، فارس فارس، يو يو يو يو يو يو يو يو يو. عملت الصح والصعب والسهل، ما عملت السهل، حبيت نقول تضربها في الإطار نتاع المرمى. والله هذا الرجل هذا يا سبحان الله. جماهير الجزائرية صوت عالي، لم تتوقف عن التشجيع ولن تتوقف. رفيق بالغالي بالراس، وصلت من هنا لعيسى مندي، عيسى مندي خلى الكرة لرامي بن سبعيني، لعبت لنبيل بن طالب، نبيل لإبراهيم، يا إبراهيم يا إبراهيم، نبيل مرة ثانية، رامي بن سبعيني مع عيسى، عيسى مندي لأمين قويري، أمين قويري لنبيل بن طالب، لعيسى مرة ثانية، يمشيوا الكرة، كم مشيوها في الأمام أفضل منها. عيسى مندي، عيسى مع فارس شايبي، شايبي وأمين قويري في المراوغة، أمين من هنالك، حاج موسى وصلته، حاج موسى يحاول يمر، يرجع لأمين قويري، أمين قويري وحاج موسى مرة ثانية، يدخل يا أمين، حاج موسى يلعب بينية من هنا لفارس، فارس والعرضي، فارس شايبي مرة ثانية يطلب عقورات في العمق ويضربها بيمنى، ضربت في الشباك الصغير،

كرة بعيدة من إيميليانو مارتينيز، 45 دقيقة من عمر الشوط الأول انتهت الآن، 3 دقائق مينيموم من الوقت بدل الضايع احتسبهم حكم المباراة البولندي شايمون مارتينياك. 4 عادة المعدل راح يكون بين 4 إلى 5 دقائق إذا كان شوط أول مثل هذا ما فيهش وقت كثير ضايع. هشام بوداوي يرجع مع عيسى مندي، عيسى لرامي بن سبعيني، غلقين مليح لاعبين الأرجنتينيين. رايان عيد نوري على الجهة اليسرى من أمام ديبول، رايان وديبول، رايان رايان رايان، الكرة وصلت غويري غويري غويري، والكرة في الركنية، مليحة من رايان عيد نوري، وغويري استلم وراحت ركنية لفارس الشيبي ولعناصر المنتخب الجزائري. فارس جيبي في الركنية، القائمة الأول راسية، الدفاع خرجها من هنالك عن طريق ماكاليستير، ميسي بالرأس، من هنا تغطية من هشام بوداوي، لعبها مباشرة لفارس، فارس مع هشام مرة ثانية، بوداوي يرجع لزيدان في الخلف، زيدان مع عيسى ورفيق لحاج موسى من هنالك على الجهة اليمنى، حاج موسى ورفيق بالغالد خلف العمق، إبراهيم مازا، مازا من هنا لنبيل بن طالب، بن طالب لمازا، مازا في المراوغة هائلة، يدخل مازا، مازا مازال كثرت يا مازا، يلعب من هنالك لأمين، لحاج موسى عفوا، حاج موسى مع رفيق، كرته لم تمر وحاج موسى ضيعها، استرجعت من هنالك من لاوتارو مارتينيز، راحت في الوسط لإنزو فرنانديز، الميدا إنزو لساندرو مارتينيز، تمشي الكرة أرجنتينية، دقيقتان مرتا على الوقت بدل الضايع، 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. شوف كيف يمتصوا حرارة اللاعبين الجزائريين، اللاعبين الأرجنتينيين. ماكاليستير، إنزو فرنانديز، ماكاليستير، روميرو، ميسي، روميرو، ميسي، ديبول. شوف كيف خرجوهم، شوف كيف خرجوهم، شوف كيف خرجوهم. رجعت لإيميليانو مارتينيز، يرمي كرة بعيدة للأمام، لاوتارو مارتينيز، استرجعت الكرة من بوداوي. إذا ما سجلناش الآن راح نقول ما سجل، حبيت نقول نسجله الآن. رايان رايان رايان، تدخل قوي من هنالك من مونتيال، استرجعت، يلا يا هشام، يلا يا هشام، هشام لم يتمكن هنا والانطلاقة من مونتيال والعودة الموفقة، والحكم يقول العب. رامي بن سبعيني، هشام بوداوي يلعب في الوسط من هنالك مع مازا، مازا والكرة الأخيرة في اللعبة هذه، انطلاقة من رفيق بالغالي، رفيق يلعب مع حاج موسى على الجهة اليمنى، يلا يا حاج موسى مع رفيق، حاج موسى ورفيق، حاج موسى، حاج موسى، حاج موسى ورفيق، حاج موسى، حاج موسى والجول، حاج موسى، حاج موسى، تسديدة تسديدة، مليحة من حاج موسى الكرة هذه بين الأرجل، سقطت بين يدي الحارس إيميليانو مارتينيز، يرسلها بعيدة تماما للأمام، حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، حذر يا رفيق، وفي خطأ، نعم، يصفر الحكم لصالح المنتخب الأرجنتيني.

0: ميدينا هو اللي كان في اللقطة هذه من أمام رفيق بالغالي. خطأ يصفر حكم المباراة بعدها على طول، صحيح صفر نهاية الشوط الأول بعد 49 دقيقة لعب. آخر كرة وآخر لعبة، آخر كرة وآخر لعبة. حذاري من روميرو، حذاري من روميرو. كرات العالية المرفوعة من هنالك، مرفوعة من ميسي الراسية، مرت سلامات والحكم يصفر نهاية الشوط 1-0 للأرجنتين أمام الجزائر. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: بعد شوية في مكان المدافع غونزالو مونتييل في أول تغيير في التشكيلة الأرجنتينية، تغيير اضطراري. قلت المنتخب الجزائري بزيدان في الحراسة، بالغالي الجهة اليمنى، يتنوري الجهة اليسرى، بن سبعيني في وسط الدفاع مع مندي، إبراهيم مازا مع بوداوي بن طالب، شيبي في الجهة اليسرى، حاج موسى الجهة اليمنى، وقويري مهاجم حر في الأمام. في الجهة المقابلة لوطارو مارتين إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، على الجهة اليمنى نوال مولينا صار، على الجهة اليسرى ميدينا، وسط الدفاع روميرو مع ليساندرو مارتينيز، وسط ميدان ديبول إنزو فرنانديز وأليكس ماكاليستير رفقة الميدا وليونيل ميسي ولوطارو مارتينيز. في انتظار التغييرات التي سيحدثها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مع مرور الدقائق. كرة في الوسط لصالح أمين قويري وعناصر المنتخب الجزائري، تلعب من هنالك ناحية فارس شيبي. شيبي لم يمر من أمام مولينا، تغطية ممتازة مولينا، ورامي بن سبعيني ترجع له مرة ثانية، أو نبيل بن طالب، كرة تمشي. شفتوا التدخلات تبعهم اللاعبين الأرجنتينيين أقوياء في تدخلاتهم. احنا ينقصنا هذا الجانب، يعني الاندفاع والقوة البدنية. اوكي عندنا الحرارة وعندنا الإصرار والعزيمة، ولكن القوة البدنية اللي عندهم اللاعبين الأرجنتينيين فإنهم يحطوا رجلهم. حتى ميسي وشفتوا كيف حط رجله أمام عيسى مندي رغم أنه جه من الخلف. يعني عيسى مندي، نبيل بن طالب في الوسط، ترجع لعيسى مرة ثانية. صعب المباراة. أنيس حاج موسى، مندي، بوداوي، مندي، بن طالب، احتفاظ بالكرة مليح، ترجع لعيسى مندي مرة ثانية. من هنا عيسى يفضل يغير تماما، من هنالك لريان أنتيولو بروعة على الجهة اليسرى، يستلمها ريان مع إبراهيم مازا، إبراهيم وريان، إبراهيم مرازا، مازا إبراهيم، يدخل إبراهيم، من هنا الكرة سقطت أمطار فوق أرضية الميدان. شوفوا الأرضية صارت مبللة. حاج موسى لم يتمكن من هذه الكرة، شفتوا القوة البدنية، شفت كيف غطى كورته. حاج موسى استرجعها مرة ثانية، رجعت للخلف، تلعب من هنالك لريان إتنوري، يتقدم ريان، ريان يلعبها مع شيبي فارس، والتوزيع على القائمة الأول، الدفاع صدها وخرجها، استرجعت من نبيل بن طالب، نبيل يلعبها لبوداوي، بوداوي يلعبها من هنالك ناحية رامي بن سبعيني، رامي لريان إتنوري، ريان إبراهيم، مازالي نبيل، تلعب مع قويري، ضيعت يا قويري، استرجعت أرجنتينية، البحث عن ليو ميسي، حكم يوقف اللعب لأنه ضربت فيه الكرة. دقيقة الثالثة، تدخل كان قوي هنا على ليو ميسي من نبيل. أرجنتينية، الكرة في الخلف مع كريستيان روميرو في اتجاه ليساندرو مارتينيز، يخرج له هشام، تلعب لمدينة، مدينة ليساندرو مارتينيز، روميرو استلم الكرة، روميرو كرة بعيدة وسهلة لزيدان بالراس، يلعبها بروعة لريان، ريان مع فارس، محاصر، زوج لاعبين، ثلاثة صاروا أربعة، ريان محاصر، ريان يحتاج مساندة، ريان والتماس لصالحه. ديبول يضغط، نبيل بن طالب، راين أيت نوري يرسلها بعيدا الأمام، تغطية من هنالك من ليساندرو مارتينيز، وصلت لي نبيل بن طالب مع هشام بوداوي، مشيوا الكرة مليح ويلعبوها مليح في بداية هذا الشوط الثاني. نبيل بن طالب، كرة ممتازة من هنا لإبراهيم، إبراهيم أوه، حكم يخلي اللعب. احنا احترمنا الأرجنتينيين، الأرجنتينيين احترمونا، نتكلم بالمفهوم الفني يعني، مش والحكم محترم الأرجنتينيين أكثر من اللازم يعني. رفيق بالغالي، بوداوي ضيعتها، هربة أرجنتينية، لوطارو مارتينيز، شوف السرعة الفائقة في الانطلاق في الهجمات المعاكسة. ديبول من هنالك على الجهة اليمنى لليو ميسي، من أمامه فارس، نويل مولينا، ميسي مرة ثانية، ناحية ديبول، مولينا جعل الخلف، روميرو ليساندرو مارتينيز من هنا يا رفيق بالرأس، رفيق يتفوق، رجعت من هنا ناحية الميدا ليساندرو مارتينيز، لا الآن الميدا على الجهة اليسرى، يدخل الميدا يبحث عن ميسي، الميدا لعبها من هناك لليو، ليو ليو رائعة من عيسى مندي، استرجعها ثم إبراهيم مازا مع فارس الشيبي وريان عيد نوري، يضغطوا شوية اللاعبين الأرجنتينيين، تخرج سلامات الكرة، يا سيد الحكم يا سيد الحكم يا سيد الحكم، ميسي ميسي مرت سلامات، ميسي مرت سلامات، كرة بعيدة وعالية من ليو، ما الفارق في الثنائيات وفي الصراعات، في أنك تحط رجليك وتحط جسدك وتحط قوتك. على فكرة ليو يلعب فوق أرضه، لأنه يلعب في الدوري الأمريكي، هو ديبول. تدخل هنا على إبراهيم مازا من روميرو، الحكم بيصفر له خطأ، 6 دقائق لعب، ما زالت 1-0. سكالوني خايف، زيدان، نبيل بن طلب، عيسى مندي من هنا، عيسى مع هشام بوداوي، ترجع له، زيد شوية عيسى، زيد شوية عيسى، يرجع لزيدان مرة ثانية، من هنا لكرامي، زيدان لعيسى، عيسى أمام لارد مارتينيز، يخرج بالكرة عيسى مندي، يبحث عن هشام بوداوي، كرة ضاعت، استرجعت أرجنتينية من هنا عن طريق الميدا مباشرة لحارس إيميليانو مارتينيز. نوال مولينا من أمام فارس الشيبي، استرجعت من رايان، راح رايان لفارس، كرة رجعت من هنا ناحية الشم، راح من هنا ريكا، راح راح راح راح راح راح راح، كرة صعبة للمنتخب الأرجنتيني، صعبة الكرة هذه، حداري حداري في الخلف، حداري هاي العرامي، تدخل ممتاز هنا وتروح الكرة في التماس. ينسينا ينسينا ينسينا، بعدين في غفلة ينطلقوا على حساب اللاعبين الجزائريين في هجمة، في هجمات معاكسة. 8 دقائق لعب، المباراة ما زالت طويلة. كريستيان روميرو، ماكاليستير، ماكاليستير من هنا، مدينة على الجهة اليسرى، الميدا، الميدا ومدينة مرة ثانية من أمام حاج موسى، رجعت للخلف، احنا لازم نستناو لغاية الدقيقة 60 وشوية قبلها بشوية. حكم يخلي اللاعب تلعب في الوسط لإبراهيم مازا، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا مازال عنده كرة الآن، يراوغ إبراهيم، مازال يبحث عن المنفذ، يلعبها ممتازة من هنالك في اتجاه حاج موسى، ثم الانطلاقة من ميسي في هجمة معاكسة للمنتخب الأرجنتيني، ميسي عنده الكرة الآن، يا نبيل ميسي مازال، ونبيل ميسي تلعب من هنالك في العمق للاوتارو مارتينيز، مارتينيز التسديدة منه، رائعة من زيدان، مارتينيز يسدد بعد كرة من ليو ميسي، وزيدان يصد هذه الكرة وتخرج في التماس للمنتخب الأرجنتيني. أنا تكلمت عن الدقيقة 59 لأنها أكثر دقيقة سجلنا فيها، سجل فيها المنتخب الجزائري في المونديال. 86 زيدان سجل على إيرلندا في الدقيقة 59، وفي 2014 سليماني سجل في الدقيقة 59 ضد روسيا، وإبراهيم سجل ضد كوريا الجنوبية في الدقيقة 59. يلا أنا صرت نتفلسف. كرة لليساندرو مارتينيز يرسلها بعيدا للأمام، بالغالي بالرأس، يرجع لزيدان، والله يلعبوا مش مرتبكين صراحة، نعود نكررها مرة أخرى، ثقة كبيرة في النفس، ولكن أنك تكون مش مرتبك وعندك ثقة وعندك المهارة، هذا لا يتوقف عليك مصير مباراة، لا يتوقف عليك أنت فقط، توقف على المنافس، منافس اليوم بطل العالم منتخب الأرجنتين وما أدراك. 10 دقائق لعب، ما زالت 1-0، تغييران في التشكيلة الأرجنتينية. يخرج لوتارو مارتينيز يدخل نيكولاس غونزاليس ويدخل خوليان ألفاريس. شفتوا واش عندهم في كرسي الاحتياط عناصر المنتخب الأرجنتيني؟ نيكولاس أنجر لاعب نادي أتلتيكو مدريد. كرة بينية استرجعت من عيسى مندي في الخلف مباشرة مع زيدان. ثلاث تغييرات صارت الآن في التشكيلة الأرجنتينية. دخل نيكولاس غونزاليس ودخل خوليان ألفاريس. جزائرية لإبراهيم مازا في وسط الميدان يلعبها من هنا مع هشام بيوداوي. هشام لعيسى، عيسى لحاج موسى، حاج موسى يرجع لمندي مرة ثانية. في الخلف الكرة مع رامي بن سبعيني. إبراهيم مازا، أمين قويري، رايان أيت نوري، شايبي من هنالك يدخل رايان. رايان مازال، رايان لفارس، فارس لأمين. إبراهيم مازا، فارس شايبي، إبراهيم حاول يمر، إبراهيم زوج لاعبين أمامه ورجع للخلف يلعبها مع نبيل بن طالب. نبيل لفارس، فارس على الجهة اليسرى لأمين. قويري حاول يدخل، قويري يدخل، قويري يرجع لإبراهيم، إبراهيم لقويري، بينية كرة رجعت لإبراهيم، إبراهيم والدفاع يصد، رجعت للخلف تماما لعيسى مندي ورامي بن سبعيني. عيسى مندي، هشام بوداوي، حاج موسى، أنيس بالغالي، أنيس، حاج موسى حاول يمر، زوج لاعبين. أوه يا سيد الحكم. استرجعت أرجنتينيا في الخلف. حاج موسى يحاول يضغط، تلعب لناويل مولينا. مولينا من أمام فارس شايبي، الكرة تروح تماس. أوكي تضغطوا لاعبين جزائريين يضغطوا، لكن الحذر يبقى لازم في الخلف الهجمات المعاكسة. خوليان ألفاريس ونيكولاس غونزاليس معناها دخل مهاجمين اثنين. رامي بن سبعيني لحارس زيدان. عيسى مندي مع زيدان مرة ثانية. جزائرية الكرة مع رامي بن سبعيني. ما زال الاحترام المتبادل سيد. إبراهيم مازا، نبيل بن طالب، زيدان لرامي مرة ثانية. رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى لرايان عيد نوري. رايان ضيعتها، مضيعتنا يا رايان. راحت من هنالك في اتجاه ليو ميسي، انطلاق على الجهة اليمنى من هنالك صعبة وخطيرة لصالح غونزاليس وعناصر المنتخب الأرجنتيني. هاي الهجمات الصعبة خطيرة يا رفيق. أيو أيو أيو.

ربع ساعة لعب على انطلاقة الشوط الثاني، ما زالت النتيجة 1-0. كرة خارجة حذري من روميرو، حذري من كريستيانو روميرو وليساندرو مارتينيز. ميسي كرة خارجة أرضية في القائم الأول، دفاع صد خرجها فارس الشيبي بعيدة كتير للأمام لليساندرو مارتينيز. توصل ليو، هايلة من ليساندرو مارتينيز. ليو لولو، خطيرة مرة ثانية، ما زالت الخطورة. التسديدة بابا بابا جول، رائع التسديدة من هنالك من ماكاليستر، وميسي يسجل الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 59 اللي تحدثت عنها وقلت بأنه اللاعبين الجزائريين عودون على التسجيل فيها. ميسي قال لي لا، أنا اللي متعود أنني نسجل وأنا اللي نسجل الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني. ميسي لو تلاحظوا معي فرحان وسعيد جدا على غير العادة بالأهداف اللي سجلها. يتمكن ليو ميسي من إضافة هدف آخر لرصيده، صار 119 هدف، صار عنده الآن 15 هدف يلتحق بكلوزو، 15 هدف في نهائية كأس العالم. هاي التسديدة هنا من ماكاليستر قوية، يا يا يا يا يا يا يخرج ميسي بروعة بيمناه، حطها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفا ثانيا لصالح المنتخب الأرجنتيني. صارت النتيجة 2-0 في وقت وين الاستحواذ الجزائري واللعب الجزائري. هنا تظهر الخبرة والتجربة والصنعة والمهنة ويظهر لك ميسي ليصنع الفارق بهكذا الشكل وبرزانة وبهدوء، يحط الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس زيدان مسجلا الهدف الثاني للأرجنتين. ثنائية من ميسي على غرار ثنائية كيليان مبابي وثنائية كاي هافيرتس، هدفا للصفر صارت النتيجة. يوم منتخب الأرجنتيني صلب قصته، يعني صلب. عيسى لرفيق بالغالي، حاج موسى، رياض محرز رح يدخل وعمورة كذلك. رجعت لعيسى مندي من هنالك مع رامي بن سبعيني، رايان ايت نوري، رايان يدخل من الوسط، يروح رايان، ما زال ايت نوري يلعب لهشام بوداوي، رجعت لعيسى مندي، عيسى يوصلها من هنا ناحية رفيق بالغالي، يبحث عن حاج موسى، استلم حاج موسى يحاول يمر، حاج موسى معه بوداوي، يرجع لرفيق بالغالي، رفيق رفيق رفيق رفيق، راسية من هنا وخروج ليساندرو مارتينيز وكذلك المدافع اللوطا ليساندرو، خروج ليساندرو مارتينيز يخرجها في التماس لصالح أنيس حاج موسى. نلعب ونكمل نلعب، حافظ على توازننا الذي لا يجب أن يختل. رفيق بالغالي، عيسى مندي، رامي بن سبعيني، إبراهيم مازا، إبراهيم مازا، أي ضاعت منه. ديبول في الاسترجاع، بروعة ديبول من الوسط، يرجع للخلف روميرو ليساندرو مارتينيز. شوف بتمريرة واحدة لا وقت للاعبين ولا أربعة. كريستيان روميرو على الجهة اليمنى يخرج بالكرة، روميرو مع مدافع ناويل مولينا أو ميسي، ميسي روميرو، روميرو ليساندرو مارتينيز، التغييرات في التشكيلة الجزائرية بعد شوية، دخول حتى حسام عوار في الوسط، حسام عوار ياخذ مكان بوداوي، ويخرج قويري ياخذ مكانه محمد لمين عمورة، والتغيير الثالث رياض محرز. هل دخل في مكان حاج موسى مع كرة أخرى أرجنتينية؟ ميسي بينية الكرة وتغطية دفاعية من رامي، يلعب من هنالك لعمورة، عمورة مع عوار، عوار في اتجاه رامي بن سبعين يسلع بعيدا الأمام، عمورة يخطئ هنا،

0: كرة أرجنتينية مرة ثانية من هنا على الجهة اليسرى البينية وصلت مباشرة في خرجت ولا لا خرجت ولا لا رامي في التغطية دخل رامي ويخرجها في التماس أرجنتينية الكرة في الخلف من هنالك نوال مولينا على الجهة اليمنى يحاول يمر نوال مولينا يرجع للخلف تمشي الكرة أرجنتينية روميرو ليساندرو مارتينيز حاول يضغط رياض على ليساندرو تلعب مع ماكاليستير ميدينا ماكاليستير نعود نقول بأن الأرجنتين اليوم كوستو فريق قوي يعني فريق ميسي هرب ميسي راح ميسي هرب ميسي هرب ميسي هرب ميسي هرب كاد يأتي الثالث كان سيكون هاتريك بالنسبة لليو ميسي سفك يا أرجنتيني سفك والله سعيد وفرحان ميسي مش متعود بهكذا شكل ميسي شفناه يبكي في بداية بعد ما سجل الهدف الأول ثم فرحان بهذا الشكل بهذين الهدفين وبعدين رجعت الجماهير لطقوسها ميسي ميسي اللي عودنا عليها لما كان في برشلونة وفي باريس سان جيرمان ولما صار أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية كرة من هنا بينية تلعب في اتجاه غونزاليس استرجعت من هنالك من حسام عوار حسام عوار يبحث من هنا عن إبراهيم مازا الكرة تروح تماس للجزائريين نقترب من الدقيقة 70 2-0 للأرجنتين أمام الجزائر لكن خلينا نقول بأنه إذا كملنا بهكذا السيناريو أو على الأقل بأقل الأضرار وباللعب هكذا نقول بأنه دخلنا في المونديال أمام أقوى المنتخبات في المونديال وبالتالي راح تكون مواجهتين النمسا والأردن يكون فيها الأداء أفضل من الأداء تاع اليوم والمردود يكون أفضل والنتيجة نتمنى طبعا تكون أفضل ماين آيت نوري في الخلف تلعب مع فارس راحت لي بن طالب من هنا الكرة لعيسى مندي عيسى مع رامي رامي لإبراهيم مازا إبراهيم مازا رياض رياض يرجع للخلف مباشرة مع عيسى مرة ثانية شفتوا كيف مغلق المنافذ شوف كيف غلقين مع بين الأرجنتين شوف بن طالب بن سبعيني رامي بن سبعيني من هنالك على الجهة اليسرى توصل لرايان آيت نوري مايل مع فارس فارس مع عوار عوار من هنا لعيسى مندي رجعوا اللاعبين الأرجنتينيين في الخلف عيسى مندي رفيق بالغالي يرجع مضطر لعيسى مندي في الخلف عيسى من هنالك الكرة لرامي بن سبعيني بن طالب من عند عوار عوار من هنالك لريان يدخل ريان يدخل ريان والتوزيع الراسي وصلت لرياض من هنا في القائمة الثاني رياض محرز يلحق على الكرة من أمام مدينة رياض رياض رياض يلعبها من هنالك في الوسط تلعب من أولولو بلحة تسديدة من عوار مرت على يمين الحارس إيميليانو مارتينيز وقت مستقطع
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

16 هدف بالنسبة للاعب الألماني. هل سيتمكن ليو من تحطيم الرقم؟ مهم أنه ليو أصبح ب 38 عام و 357 يوم أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل هدفين في مباراة واحدة، متجاوزا الأسطورة روجي ميلا اللي كان في عمره 38 عام و 34 يوم في كأس العالم 90. ميسي هنا كان حاول يسجل هاتريك ولكن الصد كان من زيدان، مثلما كان موفق زيدان في كرتين لم يكن موفق زيدان في كرة واحدة.

20 دقيقة بقت على نهاية المباراة، ما زال التفوق للأرجنتين بهدفين مقابل صفر. بطل العالم أمام المنتخب الجزائري في حضور جماهيري فاق 70 ألف متفرج، من بينهم حوالي 45 ألف أرجنتيني

الحكم لن يستأنف اللعب حتى يأذن له الحكم الرابع حتى ينتهي الفاصل الإشهاري. كرة أرجنتينية، خوليان ألفاريس على الجهة اليسرى، محاولة الانطلاقة من انزو فرنانديز. انزو فرنانديز حاول يمر من امام رفيق، يتفوق رياض، يلعب للخلف، يلعب من هنالك مع عيسى ورامي بن سبعيني، يضغطوا اللاعبين الارجنتينيين وبعدين يرجعوا رايان ايت نوري، شوف تحت الضغط ويخرجوا كره مليح يعني. بعيد الكره، استرجعت في الوسط من ليساندرو مارتينيز مع نويل مولينا وروميرو. ليساندرو مارتينيز يضغط عليه محمد لامين عمورة، في الخلف الكرة لإيميليانو، يرسل كرة بعيدة إيميليانو للأمام، رفيق بالغالي هنا غونزاليس، نيكولاس غونزاليس ورفيق، رياض يسترجعها، يلعبها مع عيسى لزيدان. أوي أوي زيدان بيسراه لرياض محرز، من هنا تتحط الكرة لرفيق بالغالي، عوار او مازا ضاعت من زي من محرز، حكم لم يقول شيئا، تلعب بيني الكره ليو العب العب العب العب العب العب، تسترجع من رايان ايت نوري، يرسلها بعيده لعموره، من هنالك لفارس الشيبي، والتغطيه من نوال مولينا يرجعها مع حارس ايميليانو مارتينيز. الفار اللي ما رجعش في الخطا نتاع ميسي اللي كان ممكن يكلفه بطاقه حمراء، صعب انه يرجع في في في في لقطه مثل هذه. ملعب الحكم يقول ملعب فارس شيبي في الوسط مع عوار، فارس مره ثانيه يرجع لرايان ايت نوري، شيبي مره ثانيه، نبيل بن طالب، ابراهيم مازا، رياض محرز من هنا او رفيق بالغالي من هنا، رفيق يجي رياض يلعبها مع ابراهيم، مازا مع رياض، رياض محرز في الوسط لبلي بن طالب، بن طالب يرجع لعيسى، ابراهيم مازا مرة ثانية، الكرة البينية وصلت لابراهيم، يا بن طالب تلعب الورا كثير، راحت من هنالك في اتجاه رامي بن سبعيني لابراهيم مازا، يستند على من هنالك على عمورة وفارس الشيبي ورايان ايت نوري لابراهيم مازا مرة ثانية، ابراهيم كرتو لم تمر، يقاوم ابراهيم، يتفوق ابراهيم، رجعت للخلف لنبيل بن طالب، لعبها من هنالك لفارس الشيبي، يدخل فارس اي يا يا يا يا يا يا يا يا يا، كرة فارس لم تمر وفارس يخطئ امام انظار الحكم، شفتوا صفر بسرعه الحكم وكانه صفاره كانت في جنب، في حضور الاسطوره زيدان. زيدان عنده شوية مسؤولية في الهدف الأول رغم أنه كان متموقع مليح، لكن الهدف الثاني الأرضية ممكن الزلجة خلته يرجع الكرة بذلك الشكل، وبعدين كانت أرضية زاحفة قوية كتير وأنقذ مرماه من هدفين آخرين. ليساندرو مارتينيز في وسط الميدان، ماكاليستير، روميرو مرة ثانية، ترجع الكرة في الخلف لإيميليانو مارتينيز. مهم أنه ما تلقاش أهداف كثيرة في الخرجة الأولى أمام الأرجنتين لأنها تحسب في نهاية المطاف في تحديد صاحب المركز الثالث المتأهل إلى الدور الثاني. لسنا هنا بعد، ولكن مليح أنك لا تتلقى هدف ثالث. ميسي على الجهة اليسرى، الكرة اللي صعب، الكرة ترجع لليو، بابا بابا بابا جول، هاتريك من ليو ميسي على الجزائر 3-0، يفعلها ليو ميسي من خارج منطقة العمليات، الهدف الأول من خارج المنطقة والهدف الثالث من خارج المنطقة، 3-0 صارت النتيجة لأبطال العالم الأرجنتين. عمري ولا شفت ميسي يضحك ويفرح مثل ما يفعل، عمري ولا شفته يعني، والله العظيم. شوف اللعبة والانطلاقة السريعة هنا في الهجمات المعاكسة بقيادة ميسي من هنا على الجهة اليسرى، وصلت مباشرة لعبة ولا أروع هنا، والتسديدة كان في التسليم ورجع في الاستلام ليو ميسي، أضربها في الزاوية اليمنى لمرمى زيدان وسجل الهدف الثالث للأرجنتين. 3-0 صارت النتيجة الحين.

كرة جزائرية من هنالك على الجهة اليسرى. لا يجب أن نفقد توازننا كلية في نهاية هذه المباراة. لا يجب لا يجب لا يجب. 12 دقيقة بقات. هرب من هنالك خوليان ألفاريس. خوليان ألفاريس ورامي بن سبعيني تلعب الكرة من هنا. خوليان ألفاريس رفيق بالغالي ما زالت الكرة عنده رفيق. وخوليان ألفاريس يتفوق. استرجعت من هنا من إبراهيم مازا. اليوم المنتخب الأرجنتيني أقوى بكثير صراحة. فرحة كبيرة عند جماهير المنتخب الأرجنتيني كيف لا، وحامل اللقب يدشن بداية مشوار الدفاع اللقب بفوز بالثلاثة لحد الآن أمام المنتخب الجزائري. الأرجنتين كانت أقوى. وميسي انتفض اليوم. يخرج ليو حفاظا عليه وعلى لياقته بعد ما أدى دوره واجبه سجل هاتريك اليوم، أول هاتريك في هذا المونديال بالنسبة لليو ميسي، وأول هاتريك له أيضا في نهائية كأس العالم. خرج روميرو ودخل أوتاميندي ودخل باس في مكان ميسي. كوباس واحد من اللاعبين الصغار في التشكيلة الأرجنتينية، 21 سنة يلعب في كومو الإيطالي. ونيكولاس أوتاميندي أيضا من أكبر لاعبي المنتخب الأرجنتيني واللاعبين في هذا المونديال، من أقدم لاعبي المنتخب الأرجنتيني، 133 مباراة بالنسبة لمدافع بنفيكا، 38 سنة، 3 أهداف مقابل 0 لميسي على الجزائر. أوتاميندي في الكرة الأولى مع ليساندرو مارتي مع إيميليانو مارتينيز. إنزو فرنانديز ترجعت من هنالك عن طريق فارس الشيبي. فارس يلعب ليرا لمازا. إبراهيم ضيع الكرة والهربة في الهجمة المعاكسة. لازم نرجعوا، لازم يرجعوا عناصر المنتخب الجزائري، لازم يرجعوا. وانطلاقة مرة ثانية، كرة صعبة للمنتخب الأرجنتيني على الجهة اليسرى. رفيق بالغالي خرجت. تغييران الآن، شايف زروقي راح يدخل. زروقي وبولبينا. الرقي ياخذ مكان نبيل بن طالب. وبولبينا اكيد ياخذ مكان فارس الشيبي من هنالك على الجهه اليسرى.

0: من في مكان إبراهيم مازن. جزائرية الكرة في الخلف مع رامي بن سبعيني، 8 دقائق قاتلة نهاية المباراة، 3-0 في النتيجة. رفيق بالغالي، مش النتيجة مش صادمة، 3-0 يعني خسارة في حد ذاتها أمام الأرجنتين مش غريبة يعني. بولبينا لراين نايت نوري، ريان مع رامي، رامي عيسى مندي من هنا، عيسى مندي لرياض محرز على الجهة اليمنى، في خطأ لصالح وصفر الحكم. كرة من هنالك من عادل بولبينا لعوار، المحصلة والخلاصة أن الأرجنتين أقوى. أوكي الأرجنتين أقوى على الورق، وكانت أقوى أيضا فوق أرضية الميدان طبيعي. رامز الروقي من هنالك مع رامي بن سبعيني، رامي يبحث عن الكرة في الرجل مع عوار، زروقي يسترجع الكرة في الوسط، وسط ميدان نادي فينورد، يلعب من هنا لحية فارس شايبي، الكرة البينية من رياض، ضاعت من رياض، رفيق يضغط، رجعت للخلف لإيميليانو مارتينيز، عوار يضغط، إيميليانو يرسلها بعيدة الأمام، راين أيت نوري، بولبينا، فارس شايبي يتحول في الوسط، لعب يا بولبينا، لعب يا عادل، لعب يا عادل. تسترجع جزائرية مرة ثانية، فارس شايبي، فارس لرياض ورياض لفارس، عوار، محرز، مغلق المنافذ كلها، يغير تماما على الجهة اليسرى من هنالك ناحية عادل بولبينا وراين أيت نوري، راين يدخل، راين يزيد، راين في التوزيع، خرجت الكرة يا راين، حكم يقول العب. عيسى مندي لفارس شايبي، فارس، والحكم يصفر خطأ. دقيقة 85 من عمر المباراة، 3-0 للأرجنتين أمام الجزائر. والله صدقوني هي مجرد خسارة، لم تكن هزيمة. المنتخب الجزائري معروف عليه أنه ينتمي لقوم، قوم يجتهد ويثابر، يفوز ويخسر، يقوى ويضعف، يسقط وينهض، لكنه معروف عليه كذلك بأنه لا يفشل ولا ينحني ولا ينكسر. أنا متأكد بأنه سيعود بقوة أمام الأردن وأمام النمسا، لأن المقومات موجودة. رياض محرز في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري، وفارس شايبي، رياض وفارس، يستعد رياض، رياض محرز يضرب الكرة، أوه لو مرت كانت رائعة، مرفوعة فوق الجدار، آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي، ضاعت مجددا. مولينا في التغطية، كرة تروح تماس للجزائريين، يقول الحكم أو ديبول حتى تماس يعني ما سمحت فيها، فوق 3-0. كرة من عمورة، راين أيت نوري لعوار، تسترجع مرة ثانية من فارس شايبي، لعبت الكرة من فارس من هنا لعيسى مندي، عيسى مندي لرفيق بالغالي، رفيق مع رياض، رياض محرز يغير تماما من هنالك لرامي بن سبعيني، توصل لريان، ريان مع عمورة، راين يرجع في الوسط لفارس الشيبي، رامز الروقي، عيسى مندي، فارس الشيبي مرة ثانية، فارس من هنالك لرامي، رامي ضيعها، رامي استرجعها، فارس لعبها من هنالك على الجهة اليسرى لريان، ريان وصلها لبولبينا، عادل يدخل بولبينا، وريان يدخل بولبينا، بولبينا ما زال عنده كرة الآن، وريان يتنوني معاه، كثرت يا رايا عادل، يرجع للخلف لفارس الشيبي مع رامز الزروقي، زروقي لرياض، محرز يحاول يمر من أمام مدينة، محرز ومدينة، ما زال محرز يلعب ممتازة من هنا لرامز الزروقي، العرضية الأرضية والدفاع الدخل، ترجعوا استرجعت من رياض، رياض والتوزيعة والتدخل من مولينا، استرجعت من رياض، محرز مرة ثانية لرامز الزروقي، فارس الشيبي، رياض محرز، رياض ويغير تماما لرايان أيت نوري، الكرة تروح في التماس، مازال شرس دي بول قد دقيقتين فوق 3-0 وما زالت الشراسة خارجة من عينيه. هذا الاحتراف الحقيقي، وهذا اللعب المتكامل، يعني بالإضافة للمهارة والفنيات القوة البدنية أيضا. رياض محرز يلعبها مع الرامي بالسبعين، عيسى مندي غير تماما من هنالك على الجهة اليسرى لعادل بولبينا مع ريانات نوري، عادل في الوسط مع فارس الشيبي، ترجع لرامي بن سبعيني، رامي لعيسى مندي، عوار، عيسى، رامي من هنالك، والله المردود رح يكون أفضل ضد الأردن والنمسا صدقوني. رامز الروقي من هنا، عيسى يرجع للخلف لحارس زيدان، رامي بن سبعيني، رامي بن سبعيني يستلم من عند ريان، تلعب في الوسط لعوار، ريان ايت نوري، ايت نوري حاول يمر، ايت نوري مر، ايت نوري سقط، رجعت للخلف الكرة دي لعوار، عوار مع فارس ضيعتها، حذري من الهجمة المعاكسة السريعة، سجلوا على المنتخب الجزائري هدفين من هجمتين خاطفتين معاكستين سريعتين تسترجعنا من رامز الروقي في وسط الميدان. رامز يلعب مع رياض، رياض يبحث عن الكرة في الرجل، اي 90 دقيقة لعبنا زائد 5 نيكولاس أوتاماندي في الوسط، الكرة هذه لدي بول، أوتاماندي مرة ثانية، بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزاء ليو ميسي، وصل إلى 16 هدف في تاريخ كأس العالم، وعادل الآن رقم ميروسلاف كلوزو كأفضل هدف في تاريخ البطولة، ميسي وكلوزو ب 16، رونالدو البرازيلي طبعا ب 15، ميلر ب 14 هدف، وكيليان مبابي بالثنائية صار 14 هدف. جزائرية الكرة من هنالك مع رامي بن سبعيني لرايان ايت نوري، بولبينا ورايان، بولبينا مرة ثانية، تغطية دفاعية من هنالك من نيكولاس أوتاماندي، نوال مولينا، أوتاماندي مرة ثانية، تماس الأرجنتين، 6 دقائق احتسبها الحكم، صحيت يا ميسي صحيت، نوال أوتاماندي كرة بعيدة للأمام، تغطية دفاعية من رامز الروقي بالرأس، يخرجها في التماس، لصالح المنتخب الأرجنتيني. 5 تغييرات في كل تشكيلة: مولينا وخوليان ألفاريس وغونزاليس وباز وأوتاميندي من جهة، عوار وعمورة ومحرز وزروقي وبلبينا من جهة أخرى. راين أيت نوري في التماس، رجع للخلف مع رامي، رامي مع عيسى، يا عيسى يرجع لرامي مرة ثانية، رامز زروقي، زروقي مع عيسى مندي، وبالغالي من هنا توصل لرفيق. نعتقد بأنه الخسارة والنتيجة مثل هذه تأثر على معنويات لاعبي المنتخب الجزائري، عارفين بأنه المونديال مش مباراة واحدة، 3 في الدور الأول، وعارفين بأنه المأمورية كانت صعبة أمام منتخب أرجنتيني بطل عالم. كرة أرجنتينية في الخلف عن طريق مدينة مباشرة لليساندرو مارتينيز، مولينا على الجهة اليمنى في الوسط، ضاعت منه الكرة، استرجعت من رامي بن سبعيني، لعبها من هنالك مع فارس الشيبي لرامي الزروقي، رامي الزروقي يرجع مرة ثانية لعوار، يدخل عوار، وين رايح يا عوار؟ عوار ضيعها، استرجعت أرجنتينية من هنا في الوسط، محاولة الانطلاق عن طريق خوليان ألفاريس، شوف الهجمات السريعة الخاطفة والانطلاقات بكثافة عددية بالنسبة للاعبين الأرجنتينيين. 3 دقائق مرت، ما زالت 3. عمورة يضغط من هنالك، توصل لأوتاميندي، لعبة في الوسط، لعبت لمولينا على الجهة اليمنى لصالح المنتخب الأرجنتيني، مولينا لنيكولاس أوتاميندي، يعرفوا يحافظوا الكرة، يعرفوا يرجعوا الكرة، يعرفوا يلعبوا بالكرة ويلعبوا من دون كرة، قوة بدنية، مهارة فردية عالية، تكتيكيا أيضا نضج تكتيكي كبير جدا فردي وجماعي بالنسبة للاعبين. المقومات المنتخب العملاق موجودة طبعا في المنتخب الأرجنتيني أكثر مثلا من المنتخب البرازيلي، شتان وأكثر من كل منتخبات جنوب إفريقيا، وربما أكثر من منتخبات كثيرة في أوروبا اللي شفناها في الدور الأول، ما عدا ممكن المنتخب الفرنسي من ناحية التكتيكية بالدرجة الأولى. هنا في خطأ، يصفر الحكم لصالح المنتخب الجزائري، برافو برافو، مبروك، فوز مستحق. بعدين تواجد وحضور المنتخب الأرجنتيني بميسي وبجماهيره يعتبر ملح وسكر المونديال، يجب أن يستمر ويكون موجود في أدوار متقدمة. رفيق بالغالي يرجع لعيسى مندي، 5 دقائق مرت على على الوقت بدل الضايع. رامي بن سبعيني من هنالك لعوار أو لرامز، زروقي من هنا على الجهة اليمنى لعيسى مندي، عيسى مندي يغير تماما لرايان أيت نوري من هنالك بعيدة، يا عيسى على ريان، وراح التماس، ثواني ويصفر الحكم نهاية هذه المباراة بفوز الأرجنتين على الجزائر بفضل ميسي بثلاثية بدأت من هنا في الدقيقة 20 من الشوط الأول، وصلت إلى هنا بعد تسديدات ماكاليستير، ميسي وحده أمام المرمى ضربها بيمناه، ثم جاء الهدف الثالث كذلك من ليو ميسي من تسديدة في زاوية ضيقة ضربها في الجهة اليمنى لمرمى زيدان، مسجلا 3 أهداف الأرجنتين، وهاتريك لليو ميسي بطل العالم وبطل كوبا أمريكا وأفضل لاعب في المونديال السابق، واحد من أفضل لاعبي التاريخ الكروي عبر العالم. واسمعني المخرج، وطننا ميسي، لكن الشيء اللي شفناه اليوم من فرحة على ليو ميسي أنا شخصيا ما شفتها من مدة، يعني شفنا ميسي يسجل ويفرح ويبتسم، لكن تقريبا اليوم يقهقه ليو ميسي، مش عارف يكون أمر ما، وشفناه بكى أيضا لما سجل الهدف الأول في الإعادة، فهذا أيضا أمر مش وارد على ليو ميسي في كل مرة. حكى حكم الحل المباراة في صفر النهاية 3-0 للأرجنتين على الجزائر. المنتخب الجزائري تنتظره مباراتان أمام الأردن والنمسا لإعادة الاعتبار والعودة إلى أجواء المنافسة. الأمر والد. شكرا لكم، أنكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكراً للزميلين في الدراجي وعمر الخديري. هذا اللقاء ينتهي لمصلحة الأرجنتين في أولى الجولات بثلاث أهداف دون مقابل أمام
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Yes,

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Crushing my opponent, foot up out the break, cleaning all the plates, finna make bang, finna make history.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: لا يحضر الأردن إلى المونديال زائرا، بل يأتي حاملا قصة شعب آمن بحلمة، آمن بحلمة حتى أصبح حقيقة. لقد انتهى زمن الانتظار وبدأ زمن المجد بالنسبة للمنتخب الأردني. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، المنتخب الأردني في ظهور أول، هنا تبدأ الرحلة، هنا ينطلق المشوار، هنا تبدأ المسيرة، مسيرة المنتخب الأردني في بطولة كأس العالم من أمام المنتخب النمساوي الذي يعود بعد غياب لأكثر من 28 سنة منذ مونديال 98. المنتخب النمساوي المصنف 24 عالميا الذي يعود مرة أخرى هنا في هذه المشاركة التاريخية الثامنة بالنسبة للمنتخب النمساوي
2: في الجانب
1: هي أولى تجمع المنتخبين في بطولة كأس العالم. تشكيلة النشامة في هذه المباراة، المنتخب الأردني يبدأ اليوم بحراسة المرمى جبل القلعة، يزيد أبو ليلى، سان حداد، عبد الله نصيب، بجانبي أيضا يزن العرب، محمد أبو النادي، مهند أبو طه، بجانبي أيضا بالرقم 8 نور الروابدة، بجانبي الفخوري الرشدان، موسى التعمري، وفي الهجوم علي علوان. بينما في تشكيلة المنتخب النمساوي بقيادة السيد رولف رونجنيك في هذه المواجهة، يبدأ اليوم طبعا بشلاجر، ببوش، بلاينهارت، بألابا، بمويني، بسايفل، بلايمر، بسبيتزر، بشلاجر، بكالاتيت، بشمت، هذه الأسماء الموجودة. كل التوفيق للمنتخب الأردني لثامن العرب هنا، قيادة تحكيمية للسيد دحان بيدا من أرض الشعراء والأدباء من موريتانيا، كأول حكم موريتانيا تواجد في تاريخ كأس العالم، وخرت بيك يا دحان. كل التوفيق للطاقم التحكيمي هنا في هذه المواجهة في انتظار ضربة البداية، ضربة الانطلاق. مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا لأحداث شوط المباراة الأول من هذه المواجهة، كرة أولى لمصلحة منتخب الأردني هنا في وسط ملعب المباراة باتجاه موسى التعمري. منتخب الأردني خلف الشعب الأردني أكيد يقول العبوا لوطنكم، العبوا لأرضكم، العبوا لشعبكم، لأجدادكم، لأولادكم، لأحفادكم، اصنعوا تاريخكم، خلدوا هذه المشاركة واجعلوها قصة تروى للأجيال، يقصها جيل لجيل آخر، يقصها جيل لجيل آخر هنا من خلال هذا الظهور التاريخي الأول بالنسبة للنشامة. كرة إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية، حذاري من البداية. تحدث المدرب عن رهبة البدايات، يقول السلامي قبل هذه المواجهة نتمنى أن نتجاوز رهبة البدايات، حذاري من هدف أول مبكر لمنتخب النمسا. هنا في الثواني الأولى كرة ملعوبة طويلة عالية، ولكنه أبو ليلى ممتاز هنا على طول يتدخل، ثم موسى، روح يا موسى، روح يا موسى، روح يا موسى، موسى يتقدم، موسى يحاول، موسى مازال، موسى من الجهة اليسرى لمصلحة المنتخب الأردني، مازالت الأرضية تأتي، وين المتابعة، وين الضربة قوي، الله يا الله على كرة أولى، يا الله على تهديد أول، يا سلام يا سلام على هذه البداية، يا سلام على هذه الانطلاقة. هنا موسى بانطلاقة، ثم بعد ذلك تأتي الضربة من خارج أو من داخل المنطقة، الرشدان مرت، يا الرشدان يا الله مرت إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. حلوة البداية، حلوة البداية هنا في شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة تتجامرة أخرى عن طريق دافيد ألابا قائد المنتخب النمساوي، ثاني مواجهة للنمسا من أمام العرب في المونديال بعد مواجهة الجزائر 82 والفوز 2 للشيء على محارب الصحراء. خسارة كانت للمنتخب الجزائري في هذه المجموعة التي تضم الأرجنتين بجانب النمسا والجزائر ومنتخب الأردن. ثلاثية الأسطورة ثلاثية ميسي، يا له ويا لها من بداية. أتعيد ذكراك أم تجدد روعتك يا أسطورة؟ هل تعيد ذكراك أم تجدد روعتك يا ميسي في هذا المونديال؟ هنا المحاولة، روح يا نشمي روح في الجهات اليسرى الآن، انطلاقة من جانب موسى التعمري، لكن أيضا التغطية موجودة. خسارة غياب نعيمات، نعم خسارة كبيرة، خسارة كبيرة لكن تتعوض إن شاء الله في هذه المواجهة. كرة للمنتخب النمساوي، حذاري من البدايات، كرة في الجهات اليسرى، أسرى باتجاه سابيتزر، سابيتزر في نص الملعب، ثم بعد ذلك نقلة في وسط الملعب عن طريق ألابا، تراجع من جانب عناصر المنتخب الأردني. الهجوم النمساوي في هذه الدقائق الأولى لا مهلا ولا صبرا، على طول يريد أن يضرب مع البداية. ممتاز علوان، التغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى، لمسة باتجاه سابيتزر، حولها باتجاه أمام ناسيول، الجهة اليمنى لمنتخب النمسا. في هذه الدقائق الأولى في انتظار أول انتصارات العرب، وصل الكرة باتجاه دافي دلابا في وسط ملعب المباراة، ما زالت عودة باتجاه شميت، كرة القصيرة المتبادلة، تماسك الأردني، الصمود ممتاز يا يسن، وصل الكرة باتجاه موسى، يحاول فيها موسى، يا سلام يا سلام عليك لعيب، يا سلام فنان، الله على موسى، لكن أيضا التغطية موجودة. ثم تعود مرة أخرى للمنتخب النمساوي، كرة ما زالت، عبد الله نصيب يحاول فيها، التغطية ممتازة، الرشدان، لكن أيضا الكرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب. عدت الدقائق الخمس الأولى من أحداث شوط المباراة الأول. أردن أردن، تردد الجماهير، هنا المحاولة، هذا علي علوان، انطلق علوان، تقدم علوان من اليسار، يحاول كرة في صافر، حكم المباراة دحم بيدا يقول لا شيء في اللقطة الماضية. الكرة ترجع مرة أخرى هنا لمصلحة منتخب النمسا، ثمن مشاركات نمساوية على مستوى بطولة كأس العالم، أفضل إنجاز في عام 1954، تحقيق المركز الثالث بالنسبة للمنتخب النمساوي على مستوى المونديال. هذه الكرة واصلة هنا على طريق دافي دلابا في وسط ملعب المباراة، شلاغر حول الكرة بعد ذلك، بوش من الجهة اليمنى، بوش يحاول فيها، تغطية أردنية ممتازة، ترجع المحاولة هنا عن طريق الجهة اليسرى لمصلحة النشامة، كرة ملعوبة بعد ذلك من يزن العرب. كل العرب اليوم مع الأردن في هذا الصباح، في هذه الصبيحة، المنتخب الأردني يبحث عن انتصار أول للعرب في المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا، وصل في وسط الملعب، العراق خسرت، المنتخب الجزائري أيضا خسر في هذه الجولة الافتتاحية الأولى في انتظار ثامن المنتخبات العربية على مستوى المونديال. الكرة واصلة هنا باتجاه دافي دلابا، مرة أخرى باتجاه دافي دلابا، يلعب كرة بعد ذلك للأمام، حذاري من هدف يأتي في توقيت مبكر، واصل الكرة، طبيعي جدا، طبيعي جدا، رهبة البدايات، رهبة الثواني الأولى، الدقائق الأولى في المونديال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لمصلحة المنتخب النمساوي، واصل من جديد، لكن الأردني لا يخيف شيء، النشمي لا يخاف من شيء، النشمي الشجاع يريد أن يبدأ البداية القوية هنا في هذه الأمسية. كرة الجهات اليسرى، الأمسية بتوقيت سان فرانسيسكو، وصباحية بتوقيت الوطن العربي وبتوقيت عمان. كرة مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، هذه المحاولة كانت على طريق الجهات اليسرى، من جهة اليسار حاول فيها أمويني، أردني 63 على مستوى العالم، منتخب النمسا 24 عالميا. كرة تلعب سريعة، محاولة في الجهة اليمنى، عرضية تأتي خطيرة، حذاري، تبعد الكرة، ترجع المحاولة، ما زالت هنا داخل منطقة الجزاء، علي علوان والعودة، ثم بعد ذلك حكم المواجهة هنا الموريتانيا سيد حامبيدا يشير إلى وجود خطأ. أول حكم موريتاني في تاريخ كأس العالم، وخرت يا دحام، كل التوفيق لحكامنا العرب في بطولة كأس العالم. هذه اللقطة وهذه الكرة، وهنا ترجع الكرة باتجاه يزيد أبو ليلى. مباراة الدولية رقم 77، كرة في نص الملعب مرة أخرى باتجاه موسى. روح يا موسى، يحاول فيها موسى من الجهة اليسرى للمنتخب الأردني. هنا محاولة المرور، موسى لا يمر، تغطية موجودة من أمامه، ترجع المحاولة في وسط ملعب المباراة الآن، سريعا مساوية مرتدة الآن على الأسلوب الذي يفضل راجنيك، لكنك وحشي عبد الله. رائع يا نصيب، لمسة باتجاه علي علوان هنا في وسط ملعب المباراة، يحاول فيها علوان مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، تتهيأ باتجاه عبد الله نصيب الجهة اليمنى أردنية الآن، لمسة وكرة ملعوبة طويلة، لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب. منتخب الأردن كان أولى المنتخبات العربية المتأهلة إلى كأس العالم. رولف رونجنيك هذا هو مدرب التحولات الهجومية، المدرب النمساوي هنا يبحث عن انتصار أول في هذا المونديال بالنسبة لرونجنيك الذي عادهم بعد غياب 28 عام. كرة للأمام، تغطية موجودة، المنتخب الأردني الآن يتجرأ، منتخب الأردني يريد الأول، يريد الأول، ولكنها سهلة بعد ذلك باتجاه شلاغر. حارس مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي، مباراة الدولية رقم 27، حارس صاحب 30 عام. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لعناصر منتخب النمسا، كرة ملعوبة الآن طويلة باتجاه سابيتزر. اخرج يا ابو ليلى، مرت، شوف هدوءه، عجبني هذا الهدوء، هذه الرزانة، هذه الشجاعة، هذه البداية في الدقائق العشر الأولى. إن شاء الله يكمل المنتخب الأردني بنفس هذا الحال. جمال السلامي المدرب المغربي هنا في ظهور تاريخي أول بالنسبة لجمال. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، لمسة بعد ذلك عودة من جديد للمنتخب النمساوي. كرة ملعوبة بعد ذلك مقطوعة الآن، موسى في التحولات الهجومية، واحدة خاطفة باتجاه موسى يصنع من خلالها الفارق، بينما الكرة الآن تلعب للأمام، التغطية موجودة ممتازة من جانب عبد الله نصيف، ثم تعود هنا من وسط ملعب المباراة تتهيأ لعناصر المنتخب النمساوي. واصل الكرة في الجهة اليمنى باتجاه بوش، عودة إلى الخلف، حلو هذا الصمود، حلو هذا الوقوف حتى الآن، حلو هذا الانتشار الأردني، التراجع في هذه الدقائق العشر الأولى. كرة واصلة الجهة اليسرى، حذر الآن، كرة ما زالت تلعب عرضية هنا بالراس، ما زالت المحاولة قائمة، والتغطية من جانب الدفاع ركن ممتاز بعد من عن موسى، حذر أن يصوب ألابا، قوية الكرة من جانب ألابا، لكن أيضا تغطية بعد ذلك، وكرة تصل لمصلحة المنتخب النمساوي. مسيطرين، مستحوذين، متحكمين، يبحثون عن هدف أول هنا في هذه المواجهة عن طريق سابيتزر، يحاول فيها من الجهة اليسرى، العرضية تأتي لكنها يزن في التغطية، ثم المحاولة ما زالت، كالجيت يحاول فيها، تبعد الكرة من أمامه، ثم تعود الجهة اليسرى للمنتخب النمساوي الأقرب الآن، الأقرب الآن، كرة ما زالت، ولكن برافو يزن، برافو العرب، تغطية ممتازة على طول من جانب يزن العرب. نعم، كرة في حالة تسلل من جنوبك، من شمالك، يا وطننا نشا مرجالك، هكذا تردد الآن، من جنوبك، من شمالك، يا وطننا نشا مرجالك. هنا المنتخب الأردني، جماهير الأردنية في صباح تاريخي، في صباح غير عادي هنا للشعب الأردني أهل النشامة وأهل الشهامة. كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة في الجهة اليسرى لمصلحة مهند. لمسة ممتازة. روح يا نشمي روح، روح يا علوان روح، من الجهة اليسرى لمسة أمامية. هذه هي عرضية تأتي، ولكن أيضا التغطية موجودة. حذاري من مرتداتهم. برافو عبد الله. فيها بعد ذلك صافرة، فيها خطأ على نزار. خطأ كان موجود من خلال اللقطة الماضية. من يسجل الأهداف الأردن في المونديال من أمام المنتخب النمساوي الذي يلعب مباراة رقم 30 على مستوى كؤوس العالم. 12 انتصار، 4 تعادلات، 13 خسارة. إن شاء الله 14 اليوم، إن شاء الله 14 النمسا اليوم. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة تتيا عن طريق دافيد ألابا. ألابا بعد ذلك بلمسة واصلة من الجهة اليسرى لعناصر المنتخب النمساوي. ترجع للخلف نمساوية بالكعب، لكن الكرات المرتدة الآن. التحولات الهجومية، مرور جميل. إنه الفخوري في اللقطة الماضية يكسب خطأ في اللقطة الماضية. نعم، شوار كان رائع للأردن في كأس آسيا، شوار كان أروع بعد ذلك للأردن في بطولة كأس العرب. نتمنى أن يبدأ المشوار الحقيقي، أن تستمر رحلة التألق، رحلة ومسيرة البروز في المحافل الكبرى، ومسيرة البروز في المحافل الكبرى. هنا لا يوجد أكبر محفل من بطولة كأس العالم يا أردني. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام. ثقتنا كبيرة، ثقتنا اليوم كبيرة بالمنتخب الأردني. كرة ترجع مرة أخرى من جديد للمنتخب النمساوي، واصلة هنا في وسط ملعب المباراة من الجهة اليسرى عن طريق سابيتزر. حذاري من سابيتزر، يحاول فيها، هو الأخطر الآن. كرة ملعوبة عرضية خطيرة، مسألة. برافو عبد الله، تغطية ممتازة. ترجع الكرة هنا في وسط ملعب المباراة تتيا لعناصر المنتخب النمساوي. ما زالت لينهارت، دافيد ألابا، دافيد سابيتزر. ألابا لا يهدأ، النمسا لا تهدأ. النمسا تريد هدف هنا في ربع ساعة الأول من هذه المواجهة، في أول ربع ساعة. موسى يحاول الضغط، علوان يحاول الضغط، عود بعد ذلك باتجاه إشلاغر، ولكنها كرة تلعب طويلة عالية للأمام. ترجع، هذه ممكن الآن في الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب الأردني. يا سلام على المرور، يا سلام عليك يا الفخوري لعيب. واصل باتجاه علوان، انطلق علوان، توغل علوان من الناحية اليمنى، يبحث عن المساندة، يجد بجانب القادر رشدان. عودة إلى الخلف مرة أخرى، روابدة، يزن العرب، لمسة أبو النادي. مرة أخرى يزن العرب، لمسة بعد ذلك باتجاه الجهة اليسرى. ممتاز أبو طه في وسط ملعب المباراة. كرة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة هنا عن طريق كالاتيت. يلعب كرة كالاتيت، تلاقر العودة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة تتيا. كرة ملعوبة عرضية، حذاري من كالاتيت. ممتاز في اللقطة الماضية، أبو النادي. يسلم راسك يا محمد، يسلم راسك يا محمد. تغطية في توقيت مثالي، هذا الطويل القام، هذا تقريبا طول قامته مترين ما شاء الله، مترين مع الجنب، يوصل تقريبا مترين وثلاثين، مترين واربعين. شوف الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء، تأتي أيضا كانت في توقيت مثالي. كرة تحولت إلى خارج الملعب على يمين أبو ليلى، على يمين أبو ليلى. سابيتزر يحاول الوصول هنا، كرة تلعب قصيرة من الجهة اليسرى، دي عرضية، تبعد الكرة من يزن ثم تعود موسى. موسى والكرة المرتدة. خطأ واضح كان لموسى التعمري من خلال اللقطة الماضية. الرهان كبير على موسى التعمري. كرة فيها محاولة، فيها انطلاقة خطيرة. الله يا الله على كرة، على تصويبة، على صاروخ، على الفخوري ولكنه شلاغر يا له من تصدي. هنا الفخوري يصوت ولكن شلاغر ينجح في التصدي. المنتخب الأردني كاد أن يتقدم كاد أن يسجل ولكنها مرت تحولت إلى خارج الملعب. الهدف يقترب, الأردني يقترب, الأردني يبحث عن الوصول. النشامة يقتربون من فتح أبواب النمسا في هذه اللحظات. سيفتح الباب بحول الله تعالى, ستفتح الأبواب المغلقة. هنا الكرة واصلة من الجهة اليسرى ثم بعد ذلك عودة. الروابدة يلعب كرة طويلة واحدة بالرأس يا يزن, تغطية موجودة من نجار بالدفاع ثم ترجع لان ترجع مرتدة سريعة باتجاه سبيتزر. حلو المباراة فيها تحولات هجومية سريعة لكرة, لكن أيضا مرت إلى خارج الملعب, مرت إلى تماس. حلوة كانت من جانب الفخوري. الفخوري كاد أن يسجل هدف تاريخي, كاد أن يسجل هدف يعلن من خلال البداية للنشامة هنا في المونديال. كرة واصلة في الجهة اليسرى. أهلا وعبارة, أهلا وجاعت, لكن القادم أجمل, القادم أجمل. كرة ترجع هنا في وسط الملعب تتسيّر لعرس المنتخب للنمسا. كرة ملعوبة طويلة لينهارد عالية وأمامية, لكن أيضا تغطية موجودة وكرة بعد ذلك تصل سهلة باتجاه يزيد أبو ليلى. 62 مقابل 30%, لكن لا يهم, الأهم نسبة الاستحواذ طبعا, لكن الأهم أن النتيجة حتى الآن ما زالت أصفار. كرة واصلة هنا باتجاه سبيتزر, يتقدم فيها سبيتزر من الجهة اليسرى. كرة ترسل عرضية كالوتيت سبيتزر, سبيتزر يحاول, سبيتزر ما زال, لكن أيضا ترجع المحاولة والمرور والعرضية وكالوتيت. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر, مرت تحولت إلى خارج الملعب. راية كانت موجودة, حالة تسلل, نعم حالة تسلل كانت واضحة, حالة تسلل كانت واضحة على كالاتيتش. اثنين وعشرين مباراة وأربعة أهداف على مستوى المشاركات الدولية. كالاتيتش يزن العرب ممتاز في الاستباق في اللقطة الماضية. لاعب نادي اف سي سي اول الكوري الجنوبي في مباراة رقم 81 للعرب. كرة واصلة هنا باتجاه دافيد لابا, لينهارت في البناء باتجاه الابا. تراجع الاردني الان, عودة للتنظيم الدفاعي من الجهة اليسرى. مويني باستلام الان مرة اخرى في نص الملعب, واصلة شلاغر في المنتصف للامام. تمريرة جميلة, كرة في محاولة خطيرة, هذه المحاولة للمنتخب النمساوي أمام منطقة الجزاء. تصويب, هدف أول, جميل جميل جميل للمنتخب النمساوي.

موجودة في الزاوية المستحيلة. والله مستحيلة مستحيلة مستحيلة. شوف يعني كرة في الزاوية البعيدة يسجل من خلالها شميت أولى الأهداف في المونديال، أولى أهداف في المنتخب النمساوي في بطولة كأس العالم. هنا في دقيقة 20 رومانو شميت هدف الدول الرابع، لكن مو سلام هنا الانطلاقة مهند، ولكن أيضا التغطية موجودة قادرة على العودة. إن شامع لن يترك هذه المباراة بدون بصمة، لن يترك هذه المباراة تمر هكذا، لن يترك هذه المباراة تمر هكذا. لابد من بصمة، لابد من ذكرى يا نشامة، لابد من علامة يا نشامة، لابد من عودة، من استفاقة في هذا الصباح، في هذا الصباح للمنتخب الأردني. كرة من الجهة اليسرى عرضية بالراس، بالراس ما زالت الله على كرة، لكن العارضة في اللقطة الماضية نعم العارضة العارضة العارضة تمنع المنتخب الأردني من العودة، من التسجيل علوان، من دخول التاريخ علوان. كادت أن تكون للتاريخ، كادت أن تكون للتاريخ لولا العارضة في اللقطة الماضية. غريبة وعجيبة الكرة الأخيرة، كرة ترجع هنا أبو ليلى شادلان بودر العودة من جانب النشامة. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية. هنا أيضا الوقت المستقطع في هذه اللحظات. The referee has now blown the whistle for the Powerade hydration break.

هنا روعة الهدف الأول للمنتخب النمساوي هنا في هذا المونديال، الهدف رقم 44 للنمسا في تاريخ مشاركاتها في بطولة كأس العالم. يبقى الهداف هو إيريك بروبس برصيد 6 أهداف للنمسا، ثم يأتي كرانكر اللي عنده أيضا 5 أهداف في مشاركاتها على مستوى بطولة كأس العالم. إذن علوان في انتظار، علوان في انتظار، موسى في انتظار، الرشدان وبقية الأسماء في تشكيلة المنتخب الأردني. رونغنيك يعطي التعليمات، رونغنيك بينما أمامنا السلامي أيضا. شكلنا غياب مؤثر لنعيمات عن هذه المشاركة المونديالية، خاصة وهو من كان هدافا للمنتخب في الفترة الماضية، لكن البركة في بقية الشباب، في بقية النشامة، في بقية اللاعبين. كرة مرت هنا إلى إذن تماس لمصلحة

0: مباراه النمسا هنا في هذه اللحظات في 26 دقيقه لعب من احداث شوط المباراه الاول في هذه المواجهه عند محمد ابو النادي. على تنفيذ التماس من الجهه اليسرى علوان تحت الضغط، بعد ذلك الى خارج الملعب، مرت الى تماس من الجهه اليسرى، هذا هو صاحب الهدف شميت. واحد من الاهداف الجميله في الجوله الاولى، واحد من الاهداف الرائعه في الجوله الاولى هنا من بطوله كاس العالم بالنسبه لرومانو شميت. كره الى خارج الملعب، هدف الدول الرابع واغلاهم بكل تاكيد، اغلاهم واحلاهم لرومانو. كره مرت الى خارج الملعب في انتظار عودة وردة فعل أردنية من خلال الدقائق القادمة. كرة تلعب طويلة عالية إلى منطقة الجزاء، الكرة المرتدة، وين المرتدة؟ هنا المحاولة، لمسة بعيدة، بعيدة الكرة الماضية، صعب جدا يلحق موسى بالكرة الماضية في وسط ملعب المباراة. الآن تمريرة من سايفيلد، يلعب كرة في اليمين لينهارت، ضغط الآن على حمل الكرة ثم بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة. الآن نمساوية من الجهات اليمنى، كرة للأمام، العودة إلى الخلف، في وسط ملعب المباراة، هذه كرة للأمام إلى أقصى جهة اليسار، حذر من هدف ثانية. الآن واحد لا شيء، بإمكان المنتخب الأردني العودة، اثنين لا شيء صعبة، اثنين لا شيء بعد ذلك تصبح معقدة على الأردنيين هنا في هذه المواجهة. كرة في نص الملعب، عودة مرة أخرى للأمام، سايويل، كرة ملعوبة أمامية في المنتصف، سايويل ممتازة للأمام، تفويتة جميلة، هنا انطلاقة، كرة من نمويني، عرضية خطيرة للمنطقة، ولكن برافو يا زن للأمام. الكرة الثانية أيضا يأخذها المنتخب النمساوي، كرة في الجهة اليسرى، شر أنه موسى شوي معسول عن بقية اللاعبين، لكن موسى قادر الآن، ألابا، ألابا الخبرة، ألابا ريال مدريد، ألابا البايرن، كرة فيها محاولة، كاراتشيت، ولكن يزن ممتاز، ممتاز يزن إلى خارج الملعب. كرة ترجع مرة أخرى هنا، واصلة من جانبي سابيتزر، عودة من جانبي سابيتزر، يلعب مرتاح أكثر له، يلعب مرتاح أكثر المنتخب النمساوي بعد الهدف الأول، بعد الضربة الأولى، ثقة أكبر. كرة في وسط ملعب المباراة تتيا بوش، عودة باتجاه رقم 6 سايفيلد، لينهارت في بناء اللعب، دف دلاب القائد، تمريرة بعد ذلك باتجاه لينهارت إلى الجهات اليمنى، رومانو شميت نجم المباراة حتى الآن، تغطية موجودة، كرة ترجع للمنتخب النمساوي، رومانو، اهدى يا رومانو، ما هذا، كرة ممتازة باتجاه سابيتزر، عرضية خطيرة بالرأس ولكنها تتخلص، ترجع الكرة هنا من الناحية اليمنى لعناصر المنتخب النمساوي، كرة ما زالت قائمة الجهة اليمنى، تمريرة واصلة باتجاه رومانو، رومانو يا رومانو، لمسة للأمام، كرة من اليمين الآن، بعد ذلك إلى منطقة الجزاء لكنها تمر إلى ضربة مرمى. المخرج يبدي إعجابه بهذا الهدف، شوف السرعة، شوف الدقة، شوف روعة الهدف الأول، أحد أجمل الأهداف في هذه الجولة الافتتاحية، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. هذا الهدف، كرة ترجع الآن، تلعب طويلة عالية للأمام، موسى لوحده في المقدمة، كرة مرة أخرى في نص الملعب، يلا يا أردن، يلا يا نشامة، يلا يا نشامة، يلا يا نشامة، واصلة في اليسار مهند، للأمام يا مهند، ممتازة، علي استلام، علي بمحاولة، الجهة اليسرى، علوان يبحث عن المرور، يبحث هنا عن الحل، الكرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيا، بعد ذلك عودة إلى يزن العرب، هذا هو العرب، يلعب كرة بعد ذلك هنا في الجهة اليسرى، علي علوان للأمام يا علي، للأمام يا علوان، مرور جميل، يا سلام يا سلام على المرور، يا سلام على النشمي. هنا الكرة للأمام، لكن أيضا التقديم موجودة في اليمين، ممتازة في اليمين. الآن الكرة العرضية، وين العرضية؟ بالرأس تتخلص، ترجع الكرة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة. تتهيأ المنتخب الأردني الآن يريد أن يكسر على نيابة في هذه المواجهة. كرة واصلة للفرسان في نص الملعب، تقدم من جانب الروابدة، الروابدة بلمسة ممتازة. يا موسى، روح يا موسى، روح يا موسى، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من أمامه. ترجع الكرة في نص الملعب، الكرات المرتدة مخيفين، مرعبين مرعبين مرعبين مرعبين مرعبين في الكرات المرتدة، ولكن التغطية موجودة. والإبعاد من محمد بن نادي ممتاز، يزن العرب واحد على واحد، وحش واحد على واحد لا يمكن. الكرة الآن مرتدة في محاولة في نص الملعب، موسى لصناعة الفارق، علوان لإحداث التغيير، الروابدة للتقدم، لكن أو هذا نزار، هذا الرشدان. تغطية موجودة من أمام، الكرة ترجع هنا في نص الملعب مرة أخرى، واصلة طويلة وعالية، طويلة وعالية بعيدة، لكن لحق بوش، مربوش عدى بوش، خطيرة، ولكن الدفاع إنه العرب. يا الله على يزن، مجهود كبير يقدمه يزن العرب بتغطية دفاعية ممتازة رائعة. شوف يزن، شوف توقيته، شوف التواجد في هذا الوقت المناسب في آخر لحظة تقريبا. ضربة ركنية للمنتخب النمساوي، هذا هو لايمر، واحد من نجوم النمسا، أسماء المعروفة، لأنه يلعب للبايرن، 57 مباراة دولية، 7 أهداف. لايمر نجم النمسا ولاعب باير ميونخ بطل ألمانيا. وهنالك رولف رونغنيك يطالب بالعودة للفار. دحان يقول ضربة مرمى لمصلحتي النشامة. كرة للأردن من الجهة اليمنى، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، بروستيا، موسى في اليمين، الروابدة، علي علوان، يلا يا علوان، بالرأس ممتازة لموسى، واحدة لموسى، واحدة لموسى من الجهة اليمنى، يتقدم فيها، ينطلق، يتوغل بعد ذلك كسرة، ثم يهيئها ويصوبها بشماله، يصوبها بيسارة على مرمى اتشلاغير، يعلم من خلالها عن العودة. كرة ترجع مرة أخرى هنا، واصلة باتجاه يزن العرب. العرب يلعب كرته، عبد الله النصيب، عبد الله في وسط ملعب المباراة الآن. ترجع الكرة هنا لمصلحة يزن العرب، يزن بالكرات الطويلة، واصل الكرة الممتازة لزار للأمام إلى علوان، خطيرة، هذه هي دفاع النمساوي يتدخل، ما زالت المحاولة. ترجع مرة أخرى، المحاولة مستمرة أردنية من أجل العودة، اقتربت العودة، اقتربت العودة يا نشامة، كرة العودة إلى المنطقة، وين الضربة؟ وين الحطة؟ وين الحطة؟ وين الحطة؟ ما زالت، ولكن التغطية موجودة. كرة بعد من جانب الدفاع، يا الله يا الله على شلاغير، شلاغير، شلاغير يتألق، شلاغير يتصدى ويمنع عودة الأردن. برافو الأردن، كرة قوية تأتي عن طريق علي علوان، لكن تقريبا في نفس المكان، في نفس المكان، في البعيدة يا علي، حطها في البعيدة يا علي، في المستحيلة يا علي. موسى في كرة ثانية، أولا شلاغير والدفاع ثانية. هل هنالك ركلة جزاء؟ بيدا ممكن يرجع الآن، بيدا ممكن يرجع، لا ما راح يرجع، خلاص واصل اللعب. كرة في الجهة اليسرى، بعد ذلك تلعب اتجاهي ناحية اليسار، العودة تقترب الآن، كرة في محاولة، هذا الفخور يحاول فيها، عودة باتجاه علوان للأمام يا علي، يحاول المرور لكنه لا يمر، تغطية موجودة من أمامه، ثم تعود هنا من الجهة اليسرى، واصلة باتجاه يزن العرب، اتجاه عبد الله نصيب. الأردن الآن يسيطر، الأردن الآن يحاول، الأردن يريد العودة، الأردن لم يستمر في الدفاع، لم يستمر في العودة كثيرا إلى المناطق الخلفية. سيحين وقت الأردن، سيحين وقت الهجوم، سيحين وقت الهدف الأول، وأعتقد أنه قد حان الآن، وأعتقد أنه قد حان. كرة واصلة لجهة اليسرى بتوقيت سان فرانسيسكو، بتوقيت عمان، بتوقيت الشمال في إربد، كرة من الناحية اليمنى، طلبها إلى أمام، وجدها خلفها، يعاتب زميله لكن معليش تتعوض. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية هنا من الجهة اليسرى إلى تماس، رمية جانبية. الجماهير الأردنية استمتعنا معهم، استمتعنا في كأس آسيا، في كأس العرب، أي والله أي والله، ومنصورين بإذن الله. تلك الأغنية التاريخية الأيقونية للجماهير الأردنية، أي والله أي والله، منصورين بإذن الله، بعد يعني مستويات رائعة جدا جدا قدم المنتخب الأردني، نلفيها على إعجاب وتقدير وثناء الجميع في الفترة الماضية مع عموتة، ثم بعد ذلك جاء السلامي ليكمل المسيرة ويكمل المشوار. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا لمصلحة المنتخب الأردني. بعد صبر سنوات وسنوات طويلة، المنتخب الأردني أكيد أحد الأحلام التي تحققت الوصول إلى كأس العالم، وما زال الأردني يحلم بانتصار أول، يحلم أولا بهدف أول، يحلم أولا بضربة أولى. من يدخل التاريخ؟ من يصنع التاريخ؟ من يكتب التاريخ ويسجل أولى أهداف النشامة في المونديال؟ كرة ترجع مرة أخرى، عودة بعد ذلك إلى الوراء من جديد باتجاه أبو ليلى حذاري. أبو ليلى الخطة ممنوع الآن، كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة منتخب الأردن. كرة ملعوبة طويلة من جانب أبو ليلى للأمام، على باب في التغطية في وسط ملعب المباراة هنا. مويني من الجهة اليسرى، كرة ما زالت قائمة. يلا بصباح خير، يلا بصباح انتصار، يلا بصباح فرح. ما زلت نعم واثق بعودة الأردن في الدقائق القادمة بحول الله تعالى. كرة ترجع هنا في الجهة اليمنى، بوش، ضغط من موسى، ضغط يا موسى، عودة للوراء، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى ألكسندر، يقف على كرته، محاولة الوقوف على الكرة، محاولة استلعاء الضغط. ترجع الكرة هنا لنار، هذا هو دفي دلابة. دقائق الخمس الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول، كرة الآن ترجع هنا في نص الملعب، ممتازة الرشدان، مرور جميل، يا سلام على الكرة باتجاه يزن إلى الأمام، هذه المحاولة، لكن أيضا هنالك تغطية، هنالك كرة عن طريق كلاتيت يقف على كرته. كلاتيت ستايل بيتر كراوش، نعم، مهاجم الإنجليزي، مهاجم ستوك سيتي لسنوات طويلة تقريبا، نفس الستايل. هنا 21، هذا هو نزار الرشدان من خلال اللقطة الماضية والخطأ. الأمواج البشرية هنا في سان فرانسيسكو، جماهير النمساوية بجانب الجماهير الأردنية التي أيضا سعيدة كل السعادة بظهور أول في تاريخ المونديال. ضربة حرة، كرة ثابتة، دفي دلابة على تنفيذ الكرة الثابتة، ما زال منتخب النمساوي يبحث عن المزيد. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم بعد ذلك أيضا هنالك راية والتسلل. نعم، حالة تسلل كانت موجودة. كرة ترجع هنا للمنتخب الأردني. تقريبا لاحظ ثلاث فرص كانت للمنتخب الأردني في شوط المباراة الأول، أو تقريبا الفرص الحقيقية فرصتين. الثالثة في المرمى، الثالثة ثابتة للنشامة، ضربة حرة، كرة ثابتة هنا في وسط الملعب لعناصر منتخب الأردن. واحدة على مستوى الرؤوس، واحدة على رأس العرب، تسعد ويسعد فيها كل العرب، ويصبح على العرب، ويصبح على العرب. صبح صبح يا يزن، صبح صبح يا يزن. هنا في هذه الصبيحة ضربة حرة، أحداث الصباح لا تضيع الذاكرة بسهولة يا يزن. هنا الكرة، هنا المحاولة، هنا العرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة. مرت الكرة إلى خارج الملعب. دائما نعم، دائما أحداث الصباح لا تضيعها ولا تنساها الذاكرة بسهولة. في انتظار كرة الوصول، كرة التعادل، كرة النشامة الأولى في تاريخ كأس العالم. هل تأتي في هذه اللحظات؟ هل تكون في هذا الوقت؟ المنتخب الأردني يحاول الوصول، يبحث عن التسجيل وكتابة تاريخ في المونديال وصناعة تاريخ في المونديال. هذه محاولة، كرة للأمام ترجع، مسألة أردنية هنا من الجهة اليسرى. الكرة عن طريق أبو طه، أبو طه يحاول فيها، أبو طه مر، أبو طه عرضية، الله، ولكن التغطية على طول موجودة. الدفاع يتدخل والكرة ترجع مرة أخرى. النمساويين كلهم متراجعين للخلف، انضباط، التزام. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، تتخلص الكرة في نص الملعب، بعد ذلك صافرة وخطأ، ضربة حرة، كرة ثابتة، ضربة حرة، كرة ثابتة لمصلحة المنتخب الأردني. هنا محاولة الوصول في اللحظات الأخيرة. برافو النشامة، برافو. يهاجم الآن، يطرب بطاقة صفراء السلامي، جمال، وضربة حرة، وكرة ثابتة هنا للنشامة. من يعلن عن أول أهداف الأردن التاريخية في كأس العالم؟ هل هو علوان؟ هل هو الرشدان؟ هل هو التعمري؟ هل هو الفخوري؟ ضربة حرة أم هو يزن؟ في انتظار كرة العودة، في انتظار التعادل يا موسى، روح يا موسى، روح يا نشمي. كرة الآن تلعب إلى موسى، موسى حطها، لكن الدفاع من أمامه. الكرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، تتهيأ باتجاه حارس المرمى. هذا هو الحارس أبو ليلى، يلعب كرة بعد ذلك هنا في الجهة اليسرى، فيها تقدم، لمسة ممتازة بين الخطوط، الفاخوري، بعد ذلك باتجاه مهند، الضغط ممتاز، يكسب من خلال الفاخوري تماس. آخر دقيقة يا أردني، يلا يا أردني، آخر دقيقة على نهاية شوط المباراة الأول من الوقت الرسمي في هذه المواجهة. كرة عودة إلى الوراء، يزن العرب، يزيد أبو ليلى، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية باتجاه الفخوري بالرأس، لكن أيضا التغطية موجودة، ثم تعود هنا في وسط الملعب. عبد الله، يا عبد الله، النصيب سيأتي الآن. كرة من اليسار، علوان انطلق، علوان تقدم، علوان مر ومرر، المحاولة ما زالت، كرة واصلة باتجاه مهند، يحاول فيها مهند، مهند بعد ذلك يعود باتجاه الفخوري. الكرة العرضية ممتازة الآن إلى الرشدان، كنترول وعرضية يا نزار، كنترول وعرضية يا نزار، لمسة ممتازة، محاولة ما زالت. إنهم يقتربون، إنهم يقتربون، وإنها تقترب، وإنها تقترب، ما زالت المحاولة، ولكن الضربة على طول منها أو التغطية من نجر بالدفاع في وسط ملعب المباراة. عبد الله نصيب ممتاز، ثم الرواب بعد ذلك بكرة واصلة من اليمين، هنا المحاولة من موسى مر، روح يا موسى روح، روح يا موسى روح، وسحتها، ولا ولكن مرت يا الله مرت يا الله في اللقطة الماضية مرور جميل وكرة مر إلى خارج الملعب. وأربع دقائق أيضا وقت بدل ضائع هنا لنهاية شوط المباراة الأول. شوف موسى مرورة لكن تسويبة يعني لم تملأ قدمة ضيت جسد أيضا لم تكن مريحة ولم تكن سليمة. كرة مرت إلى خارج الملعب مرت بسلام إلى ضربة مرمى. ترجع المحاولة هنا في نص الملعب هذه مرتدة لكن قبل ذلك خطأ يحتسب من خلال اللقطة الماضية. دقائق أخيرة أيها الأحبة متابعينا في كل مكان على نهاية شوط المباراة الأول. هنا من خلال هذه المواجهة عند دافيد ألابا على تنفيذ الكرة الثابتة نوع من الهدوء الآن انتظار عاصفة أردنية بحول الله تعالى. عاصفة أردنية تهب هنا في سان فرانسيسكو عاصفة لن يمر منها المنتخب النمساوي لن يمر منها بسلام المنتخب النمساوي في هذا الصباح. كرة إلى تشلاجر شفنا المنتخب الأردني بعد أن تحرر من ضغط البدايات بعد أن تحرر من رهبة البدايات أصبح الطرف الأخطر لكن هنا النمسا تعاود الهجوم. حذاري من رومانو لعيب رومانو فنان رومانو يلعب كرة الآن مرتدة الآن كرة سريعة باتجاه موسى روح يا موسى ولكن أيضا التغطية موجودة والدفاع على طول يتدخل. الكرة في نص الملعب انطلاقات التعمري مرتدات التعمري توغلات التعمري أكيد في الجهة اليمنى للأمام هنا في وسط الملعب لمصلحة المنتخب النمساوي. كرة الآن سهلة بعد ذلك واصلة باتجاه عبد الله النصيب آخر تقريبا دقيقة على النهاية. كرات الطويلة باتجاه موسى هنا الاستلام روح يا موسى في الجهة اليمنى ينطلق يتوغل روح يا موسى ما زالت ولكن التغطية على طول دفاع يتدخل بشكل ممتاز في وسط الملعب. الآن مرتدة الكرة للمنتخب النمساوي في الجهة اليسرى هذه المحاولة شوف العودة أيضا الانضباط عودة سريعة من يزن من عبد الله من نزار الكل يعود للوراء تأخير الهجمة النمساوية. بوش في وسط ملعب المباراة مرة أخرى هنا في الجهة اليمنى ثم بعد ذلك إلكساندر شلاغر ما زالت الكرة عند عناصر المنتخب النمساوي خلاص ثواني الأخيرة على النهاية. كرة الآن ترسل طويلة حذاري من هدف ثاني في اللحظات الأخيرة واحد لا شيء بإمكان الأردن العودة في الشوط الثاني بعيدة جدا مرت كرة كالاتيج إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى مع حكم المباراة يعلن عن النهاية. النمسا هدف الأردن لا شيء في انتظار العودة بحول الله تعالى في شوط المباراة الثاني. لذلك الحين تقبل تحياتي وإلى المفتاح.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
9: مدارس مجد الحضارة.
10: تمهيدي،
11: أساسي،
8: ثانوي.
12: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
8: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
13: مدارس مجد الحضارة،
14: علم ومهارة،
15: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: مرة أخرى يا أحبة متابعينا في كل مكان عبر بين سبورتس، هنا عودة بكم إلى شوط المباراة الثاني إلى سان فرانسيسكو. هذا الملعب الذي يتسع ل 68,000 الذي شهد تقدم النمسا في الشوط الأول، والذي بحول الله تعالى سيشهد عودة الأردن، عودة النشام. إن شاء الله يكون شوط العودة يعني شوية تركيز، شوية مجهود في شوط المباراة الثاني. مطالب المنتخب الأردني بالعودة بالضغط أكثر على المنتخب النمساوي الذي كانت عنده بعض الأخطاء الدفاعية وبعض المساحات اللي شاهدناها. كل التوفيق للنشامة، للمنتخب الأردني، لرفقاء موسى التعمري، للفخوري، لعلوان، للرشدان، للروابدة، لحداد، لطاها، لأبو النادي، للعرب، لنصيب، لأبو ليلى، لكل هذه الأسماء. بينما الآن لأرضية الملعب كالاتيت يغادر، ودخول لهدافهم التاريخي. هذا هو ماركو أرناوتوفيتش. على فكرة ماركو أرناوتوفيتش هو الهدف التاريخي لمنتخب النمسا برصيده 47 هدف، وهو أكثر من مثل منتخب النمسا عبر كل تاريخه وعبر كل مشاركاته ب 133 مباراة دولية بالنسبة لأرناوتوفيتش. يلا يا موسى، يلا يا نشامة، شوط العودة بحول الله تعالى، شوط الانتفاضة بحول الله تعالى، شوط كتابة التاريخ، شوط الهدف الأول في المونديال، شوط الانتصار العربي الأول. 45 دقيقة مطالب المنتخب الأردني، نعم النشامة بالظهور بشكل أفضل، بالظهور بشكل أجمل هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. كرة أولى واصلة. العرب كان أحد نجوم شوط المباراة الأول بكل صراحة، يزن العرب. أبو ليلى الجهة اليسرى، لا يمكن أن تذكر حراسة المرمى وتنسى عامر شفيع، إنه الحوت. كرة واصلة هنا في وسط الملعب، لمسة للأمام باتجاه علوان، الروابدة نزلها، الروابدة حولها ممتازة، نزار والكنترول ممتاز. يا سلام يا سلام على هذا الاستلام، الكرة العرضية الأولى، ولكن أيضا هنالك تغطية، ثم كرة ترجع لان أردنية، محاولة أمامية للمنتخب الأردني للنشامة، لا من أجل العودة، من أجل العودة، من أجل التعادل. العرضية وين الرأسية، لكنها سهلة بعد ذلك، وصلت باتجاه حارس المرمى. حلوة البداية، هذه بداية مبشرة، هذه بداية تبشر مع بداية شوط المباراة الثانية. يلا بصباح خير، نعم يلا بصباح خير، يلا بصباح عودة، يلا بصباح تعادل على الأقل. كرة في الجهة اليسرى واصلة هنا باتجاه علابة، لكنها تمر، جانبية من الجهة اليسرى، كرة في نص الملعب اتجاه دفع دلابة، يلعب كرة طويلة خلف المدافعين ماركو أرناوتوفيتش. لكن أيضا الفريقين أو المنتخبين تقريبا بنفس الأسلوب، يعني كل فريق وكل منتخب يفضل أسلوب اللعب المباشر والتحولات السريعة. عاد رولف روغنيك ملك هذا الأسلوب. نعم، الفكرة التي يؤمن بها، الفكرة اللي اشتهر بها، هو يسمى، يطلق عليه مدرب التحولات رولف روغنيك. تماس من الجيل، تأخر، خلاص تأخر، تحولت أردنية الآن سريعة، الآن تلعب كرة للأمام إلى موسى، موسى باتجاه علوان من الجهة اليسرى. شوط العودة، لحظات العودة، كرة ممتازة، العرضية تأتي ولكن الإبعاد موجود من جانب الدفاع النمساوي. كرة في نص الملعب، تغطية موجودة على طول من جانبي يزن العرب هنا في الجهة اليسرى، لكن أيضا كرة تمر بعد ذلك إلى خارج الملعب. من الناحية اليمنى ماركو أرناوتوفيتش يلعب كرته هنا لعناصر المنتخب النمساوي، واصلة من جديد. شلاغر علابة مويني حذاري من هدف يأتي في هذا التوقيت المبكر مع الانطلاقة. يا سلام حلوة اللمسة. مويني من اليسار مر لم يمر ضربة مرمى. برافو نزار. شوف الأدوار الدفاعية اللي يقدمها نزار أدوار ممتازة جدا بجانب أدوار الهجومي. ممتاز في الدورين نزار على الرشدان. كرة واصلة هنا تلعب طاولة من جانب أبو ليلى. عالية الكرة إلى موسى ريهان الأردن الأكبر في هذا الصباح. كرة ترجع واصلة بعد ذلك مرة أخرى. روابط استلام ممتاز استلام جميل لمسة بعد ذلك إلى خاطئة. ترجع الكرة هنا باتجاه حذاري من أرناوتوفيتش في كرة هنا. المحاولة للأمام تغطية موجودة ممتازة. موسى روح يا موسى. هنا المحاولة هذا علوان روح علوان طلق علوان حطها علوان حطها. حي الله النشامة حي الله الزلم حي الله الفرسان حي الله الشجعان. يا نشامة اكتبوا تاريخكم. يا نشامة عيشوا حلمكم اصنعوا ذكراكم وثقوا لحظتكم. يا لو من توثيق يا لو من حضور. سلام يا نشمي سلام.

عجلون سلام يا علوان سلام في البعيدة في المستحيلة والله مستحيلة والله مستحيلة الله على الضربة الله على الحطة حط يا علوان حط يا علوان حط يا علوان علوان حطها يا سلام على هذا الأردني يا سلام على هذا النشمي يا سلام على أهل الشهامة الأردن يعود الأردن يعدل الأردن يعود الأردن يعدل لن ننساك يا يزن لن ننساك يا نعيمات لن ننساك يا نعيمات واحد واحد حي الله النشامة حي الله الفرسان حي الله الأبطال حي الله حي الله ومنصورين بإذن الله نعم الكرة في الشباك تعلن عن العودة هنا المنتخب على النمساوي في نص الملعب كرة ما زالت قائمة بعد ذلك كرة في الناحية اليمنى محاولة مرور لكن أيضا كرة تعدي إلى خارج الملعب مرت إلى التماس يا سلام على هذه العودة يا سلام على هذه العودة كرة ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب لمصلحة المنتخب النمساوي كرة في المنتصف على با بلمسة تمريرة في الجهة اليمنى بعد ذلك الكرة تعدي إلى خارج الملعب صباح أولى انتصارات العرب بحول الله تعالى كرة من الناحية اليمنى هنا بعد ذلك لمسة كرة مرت تحولت إلى خارج الملعب مرت إلى ضربة مرمى سلامي شوية تركيز أيضا دقائق القادمة قلت أن البداية ذكرت أن البداية يعني فيها نوع من الارتباك طبيعي جدا المشاركة التاريخية الأولى لكل اللاعبين بعد ذلك المنتخب الأردني دخل أجواء المباراة دخل أجواء المواجهة كرة في نص الملعب لمسة بعد ذلك للأمام هنا في الناحية اليمنى ترجع الكرة بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى هذا هو شلاغير في البعيدة مستحيلة يا شلاغير مستحيلة يا شلاغير لا يمكن لا يمكن صدها لا يمكن ردها فقط تابع وتفرج فقط تابع وتفرج واستمتع فيها يا شلاغير كرة ترجع مرة أخرى هنا محاولة ما زالت قائمة في وسط ملعب المباراة تتيا في وسط ملعب المباراة مرة أخرى للأمام من الجهة اليمنى واصل الكرة باتجاه بعد ذلك دافي دلابة يلعب كرة هنا إلى وسط ملعب المباراة نمساوية كرة للأمام عن طريق سايبل يحافظ على كرته العودة والتراجع ثم كرة تعود هنا في وسط ملعب المباراة مرة أخرى في الجهة اليمنى لمسة للأمام كرة ما زالت خطيرة داخل المنطقة لكن أيضا التغطية موجودة من جنوبك من شمالك الأردني يقول يا وطننا النشامة رجالك من جنوبك من شمالك يا وطننا نشامة رجالك أحد من الأغاني الشهيرة كرة واصلة هنا علوان أجمل أغنية غناها علوان حتى الآن في هذا الصباح أجمل أجمل حتى من صوت فيروز هذه كرة واصلة مرة أخرى ابتدى الأردني أن يسمع ويستمتع بصوت الأيقونة فيروز لكن في هذا الصباح لا يوجد أجمل من صوت علوان لا يوجد من هذا الصوت الفنان من هذا الصوت الرنان من هذا الصوت الرنان روح يا موسى روح روح يا نشمي روح روح يا نشمي ما زالت الضربة قد تأتي الضربة الضربة أضرب ولكن يا الله على الدفاع ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة عبد الله نصيب الآن يتقدم عبد الله في الجهة اليمنى الثاني قادم الثاني في الطريق جايكم الثاني الآن مسألة وقت
مسألة وقت كرة ما زالت هنا من الناحية اليمنى العرضية خطيرة داخل المنطقة ما زالت, ولكن أيضا هنالك تغطية موجودة من جانب الدفاع. هذا بوش على طول يتدخل, الكرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة مرة أخرى لمصلحة الأردني. الثانية أردن في انتظار الثاني, من بعد ممكن بل هي قريبة إلى علوان استلام في اليمين العرضية. الله, أوه على كرة مرت. 10 دقائق مرعبة للأردنيين, 10 دقائق مرعبة, مخيف هذا النشمي, مرعب هذا النشمي. يا سلام, شوط ثاني ممتاز, برافو السلام. شوط ثاني تحولوا إلى أسود, نعم منتخب الأردني تحولوا إلى أسود, وكأني أرى أسود جائعة, وكأنني أرى أسود هائجة. هاج الأردني في شوط المباراة الثاني, كرة إلى صافرة موجودة وخطأ. شوف الجمهور, يا سلام فرحة العودة هنا من خلال هذه المواجهة, من خلال شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان, كرة ترجع هنا مرة أخرى واصلة لعناصر المنتخب النمساوي. للأمام كرة من الجهة اليمنى للمنتخب النمساوي, النمساويين يبحثون عن هدف ثاني. كرة من عبلان طويلة, غاب النمسا في الشوط الثاني صراحة, بل لم يغيب غيب في الشوط الثاني, لا لم يغيب عن قصد. يعني الأردني فرض نفسه, وهذا الأردني دائما في كل مكان أينما ذهب وأينما حل وأينما ارتحل يفرض نفسه. موعد الكبرى كان رائع في بطولة كاس آسيا, كان أروع بعد ذلك في بطولة كاس العرب, الآن كاس عالم, الآن مونديال. كرة في وسط ملعب المباراة هنا بالرصد تهيا عبد الله نصيب, الكرة في الجهة اليمنى واصلة إلى الرشدان للأمام. الله على روح الأردني, يلعب بروح, يلعب بشخصية, يلعب بجرينتا, بروح قتالية. كرة في نص الملعب مرة أخرى إلى موسى, يحاول فيها موسى من جديد, هذه الكرة للأمام, كرة من أجل الثاني, كرة من أجل الثاني, والثاني من أجل التاريخ, والثاني من أجل التاريخ, والثاني للتاريخ, والثاني للتاريخ, والثاني للتاريخ, والثاني للتاريخ. يا أردن ما زالت هنا المحاولة, ولكن التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع إلى صافرة موجودة بعد ذلك. خطأ يحتسب. الأردن أفضل, إي والله أفضل الأردن, أحسن, نعم أحسن الأردن, مسيطرين الأردن, متحكمين, مستحوذين, متسلطنين في شوط المباراة الثانية. لذلك السيد رولف روغنيك يقوم بإجراء التغييرات. الآن عندك اللاعب الرقم 3 دانسو يأخذ مكان الأرضية الملعب, ألابا يغادر, وصول لكارني, تشوكو ميكا, حذاري من تشوكو ميكا, مين يغادر, شلقر يغادر بجانبي أيضا, هنالك بجانبي علابة, مويني, شلقر, هذه الأسماء التي تغادر, دانسو, تشوكو ميكا, وأيضا نبرو.

سعيد برؤية منتخب بلاده، سعيد برؤية منتخب بلاده. من يمثل عرضه، من يمثل عرضه، من يمثل عالمه. كرة في محاولة للأمام، لايمر إلى سبيتزر، حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري حذاري. مرت مرت مرت بسلام يا الله. وش من الجهة اليمنى الظهير الأيمن الذي فجأة أصبح كمهاجم أيضا في منطقة الجزاء. مرت الكرة، تحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى. يا نشار، يا أردني، يا من تتابعنا هنالك في الأردن، هنالك في المقاهي، في المجالس، في البيوت، هنالك في المسرح الروماني، هنالك في عمان، فيها ثاني أولى. سألني عن توقعاتي، ليست هنالك توقعات، نعم، لكن الأمنيات بالثاني، الأمنيات والرغبات بالثاني، إن شاء الله فيها ثانية. نص ساعة متبقية، نص ساعة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني. حديث حكم الرابع مع الحكم أو مع المدرب سيد سلامي. ضربة حرة، كرة ثابتة من الجهة اليمنى، كرة ترجع مرة أخرى للجهة اليمنى، بعد ذلك لمسة، كرة للأمام هنا من الناحية اليمنى. ما زالت المحاولة أمامية، سميت رومانو، من كان أفضل لاعبي النمسا في الشوط الأول. كرة للأمام، ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة تتيا من جديد. هذه المحاولة هنا، شوف السيطرة الآن بعد التغييرات، بدل النمسا تسيطر، تستحوذ، تقترب من الثاني. برافو العرب، ممتازة التغطية، ثم تعود العرب مرة أخرى. يا سلام، الله الله، على مرورك، على روعتك، على فنك، على طربك يا الرشدان. اضربني، متعني يا الرشدان، متعني متعني يا النشمي، متعني. كرة في اليسار ممتازة، يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة على البينية، لكن أيضا هنالك كيفن دانسو، ممتاز أيضا دانسو في العودة في التغطية. كرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب، إلى وسط ملعب المباراة هنا. الاستلام من ماركو أرناوتوفيتش، الكرات المرتدة، التحولات لملوك التحولات، التحولات لملوك المرتدات. كرة واصلة، سابيتزر، سابيتزر يقف على كرته، ثم إلى ماركو أرناوتوفيتش، تشوكوميكا، استلام، عودة لخيارات هجومية، اضطر العودة، ارجع للخلف منتخب الأردني أيضا، شوف العودة، تراجع للوراء مرة أخرى. كرة واصلة هنا، سبيتزر يحاول فيها، ما زالت المحاولة، الكرة العرضية، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، تغطية ممتازة، يا سلام يا سلام على التغطية، فيها خطأ في الأصل، فيها خطأ في الأصل، خطأ كان ليزيد أبو ليلى، نعم خطأ ليزيد أبو ليلى. هذا هو جبل القلعة، هذا هو جبل القلعة الذي يكسب خطأ في اللقطة الماضية. خطأ كان واضح ليزيد أبو ليلى. بسلامتك يا يزيد، سلامة راسك، سلامتك يا يزيد، سلام إن شاء الله لأبو ليلى. منتخباتنا العربية في المونديال، تعادل للمغرب، تعادل للمنتخب السعودي الأخضر، تعادل من أمام أوروغواي، هنا تعادل أردني حتى الآن، هدف لهدف في هذه المواجهة، تعادل العنابي من أمام سويسرا في المباراة الأولى في المباراة الافتتاحية. في انتظار إن شاء الله أولى الانتصارات. الأردن كانت أول الوصلين، أول الوصلين العرب للمونديال، وإن شاء الله في هذا الصباح تكون أول المنتصر.

العرب، أول الفائزين العرب. من وصل أولا، من وصل أولا إلى كأس العالم؟ هل يكون أول من ينتصر هنا؟

0: الكرة ترجع مرة أخرى هنا من جديد في نص الملعب. لمسة بعد ذلك مرة أخرى نمساوية. آخر 25 دقيقة متبقية على النهاية. كرة هنا من أقصى جهة اليسار عن طريق سابيتزر لكنها تمر إلى خارج الملعب. هنا إلى التماس من الجهة اليسرى واصل الكرة إلى تشوكومي كلا يمر الكرة المرتدة. موسى روح يا موسى روح روح يا نشمي ولكن الدفاع من أمامه على طول حالة تسلل. من 90 مباراة دولية لنجم نادي رين الفرنسي. 24 هدف لموسى التعمري في مشواره في تاريخه. حمزة الدردور يبقى هو الهدف التاريخي الأردن ب 33 هدف لكن اسم علوان يسجل ويدون في تاريخ كرة القدم الأردنية. هدف ثاني يكون أيضا أكيد سيدخل التاريخ. هدف ثاني هدف الانتصار سيدخل التاريخ لكن هنا النمسا من أجل العودة لكن كرة تبعد من العرب. ممتاز العرب مباراة فيها تركيز كبير فيها شراسة فيها أيضا تفوق في أغلب الثنائيات بالنسبة ليزن العرب. هنا في هذه المواجهة كرة واصلة باتجاه أمامنا هذا هو في الجهة اليسرى لمسة من جانبي سابيتزر كيفن دانسو لايمر يتقدم إلى سابيتزر. الكرة العرضية تلعب عبدالله نصيب في التغطية بولا إلى خروج لكن كرة خرجت قبل ذلك تحولت إلى ركنية ضربة ركنية. هل هي نتيجة مرضية أما أن المنتخب الأردني يطمع في الثاني يريد الثاني يرغب في الثاني هنا في هذه المواجهة. الآن وقت التراجع وقت الصمود وقت الحفاظ على هذا التعادل يا أبو ليلى هدف ثانيات المنتخب النمساوي. النمسا يستعيد تقدمه في هذه المواجهة. الهدف التاريخي ومن غيره ماركو أرناوتوفيتش يخطي يزيد أبو ليلى معليش يا أبو ليلى. هدف ثاني نمساوي يسجل في الدقيقة 68 هنا من هذه المواجهة. إذن هدفين مقابل هدف هنا في هذه اللحظات مطالب بخطأ. خلونا نشوف الإعادة هذه اللقطة وهذه الكرة وهذا الهدف الذي يسجل هنا كان يعني أبو ليلى. أوه يا يزيد يعني كان بالإمكان يتعامل معها بشكل أفضل لكن شوف سرعة أيضا من ماركو أرناوتوفيتش الذي استلم ثم على طول صوب وسجل الهدف التاريخي. يسجل هدف ثاني لمصلحة المنتخب النمساوي الذي يستعيد التقدم هنا في هذه المواجهة. 2-1 للنمسا. يا دحان بيقدر يقول هدف سليم احتجاج. راح يرجع للفار وكان يقول عليكم الانتظار. نعم عليكم الانتظار. هذه اللقطة هل هنالك لمسة يد؟ فيها لمسة يد على بوش وقع في المحظور. سيلغى الهدف. دحام بيدا قد يلغي الهدف. فيها لمسة يد على المهاجم بوش. سنتابع الإعادة لن نستعجل. شوية انتظار. بيدا شوف ابتسامة حاول أن يهدي اللاعبين. شوف طالما تأخر لكل هذا الوقت معناته أنه ممكن يلغي الهدف. طالما حكم المباراة تأخر لكل هذا الوقت. الآن راح يرجع بيدا يتجه نحو الفار. دحام بيدا هنا في هذه اللحظات يرجع للفار لمتابعة اللقطة. الحكم الدولي الموريتاني الآن. هنالك لمسة يد على بوش. هذه اللقطة شوف هنا بوش استلم الكرة روضها بيده بذراعه الأيمن. هنا لمسة يد. اسمع الآن. دعونا نستمع. استمعنا لحديثه. حديثه كان مباشر. الآن نسمع.
1: Attacker number 5 from Austria handed the ball before the goal. Find the decision.
0: يلغى الهدف. نعم يلغى الهدف. يلغى الهدف. عادت 1-1. الأردني ما زال هنا. 1-1. هاند بول نو جول. نعم هنا لمسة يد كانت واضحة. لمسة يد كانت واضحة. ويأتي القرار من الموريتاني. دحان وخرت يا دحان. وخرت فيك يا دحان على قولة الموريتانيين. نعم 1-1. 1-1 هنا. يلغى الهدف في هذه المواجهة يا الأحبة. متابعينا في كل مكان. هنا التغيير الأول لجمال السلامي. 14 نشاهد إذن سليم عبيد. ووقت مستقطع هنا في هذه اللحظة.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: هذه هي الأجواء والأحبة متابعينا في كل مكان في سان فرانسيسكو الذي يبدو كامل العدد هنا في هذه المواجهة بحضور أكثر من 68 ألف مشجع في ملعب سان فرانسيسكو. واحد واحد إن شاء الله تكمل واحد واحد في انتظار آخر ربع ساعة. ربع ساعة أخيرة من زمن هذه المواجهة في الوقت الأصلي. سلامي، هل تفكر في التعادل يا جمال أم أنك تريد ما هو أفضل في هذا الصباح؟ أم أنك تخطط للانتصار التاريخي؟ أم أنك تخطط للفوز التاريخي هنا؟ المنتخب النمساوي في المشاركة التاريخية الثامنة في مواجهة عربية ثانية بعد أن واجه منتخب الجزائر، خسر اليوم من أمام منتخب الأرجنتين. ميسي، هذا من بداية رائعة، بداية مريحة.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا، شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة،
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس
4: أحلى. طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء: نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة، طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة: مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية، ومزايا الشهرية، ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا أنا أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
10: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
11: العرضية بالرأس، ولكن الدفاع يا الله يتدخل ممتاز في اللقطة الماضية. ترجع الكرة هنا في الناحية اليمنى في وسط ملعب المباراة. الأردن ستهاجم، من قال لكم أن الأردن ستعود الوراء؟ لا، لن تعود الوراء. المنتخب الأردني سيهاجم في الدقائق القادمة. التبديلات واضحة الآن. سلامي يريد النقطة في الظهور الأول، يريد النقطة هنا في الرحلة الأولى، رحلة التواجد في المونديال، رحلة سان فرانسيسكو. هذه الكرة واصلة هنا من الناحية اليسرى لكنها تعود مرة أخرى. تشوكو ميكا يتقدم، لكن أيضا إبعاد كان موجود من جانب سليم. سليمة يا سليم، كرة في نص الملعب. ست دقائق أخيرة، مر الوقت، عد الوقت. هنا كرة فيها مرور الرشدان. يا سلام على نزار، نزار يكسب الخطأ. دقائق الست الأخيرة على نهاية شوط المباراة الثاني هنا من هذه المواجهة. أكثر من 60,000 مشجع هنا في سان فرانسيسكو كما أعلن المذيع الداخلي. كرة في نص الملعب، نزار بعد ذلك بعودة، واصل الكرة للأمام ممتازة. ترجع الكرة من أجل التعادل، من أجل التعادل، من أجل العودة، من أجل البداية العرضية. وين المتابعة؟ وصلت إلى محمود، وصلت إلى المرضي من اليمين، ما زالت يطلب علوان. كرة في اليمين الآن، أردنية نشمية، الكرة في الجهة اليمنى. المحاولات التراجع الآن عن المنتخب النمساوي، يعود للوراء منتخب الأردن الآن. عودة إلى الخلف، واصل بعد ذلك باتجاه حارس المرمى. أبو ليلى يلعب كرة طويلة مرة أخرى هنا في مرحلة الاستحواذ الآن للمنتخب الأردني، في مرحلة وفي محاولة إيجاد الحلول، في محاولة العودة في هذه الصباحية. مرت إلى تماس رمية جانبية في الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك كرة فيها لمسة إلى أقصى اليسار، عرضية الكرة إلى منطقة الجزاء، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب الدفاع. تعود مرة أخرى هنا من جديد لايمر بلمسة، استلام مع دوران جميل، مع كرة واصلة باتجاه لايمر. سابيتزر، مباراة كبيرة إذا قدمها سابيتزر على مستوى وسط الملعب، بينما كرة هذه للأمام. الآن دور الكرات المرتدة، الآن التحولات الهجومية، الآن الكرات السريعة، لكن سلامة سلامة. إصابة على مستوى الرأس، من ضمن التعديلات الجديدة إصابة الرأس، لابد أن يتم فيها إيقاف اللعب، لأنه منطقة الوجه، منطقة الرأس، منطقة حساسة. إصابات العضلية ممكن تمشيها ممكن، لكن الإصابات على مستوى الرأس إصابات وموقع حساس بكل تأكيد. لذلك نشاهد هنا حكم المواجهة السيد دحام بيدا، مهندس جيولوجيا هنالك في موريتانيا، بينما بالرقم 25 إلى أرضية ملعب المباراة الآن موسى غادر وفخوري يغادران أرضية الملعب هنا. محمد داود إلى أرضية الملعب، تغييرات تالية، وعلي عزايزة، هذا هو عزايزة يأخذ مكان الآن. تبديل في آخر ثلاث دقائق، أعتقد أن موسى غادر بسبب المجهود اللي قدمه، بسبب الإرهاق أيضا. فخوري أيضا يغادران أرضية الملعب، داود وعزايزة أيضا. المباراة الدولية الخامسة لعب نادي الشباب السعودي، ليث هنالك في المملكة العربية السعودية، بينما بوش سلام إن شاء الله لي عودة. الآن بوش يعود إلى أرضية الملعب، يأذن العرب. مباراة كبيرة لكن
12: هفوة وغلطة من يزن كلفت الأردن خسارة النقاط الثلاث هنا. هكذا هي كرة القدم تأكيد واردة، لكن هذا لا يمنع أنه يزن اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة كانت ممتازة. كرة في نص الملعب للمنتخب النمساوي الآن، إلى التماس، رمية جانبية هنا، النمسا تريد هدف ثالث لإنهاء المباراة تماما. هدف الضمان، هدف الأمان، هدف الضمان والأمان، لكن لا أمانة من أمام النجمي، لا أمانة من أمام الأردني. ما زالوا يحاولون، ما زالوا يقاتلون، وسيقاتلون أكثر، وسيقاتلون أكثر. كرة للأمام، ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة. يلا يا علوان، يلا يا نشمي، يلا يا أردني. كرة في الناحية اليمنى، وصلنا للدقيقة 90، حان وقت الهجوم، حان وقت الهجوم، وقت الاندفاع، وقت المغامرة، وقت التقدم للأمام. كرة في نص الملعب، بعد ذلك تغطية موجودة من العرب، مرة إلى خارج الملعب، إلى تماس، رمية جانبية، اللحظات الأخيرة. كم من عشر دقائق، وقت طويل، وقت كافي للعودة. كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة، هذه محاولة، كرة في انطلاقة سريعة، لكن أيضا هنالك تغطية ممتازة من جانب يزن العرب، ثم كرة باتجاه مرضي، مرضي يا مرضي للأمام، علوان المحطة، علوان اللمسة، يا سلام. ولكن أيضا التغطية موجودة في وسط ملعب المباراة، الدقيقة الأولى تمر، محاولة السيطرة الآن وتسير المباراة كما يريدون، كما يرغبون، كما يشتهون. هنا المحاولة للأمام، تبعد الكرة، تتخلص، تصل وتعود مرة أخرى، واصل الكرة هنا عن طريق أمامنا، هذا هو دانسو يلعب كرته، بعد ذلك للأمام، حذاري، ثالث لا، يا سلام على أبو ليلى، يحافظ على الأمل، بل يبقي الأمل ويعيد الأمل ويحيي الأمل هنا في هذه المواجهة، بهذا التصدي. كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب، شوف أرناوتوفيتش، ولكن برافو أبو ليلى، أبو ليلى يتألق، يزيد يتعملق في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة تتيا، كرة الآن ملعوبة طويلة إلى علوان، اللحظات الأخيرة يا علوان، اللحظات الأخيرة يا أردن. كرة للأمام، فيها صافرة، نعم فيها خطأ، فيها ضربة حرة، فيها أمل يعود، فيها تعادل يلوح، فيها أمل يعود وتعادل يلوح، ورأسية قد تأتي في الدقائق القادمة، وعودة أردنية، ونقطة ثمينة، ونقطة بطعم الانتصار، ونقطة بطعم الانتصار، بطعم المكسب في بداية المشوار. النشام الآن، النشامة يبحثون عن العودة، وهذه قد تكون كرة العودة، كرة العودة، كرة التعادل. هنا الكرة الأرضية بالرأس تتخلص، تعود مرة أخرى، ما زالت المحاولة، الله على المرور، الضربة تأتي، يا الله مرت، عدت إلى خارج الملعب. حلوة كانت في وقت، نعم في وقت. زايزة بتصويبة من الليف في اللقطة الماضية، علي عزايزة، لكن مرت إلى خارج الملعب في وقت، مرت ثلاث، تبقت سبعة، نعم على هذه اللقطة. الضربة الرأسية، شوف الارتقاء أيضا، وسط الزحمة في اللقطة الماضية، يزن وقفت قلوب، والله وقفت قلوب الكرة الماضية، يا الله على كرة، على لقطة، شوف الروابطة إلى أبو ليلى، يا أبو ليلى، لا الحمد مرت بهذه الطريقة مرت إلى خارج الملعب ضربة زاوية. إنها تمر إلى ركنية وإنهم يبحثون عن هدف ثالث عن طريق الكرة الثابتة. الآن كرة ملعوبة عرضية في القائم الأول، تتخلص الكرة ثم تعود، مرت بعيدة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. 6 دقائق على النهاية أردني، عودة مرة أخرى هنا. ترقب انتظار في الأردن في كل المدن في العاصمة عمان. هنا المحاولة، هنا اللمسة، علوان الكرة لا تمر، تعود مرة أخرى، جابها علوان استعادها علوان، لكن أيضا التغطية موجودة ثم تعود من الناحية اليمنى. هذه محاولة، كرة في انطلاق الآن من اليمين لكنها تبعد الكرة على طول من جرب الدفاع. مرة أخرى مرضي السلام على اللمسة، الله على الأردن، الله على الكرة الأخيرة. ترجع المحاولة تمشي للأمام لكن بعد ذلك صافرة، خطأ يحتسب. هذا هو
13: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
14: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
15: تقنية لينر كولينج
14: وتقنية دور كولينج
15: تتميز بها ثلاجات LG،
14: تبقي الطعام طازجا.
15: إهدار أقل للطاقة
14: بباب واحد أو بابين،
15: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
14: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
15: عيش حياة أكثر صحة
14: وشارك الطعام رحلته.
15: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
14: البيت الحديث مجموعة شماخ،
15: حكاية ريادة.
16: راديو دلتا. صباح الخير.
17: يا صباح الانوار.
18: طيب الله صباحكم.
19: اسعد الله صباحك.
16: وطيب الله صباحك.
20: يا صباح الرضا.
16: يا صباح الخير.
21: يا صباح الفل.
22: يا صباح البن. فل الكابوس.
23: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
24: مجموعة الكابوس.
25: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.

الساعة الآن 9:11 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7. اسمع لمن في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دلتا اكاديمي اليوم الأربعاء الثاني من شهر محرم 1448 هجريا، الموافق 17 من شهر يونيو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشرقت بنوره الأنوار وتزينت بفضله الأيام والأعمار. الحمد لله الذي جعل لكل صباح بداية جديدة ولكل يوم فرصة أخرى للعمل والأمل والنجاح. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير من علم الناس مكارم الأخلاق وأرشدهم إلى طريق الخير والفلاح.

حبيبي. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وبركة، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أصدقاء ترحيب عبر أثير إذاعتنا، حيث نلتقي بكم في هذا الصباح المشرق الذي نتمنى أن يكون مليان بالأمل والطمأنينة والإنجاز. حياتي.

0: إن الصباح ليس مجرد وقتا من وقت.
1: الصباح ليس مجرد وقت من أوقات اليوم، بل هو رسالة متجددة تحمل في طياتها معاني التفاؤل والبدايات الجميلة. ففي كل صباح تشرق الشمس لتخبرنا أن الظلام مهما طال لابد أن ينجلي، وأن الأحلام مهما بدت بعيدة يمكن أن تصبح حقيقة بالإصرار والعمل والاجتهاد.

0: صباحكم من أجمل ما يكون عزام السمعين في هذه الحلقة الجديدة والمميزة من ذا أكاديمي مع المشاركين معنا في حلقة اليوم فاطمة يعيش وغفران
1: الحمداني.
0: غفران الحمداني حياكم الله جميعا. طبعا ببدأ معكم بالفقرة التقييمية واللي فيها بتعرف أكثر على المشاركين معنا في حلقة اليوم. البداية من فاطمة. صباح الخير يا فاطمة.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: تقدروا تعرفوا عن نفسكم؟ تفضلوا.
1: اسمي فاطمة خالد يعيش، كلية الإعلام في جامعة صنعاء قسم العلاقات العامة.
0: ما شاء الله في كلية الإعلام قسم العلاقات العامة. سنة كم الآن؟
1: مستوى ثاني إن شاء الله.
0: مستوى ثاني بإذن الله. طيب ليش اخترتوا الإعلام؟ ما كنت تدخلوا تخصص ثاني مثلا؟
1: هي في البداية جت صدفة، وفي نفس الوقت ناس من أهلي شجعوني على هذا التخصص، يقولوا في عندي موهبة له.
0: ما دام وفي عندكم موهبة ما شاء الله، تقدري تذكري من أول واحد قال عندك هذه الموهبة أو ينفع تكوني مثلا إعلامية؟ أول واحد قال لي شغل.
1: أول شخص شجعني لهذا الشيء واكتشف موهبتي كانت أمي الله يديلها العافية.
0: الله يحفظكم يا رب. طيب إيش تحسين أكثر شيء أو أكثر جانب تحبي تطوري نفسك فيه ضمن الإعلام؟ يعني مثلا على سبيل المثال في الكتابة، في الإعداد، في القراءة، في التقديم، أنت ما هو الجانب الذي تحسين أنت تشي تطوري نفسك فيه؟
1: صراحة في التقييم.
0: طيب إلى جانب الإعلام في حاجة ثانية تحبوها غير الإعلام؟ يعني من ضمن هوايات أو شيء مثل القراءة وغيره؟
1: أكيد قراءة الكتب.
0: قراءة الكتب. يعني ما شاء الله أنتم تقرأوا كتب بكثرة.
1: أكيد
0: ما شاء الله. طيب أنا بديش مجموعة كلمات، تمام؟ أنا بقول كلمة وأنت جايبين نفسك من 1 إلى 10، تمام؟
1: تمام.
0: طيب التقديم؟
1: صفر.
0: لا مش صفر. ليش صفر؟
1: قد شفتوا البداية.
0: لا ما فيش حاجة، حتى إذا كان في بداية وكل شيء، إحنا الآن بنبدأ وإحنا متوترين جدا الآن، وقد لنا سنين ما بلد يبدأ أول مرة، فما نخليها صفر، نخليها 7، خلوها 7 بإذن الله. طيب غير التقديم الصبر كم من 10؟
1: 5 من 10.
0: طيب المذاكرة؟
1: 4 من 10.
0: طيب شكرا جدا فاطمة. من فاطمة إلى غفران. غفران الحمداني صباح الخير.
1: صباح النور.
0: نفس الشيء، عرفوا نفسكم تفضلوا.
2: أنا غفران.
0: نعم.
2: درست في كلية الإعلام سنة ثانية قسم العلاقات العامة. زميلتي فاطمة.
0: أنتم زملاء يعني؟
2: أيوه.
0: ما شاء الله.
2: دخلت سعيدة جدا طبعا بوجودي هنا معكم في هذا الحلقة.
0: تسلموا. طيب نفس السؤال، ليش دخلت الإعلام تحديدا؟ ليش ما كنت تدخل مثلا تخصص ثاني؟ أو نغير السؤال، خلينا نغيره. إذا ما كنتش دخلت الإعلام إيش كنت بتقولي من تخصص؟
2: لو كنت درست القسم العلمي كنت أدخل أطب، بس لأنه وأنا درست القسم الأدبي الإعلام، لأنه ما فيش مجال ثاني يعني محبب أكثر من
0: في هذا الأقسام. الأقسام الأدبية مثل الإعلام. جميل. طيب ما هو أكثر شيء تحبي تطوري ضمن الموهبة نفسها أو ضمن القسم العلم؟
2: مهارتي في الارتجال والكلام بعفوية بارتجال والأداء طبعا.
0: جميل. طيب من أول واحد أو من أول شخص قال لك صوتك حلو وينفع تكوني إعلامية؟ أو حتى من أول واحد قال ليش تدخلي كلية الإعلام؟
2: أمي قالوا لي أدخل وسجلوني، حتى هم أنا ما كانش يعني رغبة قوية
0: ما شاء الله. يعني الوالدة، سواء والدتك أو والدة فاطمة، لهن فضل كبير.
2: أكيد.
0: الله يحفظهم يا رب.
2: الله يحفظهم.
0: طيب تقدري تذكري لي أكثر شيء تنزعجي منه بشكل عام؟
2: عدم فهم الناس والحكم عليهم من
0: والتسرع
2: قبل. أيوه.
0: الحكم. أيوه.
2: التسرع في الحكم عليهم من
0: قبل ما يفهموا الأحداث أو يفهموا موقع أصلا.
2: أيوه أكيد.
0: جميل يا غفران. طيب بعد 10 سنوات فين بتكوني؟ فين بتشوفي نفسك؟
2: إن شاء الله إعلامية ناجحة، أشتغل في مؤسسة إعلامية أو شركة كبيرة إن شاء الله
0: بإذن الله يا رب. طيب كم نسبة ثقتش بنفسك؟
2: 80%.
0: جميل. طيب نفس الشيء، أنا بدي مجموعة كلمات قيمي نفسك من 1 إلى 10، تمام؟ طيب خلينا نبدأ بحاجة مختلفة. الطبخ كم من 10؟
2: 5.
0: جميل. القراءة؟
2: 7.
0: والكتابة؟
2: 5.
0: طيب نفس الشيء الدراسة؟
2: الدراسة ممكن 8.
0: والالتزام؟
2: 10.
0: وأخيرا الصبر؟
2: 5.
0: جميل جدا. هذا مسؤولين بهذا نكون نهينا الفقرة التقييمية اللي تعرف فيها على المشاركين معنا في حلقة اليوم. فاطمة يعيش وغفران الهمداني مكملين معكم الفقرات الشيقة بعد هذا الفصل الغنائي.

0: أهمية وجبة الإفطار بشكل عام. وجبة الإفطار هي البداية اليوم بعد ساعات النوم. الجسم يحتاج إلى الطاقة حتى يعمل بشكل طبيعي. تناول الإفطار بطريقة منتظمة يساعد على التركيز والتذكير الذهني إهماله قد يؤدي إلى التعب والصداع والصعوبة في إنجاز المهام.
1: أيضا بالنسبة لأهمية وجبة الإفطار للأطفال، الأطفال في مرحلة نمو وتعلم، الإفطار يمدهم بالطاقة اللازمة للمدرسة والنشاط. وجبة تحتوي على بروتين وألياف تحسن التركيز وتقلل التشتت في الحس. الأطفال الذين يتناولون إفطارا منتظما يكون أدائهم الدراسي أفضل ومزاجهم أكثر استقرارا خلال اليوم.
2: وأهمية وجبة إفطار المسنين، مع التقدم في العمر عملية الأيض تصبح أبطأ، حيث أن وجبة الإفطار تساعد المسن على الحفاظ على وزنه وطاقته.

0: المطلوبة دون الإرهاق. يساعد على التحكم بالوزن ويقلل الرغبة في استخدام في تناول الوجبات السريعة لاحقا، كما يدعم صحة القلب والتركيز الذهني خلال ساعات العمل الطويلة.
1: وأيضا بالنسبة لأهمية وجبة الإفطار لمرضى السكري، لها دور أساسي في تنظيم مستوى السكر خلال اليوم. من هذه الفوائد تثبيت السكر الصباحي بعد ساعات النوم، السكر قد يكون مرتفع أو منخفض. إفطار خفيف ومتوازن يساعد على استقراره ويمنع الهبوط المفاجئ. أيضا توزيع الطاقة، وجبة منتظمة تقلل الحاجة للأكل العشوائي لاحقا، وهذا يحافظ على السكر بمستوى معتدل. أيضا تحسين استجابة الجسم للأنسولين، تناول البروتين والألياف في الصباح يساعد الجسم على التعامل مع الكربوهيدرات بشكل أفضل خلال اليوم. وهنا أيضا نصائح سريعة للإفطار الصحي لمرضى السكري. اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان، الخبز الأسمر، بالتأكيد بدل الخبز الأبيض والحلويات. أيضا إضافة البروتين، بيضة مسلوقة، زبادي غير محلى أو قليل من المكسرات تعطي شعور شبع أطول. أيضا لا تهمل الإفطار، تخطيه قد يسبب ارتفاع السكر لاحقا بسبب الجوع الشديد. وأيضا قلل الدهون والسكريات، العصائر المحلاة والمعجنات ترفع السكر بسرعة. أخيرا اشرب الماء قبل الإفطار وبعده.
2: أشياء يجب تجنبها في وجبة الإفطار: السكريات العالية مثل الحلويات والعصائر المحلاة التي تسبب في رفع السكر بسرعة ثم تهبطه مما يسبب خمول بعد ساعة، الأطعمة المقلية والدهون الثقيلة مثل البطاطس المقلية والنقانق لأنها تثقل المعدة وتقلل النشاط، القهوة على معدة فارغة تزيد الحموضة وتسبب توتر، والأفضل تناولها بعد أكل خفيف، الخبز الأبيض وحده لأنه يفتقر للألياف ويشعر بالجوع السريع، يفضل استبداله بالحبوب الكاملة. تخطي الإفطار تماما، الجسم يبقى بدون وقود فيدخل في حالة تعب حيث يخزن الدهون لاحقا.
1: وهذه كانت الفقرة التقييمية اللي تعرفنا فيها أكثر على أهمية وجبة الإفطار لصغار السن، كبار السن، متوسط السن، وحتى لمرضى السكري.

0: اليمن أرض العجائب وعاداتها أغرب، في حاجات نعملها كل يوم وإحنا مش عارفين ليش. خلونا نكتشف بعض هذه العادات، مثل عادة بداية السنة الهجرية، هي إنه بعض الناس يقولوا الشيء اللي تسويه بغرة محرم بتسويه طوال السنة، لذلك بيقوموا باستقبال هذا اليوم كأنه يوم عيد، من اللبس الجديد والبيت النظيف والوجوه المبتسمة.
1: دفن المشيمة، عندما يولد الطفل لا ترمي المشيمة، تدفن في حوش البيت أو تحت شجرة، يقولون أنها تجعل الطفل لا يشرد وأنه يجعله يحب بيته، يعني أن أول مسكن للطفل هو تحت التراب.
2: أيضا من العادات الغريبة هي تشرب الطفل ماء الزبيب المنقوع أو نقيع الزبيب. قبل الحليب الصناعي الجدد كانوا ينقعوا الزبيب بماء من الليل ويشربوا الطفل الصبح، يقولوا يقوي الدم ويفتح الشهية.
0: تعليق الكي

0: الكيس الأخضر أو قماش في السيارة. تلاقي كثير سيارات معلقين فيها كيس صغير أخضر فيه حبوب أو ورق اسمه حرز أو تميمة. السواق يقول لك عشان الحوادث والعين. الكيس هذا صار مثل حزام الأمان.
1: قص الأظافر في الليل لأنهم يعتقدون أنها مكروه. أنه مكروه وأنه تجلب الفقر. القص يكون بس في الصباح ويوم الجمعة، وفي ناس كثير متمسكين بهذه العادة.
2: أيضا من أغرب العادات تعليق الحذاء القديم على باب البيت. في بعض القرى يعلق حذاء قديم أو جزمة مقطعة على باب البيت أو فوق السطح، يقولوا أنها تطرد العين والحسد. يعني الحذاء المقطع حارس أمن للبيت.
0: وأيضا التصفير بالليل ممنوع في كثير من مناطق باليمن. لو صفرت بالليل الكبار يقولوا لك بطل صفير، تجيب الجن أو الثعابين. الصفير بعد المغرب جريمة مع أنه في النهار عادي.
1: ربط خيط أحمر في يد الأطفال. تلاحظ كثير من الأطفال تلاقي في يده خيط أحمر ملفوف 7 لفات. الجدة هي اللي تربطه، تقول علشان يبعد العين. يعني يمشي الطفل وبإيده السوارة حماية، حرز صنعي يدوي.
2: الغريب أن هذه العادات إحنا نضحك عليها بس بنفس الوقت نعملها، يمكن لأن أصل فيها خوف على بعض وحب وحرص. الغرابة مش في الفعل، الغرابة أنه لليوم البعض متمسكين فيها.

0: أعزائي المستمعين، حياكم الله مرة أخرى في دلتا أكاديمي، برنامج هواة وطلاب الإعلام. بإمكانكم المشاركة معنا برسائلكم، خواطركم، وكل ما يجول عفوا بخاطركم، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الأرقام 4210194229990، وأيضا رقم الموبايل، واستقبال الرسائل النصية والواتساب، وهو 7736339. وبإمكانكم الاستماع للراديو دلتا اف ام من أي مكان في العالم عبر رابط البث المباشر الصوتي المرفق في صفحة الإذاعة في الفيسبوك، وأيضا الفيديو البث المباشر. اسم الصفحة في الفيسبوك إذاعة دلتا اف ام 101.7. وإلى فقرتنا التالية وهي الذكاء الاصطناعي، إلى أين وصل؟ الذكاء الاصطناعي لم يعد تطبيقا نفتحه وقت الحاجة، اليوم هو حاضر في صباحنا، في عملنا، في قراراتنا الصحية، وحتى في طريقة تفكيرنا. وسؤالنا هو، هل نحن نستخدمه أم هو من يستخدمنا؟
1: في التعليم والدراسة، الطالب اليوم لا يبدأ بالكتابة بل يبدأ بالسؤال، بدل ما يبحث ينسخ، وبدل ما يحلل يلخص. الواجبات صارت تكتب في ثواني، والبحوثات تجهز دون قراءة. هذا وفر جهدا كبيرا، لكنه سحب شيئا أهم، مهارات التفكير، مهارات الخطأ والتعلم. صار الاعتماد عليه عادة، والعقل البشري في راحة دائمة قد تتحول إلى كسل.
2: في الطب والصحة، هنا تكمل الخطر الحقيقي للذكاء الاصطناعي. اليوم أصبح يقرأ الأشعة ويقترح التشخيص ويراجع الملفات الطبية، وحتى يرد على تساؤلات المرضى الأولية، وحتى الطبيب نفسه صار يعتمد عليه ويتخذ قراره. المريض بدأ يثق بإجابات الآلة بدلاً من الطب البشري. صحتنا التي هي أثمن ما نملك أصبحت تحلل كبيانات داخل الذكاء الاصطناعي. في غرفة العمليات والعيادات أصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً في قرارات يخص الحياة والموت.
0: قبل ما نكمل هذه الفكرة، في معنا مكالمة نستقبلها. ألو، مرحبا.
3: ألو،
0: أهلا وسهلا.
3: هاي،
0: يا صباح النور والعافية.
3: على سلام مار أيمن، صح؟
0: أيمن، أيمن، نعم، حياك الله.
3: حيا حيا بلسد أيمن، كيف أنت حالك؟
0: حيا في خير، صحة وعافية، حياك الله يا ضيف الله.
3: الله يجعلكم خير، في صحة وعافية، وصباح الخير، وصباح الخير على جميعك هذا الإذاعة الدلتا.
0: حياك الله، صباحك من أجمل ما يكون يا ضيف الله، تفضل.
3: والله أنا حبيت إني أشارككم، يعني ما أطمن عليكم، وأنا الآن فوق الباص، حبيت أطمن عليكم وأسلم عليكم لا أقل ولا أكثر.
0: الله المستعان، توصل بالسلامة، وسألت عنك العافية يا رب.
3: ما يحفظكم، افتقدناك وأشوف القلب والله.
0: لا والله، احنا افتقدناك، نسأل الله أنه يحفظك ويوفقك دائما يا رب.
3: حياتي لكم، حياتي لكل المبدعين، حياتي لكل من فيك شعمي على حبيتي، حياتي للمبدعين. إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وأنا المبدعين اللي معك اليوم يا أستاذ.
0: كيف؟
3: المبدعين اللي معك منهم؟
0: اليوم معنا مشاركين جدد في برنامج الأكاديمي، معنا فاطمة يعيش، وأيضا غفران الهمداني.
3: حياتي لهم أستاذ فاطمة، أستاذ غفران، وحياتي للمستمعين. فأنا أسألهم سؤال، من الوحيد اللي شجعهم من بداية التعليم إلى الآن؟
0: بيسألكم، بيقول من الذي شجعكم؟
3: من بداية التعليم إلى الآن؟
0: من بداية التعليم؟
1: أكيد الأهل، وخاصة الأم أكثر من بيشجع ويتعب مع الطلاب.
0: فعلاً، وإحنا تكلمنا في البداية إنه كان، تكلمت فاطمة، تكلمت غفران، إنه كان لأمهاتهن دور كبير في اختيار تخصصنا الجامعي وفي التعليم حتى.
3: طيب، وأشفت الكلام اللي واجهته، أشفت الكلام السلبي اللي واجهته من قبل الأهل والأسرة.
0: تقدر تجاوب تفضل.
1: ممكن في إنهم يحبطوا إنك يعني ما ينفعش في هذا المجال، أنت ما يشو مجالك كذا يعني، بس هذا الناحية.
4: أنا صراحة أهلي كانوا أول المشجعين لي لهذا التخصص، سواء من أخواني الاثنين أو من أبي أو من أختي، كلهم صراحة ما فيش أحد جاب لي أي كلمة سلبية.
3: الحمد لله، إن شاء الله ربي بعدك بالأسل
0: بإذن الله. بإذن الله. ضيف الله، وصلنا للفاصل، بل معذر منك بنقاطعك، شكرا جدا لاتصالك.
3: حياتي لكم، بدكم نستمع لك حاجة على طول المختلف.
0: ولا يهمك، في رعاية الله. أعزائي المستمعين، فاصل قصير نرجع لكم، خليكم على الأثير 101.7. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: كل يوم في هواك،
9: وانت
8: تماشي كل يوم؟
9: أيوة.
8: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة.
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم

0: نكمل معكم أعزائي المستمعين فقرة الذكاء الاصطناعي. والآن الذكاء الاصطناعي في البيت والحياة اليومية. ربة البيت لم تعد تضع جدولها بنفسها، بل تسأل الآلة عن تنظيم الوقت والميزانية. لم تعد تبحث عن وصفة الطبخ، بل تطلب اقتراح وجبة حسب الموجود. حتى في تربية الأطفال الأسئلة تعرض عليه قبل الأهل. الذكاء الاصطناعي بقى مساعد لا يستغنى عنه، لكن في المقابل سحب منا مهارة التخطيط والتجربة والتعلم من الخطأ. البيت الذي كان مكان لتدبير البشري صار مكان لإدارة آلية.
1: في العلاقات والتواصل، المراهق اليوم لا يفضفض لصديقه، بل يكتب للذكاء الاصطناعي، يحكي له عن يومه ويطلب رأيه في مشاكله، ويأنس بالرد السريع الذي لا يحكم ولا يمل. وحتى الكبار صاروا يعرضون همومهم ومشاكلهم عليه قبل أن يعرضوها على إنسان، وفر راحة نفسية سريعة، لكنه في المقابل قلل من حاجتنا للحديث مع من حولنا، للعين التي تسمع وللقلب الذي يفهم دون كلمات.
2: في العمل والمهن، التصميم، الكتابة، الترجمة، المحاسبة والخدمات العامة، مجالات كانت على الإنسان واليوم أصبحت على الذكاء الاصطناعي. الآلة أتقنتها باستمرار ودون تكاليف باهظة. كثير من الوظائف بدأت تختفي أو تغيرت بشكل جذري. صار الإنسان يسأل نفسه ما دوري، إذ كانت الآلة تفعل كل شيء. الخوف ليس من المستقبل، الخوف من الواقع الذي يتغير.
0: أخيراً الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة بيدنا، أصبح جزءاً من يومنا، من صحتنا، من تعليمنا ومن تفكيرنا. دخل الطب ودخل البيت ودخل عقل الإنسان. والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن ليس ما يفعل لنا، بل ماذا تبقى لنا لنفعله بأنفسنا؟

0: نستقبل هذه المكالمة.
1: يا صباح النور والعافية. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا فيك، سلام الله عليكم.
1: وعليكم الله السلام، أهلا وسهلا.
2: حياكم الله، صباحكم خير وسعادة وبركة.
1: صباحك من أجمل ما يكون يا رب.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا سمعنا البرنامج بس حبينا نعرف ما في صحة، أول شيء نهنيكم.
1: تفضل.
2: بس الصحة والعافية. إحنا نقول من طلب العلا سهر الليالي ومن زرع حصد، لكن محتوى البرنامج أنتم تتكلموا الآن على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: يعني بايش فوائده مثلا، او هل هو له فائده او ما له فائده؟
1: لا، احنا كنا نتكلم بس كانت فكره مخصصه لتدخل الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب وفي الحياه اليوميه، كيف بدا الانسان يعتمد عليه بشكل مبالغ فيه.
2: نعم وش هذا خطا كبير، يعني ان انا حتى هو وصلنا لتطور كبير. يعني انا من الطرفه كنا اقول لك اياها مزحه، في شخص صاحب لنا سال الذكاء الاصطناعي، هو محاسب، هل ينجح في عمله خارج في السعودية وما ينجح؟ طبعا هذا كان غباء. شو رأيك يعني؟
1: يعني سأل الذكاء الاصطناعي.
2: أيوة، سأل الذكاء الاصطناعي هل أنا بحصل عمل في السعودية ما بحصل على الشهادة اللي عندي؟ يعني شوف، وصلنا لمرحلة عدم استخدام الشيء في محله. إحنا نعم يعني شوف، وصلنا لشيء اسمه تطور العلمي، وصلنا ل يعني في أواخر السنين هذه قد وصلنا للقمر، وصلنا للمريخ، وصلنا إلى عصور صعب الوصول لها، لكن ذكاء العقل ليس بسيط.
1: أكيد ذكاء العقل بشيء لا يقارن، هو أصلا الذي اخترع الذكاء الاصطناعي في الأساس.
2: نعم. يعني أنا أبغى أفهم بس مثلا بهذا الذكاء، هل اعتمدت عليه الناس مثلا 90%؟
1: لا، بس بدأ الناس يعتمدوا عليه بشكل مبالغ فيه، مش بس انه يعتمدوا عليه في العمل، لا، يعتمدوا عليه في الحياة الشخصية. لازم بيسألوه، يعني مثلا حصل ظرف، يعني حتى على مستوى الشخصي انا اعرف ناس بيشكوا همومهم للذكاء الاصطناعي، وصلت بهم الى هذه الدرجة يدخل يشكيها من شات جي بي تي.
2: نعم شوفوا، هو في آية قرآنية قل وخلق الانسان ضعيفة.
1: الله.
2: نعم، قبل فترة طلعت لنا ابراج الجدي، ابراج العذراء، ابراج الشحط، الايمان ضعيف في الأواني الأخيرة، يبغى يستطلع علم الغيب، يبغى يستطلع، يعني مثل ما تقول إنسان أصبح مثل الوردة الذابلة عندما لا تسقيها المياه الصحيحة، العلم الصحيح، الوضع الصحيح. الله يعطيكم الصحة والعافية. إذا عدلتم هو برنامج وإشارتكم يعني ممتازة وشيقة، وإن شاء الله يكونوا يفهموا تمام الأشخاص بأن الاعتماد على الله عز وجل ثم على أنفسهم يقدر يحقق نابغة. يعني لولا الإنسان، لو نرجع لتاريخ تاريخنا أبو بكر الرازي، الطب والساعة والأمور، نرجع نشوف الإنسان كان معتمد على الله عز وجل ثم على عقله.
1: صحيح.
2: تمام، ما كان يعتمد على شيء اسمه ذكاء اصطناعي في شيء. في لنا ما شاء الله قرآن كريم حدد لنا ونور لنا أشياء كثيرة. تمام، الله يعطيكم العافية. نعم، إحنا نبغى هذا البرنامج ممتاز عشان نبغى اللي ما يفهم. الذكاء الاصطناعي ذكاء محدود، انت يا بشر، انت يا انسان ذكاءك اقوى، وان ما حصلت اليوم هذه الناس معلش ناقصة عاطفة وناقصة حنان وناقصة جفاف عندهم غير طبيعي، هذه قلة الصلاة انا اشوفها، قلة الوازع الديني هذا. تمام، هو اللي يخلينا نرجع الى هذه الاشياء. واضعف شيء كذب المنجمون حتى ولو صدقوا، الابراج يا اخي، الابراج شيء خطير. تمام، يعني أنا أعتمد مثلا على برج حياتي بشكل يومي، إيش قال برج العقرب، إيش قال برج الحوت، إيش قال برج الأسد، هذا غلط.
1: يعني تشوف برجك وتقول إيش قال برجك، يعني يقول لك حظك اليوم سعيد وستحصد مال، خلاص أعتمد عليه. وإذا قال لك حظك تعيس تكون تعيس فعلا، ما تدخلش العقل هذا الشيء.
2: نعم أنا أؤكد لك. شوف سافرنا إحنا لمصر، سافرنا إيطاليا، سافرنا دول كثيرة، والله العظيم إن الاعتماد على الأبراج هذه 100%. الواحد يصحى من الصباح ويفتح جواله وفي الجريدة وفي مجلة اليقظة وفي مجلات زهرة الخليج، لكن احنا نقول الوضع يعني تمام، الانسان في تقربه الى الله عز وجل في هذه الآية، وفي انفسكم افلا تبصرون.
1: الله.
2: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فليبصر الإنسان يا أخي ما ما ما ما, ما في النفس ما في العقل ما في الأمور فهو أفضل من الذكاء الاصطناعي. وأنا قلت لك الطرفة قبل شوي عشان ما أطيل عليكم. شخص يسأل الذكاء الاصطناعي هل أنا بحصل عمل في السعودية وما بحصل؟ إيش دخل الذكاء الاصطناعي بهذا الشيء؟
1: يعني
2: أيوة شوف وصلنا لمرحلة إحنا بنقول إحنا مثلا ما حصلنا من نشتكي له أو من نبوح له في أسرارنا أو في عاطفتنا أو في خلل في خلل هرموني في خلل في الإنسان يجب تصليحه. والذكاء الاصطناعي أو إيش ما كان يجب الاستفادة من هذه الأشياء في طريقة صحيحة أن بس يكون اعتمادنا عليها ثابت وقوي إلى هذه الدرجة. ويسعد صباحكم بكل خير وصباحكم صباح الأفكار والسعادة. وأحيي الكادر اللي عندك الإذاعي والشباب والله يعطيكم الصحة والعافية ووفقكم دائما ونتمنى لكم التألق دائما في الالتماس وفي يعني المشاركات اللي تختارونها دائما الشيرة إذا عدلتها.
1: والله اتصالك من أجمل اتصالات اللي استقبلتها الفترة الأخيرة بشكل عام والله. لكن قبل هذا عرفني من معي قول لي من أنت بس.
2: أبشر طيب أنا معك أبو خالد المهري من محافظة المهرة.
1: حياك الله يا أبو خالد والله سعدنا جدا اتصالك وتشبيهاتك بليغة يكفي بس التشبيه والاستدلال من القرآن الكريم.
2: تاج راسي هذا واجب علينا احنا. انا اشوف وصل عمري انا بالخمسينات.
1: الله يعطيك العافيه
2: ويعافيك ان شاء الله باذن الله. والدول السفر سافرنا لدول كثيره غربيه وعربيه
1: ما شاء الله.
2: اي والله هذا الشيء يفتح لك عقليتك وتعرف تختار الاختيار الصحيح وتعرف هذا التطور كيف تستخدمه استخدام. لكن ما في أفضل وأحسن من القرآن الكريم والرجوع إلى الله عز وجل واختيارنا الاختيار الصحيح أن نعتمد اعتماد يعني كبير على وضعنا وأن يكون إيماننا قوي بحيث أن لا تأثر علينا هذه الخزعبلات تمام ويكون تأثيرها قوي علينا. الله يعطيكم العافية تاج راسي وتشرفت فيكم إذا عدلت في مشاركتي معكم وألف تحية لكم وهنأكم في السنة الهجرية المباركة ونقول لكم كل عام وأنتم بخير
1: وأنت الخير كل يا رب. بس آخر حاجة بس من فين تكلمنا؟ من أي محافظة؟
2: من محافظة المهر أنا من الغيضة.
1: حياك تسمعنا عبر البث المباشر الصوتي صح؟
2: نعم يوصل لك صوتكم إحنا في النت في التلفزيون في يوصل إذاعة دلتا وإذاعة صنعاء وإذاعة 21 سبتمبر وإذاعة وطن
1: عبر البث المباشر.
2: نعم عبر البث المباشر.
1: نعم.
2: والله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يوفقكم وهذه أول مشاركة لي معكم إذاعة دلتا.
1: أنا أتمنى جدا أنك تكون مستمع للإذاعة ونسمعك في أكثر من مشاركة لأني سعيد جدا بك وأنت مكسب لنا والله.
2: بإذن الله ومتواصلين معاكم دائما بحياة العملية والعلمية إن شاء الله. والله يزيدكم ويفتح عليكم ويجعل صباحكم كل صباح خير وبركة إذا عدلت.
1: وإياك يا رب صباحك من أجمل ما يكون وفي رعاية الله.
2: في رعاية الله شكرا, شكرا لك.
1: سلام. أعزائي المستمعين وصلنا إذن الفاصل. بعد الفاصل معنا العديد من الفقرات خليكم على الأثير 101.7.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: يوه، مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان،
18: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان.
18: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان.
18: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان.
4: من زمان.
19: حلويات وبيتزا ومعجنة.
18: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان.
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
18: 772-238-378.

عدنا لكم أعزائنا المستمعين وصلنا إلى فقرتنا الجديدة. لكن قبل الفقرة قبل ندخل في الفقرة بنقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا في الواتساب. أولى هذه الرسائل من مش كاتب الاسم، نشوف من أميرة همدان. أميرة همدان تقول في رسالتها: قد ننثر عبير السعادة لغيرنا ونحن أحوج إليه، وقد نكتب عن الأمل ونحن في شرنقة اليأس، ونكتب عن نبض الحياة ونحن جنائز محمولة على أكتاف العمر. أحيانا الفرح هو مصدر ابتسامتك، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون ابتسامتك مصدر لفرحك وفرح غيرك. ليس كل ما يسيل من حبر أقلامنا يمثلنا، ولكننا لمسنا في عيون الأحبة شعاعا فنسجنا منه بعض الكلام لنستمتع بمعنى الحب. أسعد الله صباحكم بإذاعة دلتا اف ام، وأسعد الله صباح كل المستمعين ولضيوفكم الكريمات. في رسالة من شخص مش كاتب الاسم، أو من بشرى حيدر، أكيد من بشرى حيدر، تقول في رسالتها: بين عام مغادر وعام جديد، اللهم آتنا شعور هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، عاما مليئا بالبهجة وتحقيق الآمال. صباحكم سعادة وأمل وتحقيق أحلام وأمنيات يا رب لهذا العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي للجميع دون استثناء.

0: وأيضا رسالة من همدانية متفائلة تقول: سنة نودعها ولا نستأذن بالرحيل، ورحلت بدقائقها وساعاتها وأيامها وشهورها، رحلت مع مرها وحلوها بسوادها وبياضها، حفرت في قلبي الكثير من الذكريات وأخذت من الكثير. سنة مرت من عمرنا لا تعود ولا قابلة للتكرار، ولا ينفع الندم والحزن. وداعا عام 1447 هجري، ومرحبا بعام 1448 هجري، وكل عام والجميع بخير. صباح الخير عليكم إذا عدلت، وعلى كل المشاركين والمستمعين، وتحياتي للجميع.
1: إلى رسالة ياقوت وتقول فيها: افتحوا نوافذكم لا لتستنشقوا الهواء فقط، بل لتدعوا النور يتسلل إلى أعماقكم ويهمس لكم أن الحياة لا تزال بخير. أزيحوا الستائر عن قلوبكم، دعوا دفء الشمس يلامس أرواحكم، وامنحوا أنفسكم لحظة تأمل في جمال هذا الكون. صباح الخير لمن يختارون النور ولو كان الضوء خافتا، ويؤمنون أن كل إشراقة شمس هي وعد من الله بأن الحياة تستحق أن تعاش. صباح الخيرات، حياتي لأسرة الإذاعة ومحبيها، ولفراشتا دلتا أكاديمي غفران وفاطمة. بالتوفيق للجميع من ياقوت.

كثير من الناس لا يحتاج منكم سوى كلمات جميلة، وقت الرضا، عبارات أثناء وقت العمل الطيب، عبارات تسامح وقت الخطأ، وعبارات تحفيزية وقت الإحباط. هذا هو جمال الحياة وجمال العلاقات الاجتماعية الصادقة بين الناس. قدم الخير ولا تنتظر المقابل من أحد، واعلم أن العطاء تعامل لا تبادل. أجمل ما في الحياة أنك كل يوم تمنح فرصة جديدة لتكون نسخة أهدأ وأقوى وأكثر رضا، فلا تضعها بالتفكير فيما مضى، وابدأ بابتسامة تليق بك. صباح الخيرات والمسرات، من مرجانة أحمد.

0: كيف ممكن يطور الشخص من نفسه بما يناسب تخصصه الجامعي أو ميوله ومواهبه مع المنصات والمواقع المجانية التي تمنح دورات ودبلومات مع الشهادة؟ أعزائي المستمعين، في زمن تتسارع فيها المعرفة وتتطور فيها المهارات بشكل مستمر، لم يعد النجاح مرتبطا بالشهادة الجامعية وحدها، بل أصبح مرتبطا بمدى قدرة الإنسان على تطوير نفسه وتعلم كل ما هو جديد في مجال تخصصه أو في المجال التي تتوافق مع ميوله ومواهبه. فالتعلم اليوم لم يعد مقتصرا على قاعات الدراسة، بل أصبح متاحا للجميع عبر شبكة الإنترنت ومن خلال العديد من المنصات التعليمية المجانية التي توفر محتوى علميا وتدريبيا عالي الجودة.
1: إن تطوير الذات يبدأ عندما يدرك الإنسان نقاط قوته ومواهبه، ثم يسعى إلى تنميتها وصقلها بالعلم والتدريب والممارسة. فالطالب الجامعي يستطيع تعزيز معارفه في تخصصه من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية التي تقدمها المنصات التعليمية المختلفة، كما يمكنه اكتساب مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، مثل مهارة الحاسوب والتواصل والقيادة وإدارة الوقت والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي وحل المشكلات.
2: ومن أبرز المميزات التي تقدمها المنصات التعليمية الإلكترونية أنها تمنح الفرد التعليم في أكثر من مجال وفي أي مكان، كما تدعم الدورات المجانية المختلفة. في المجالات المختلفة العلمية والأدبية والتقنية والمهنية، ومن أشهر هذه المنصات منصة ارتقاء ومنصة رواق وأكاديمية خان وغيرها من المنصات التي تتيح محتوى تعليمي يساعد المتعلمون على تنمية قدراتهم وتحقيق أهدافهم العلمية والمهنية.
0: ولا تقتصر أهمية هذه الدورات على اكتساب المعرفة فقط، بل تمنح المتدرب شهادات تثبت مشاركته وإنجازه، مما يسهم في تعزيز سيرته الذاتية وزيادة فرصه في الحصول على فرص عمل أفضل. كما أن التعلم المستمر يمنح الإنسان الثقة بالنفس ويجعله أكثر قدرة على مواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
1: ولعل أجمل ما في رحلة تطوير الذات أنها رحلة لا تتوقف عند عمر معين أو مرحلة دراسية محددة، فكل يوم يحمل فرصة جديدة للتعلم واكتساب خبرة أو مهارة جديدة. فالإنسان الناجح هو من يجعل التعليم عادة مستمرة في حياته، ويؤمن أن كل معرفة يكتسبها اليوم ستكون استثمارا حقيقيا لمستقبله غدا.
2: وفي الختام، لنجعل من أوقاتنا الفارغة فرصا لتعليم وبناء وتطوير الذات، ولنسعى دائما إلى اكتشاف قدراتنا والتنمية منها. واستثمارها فيما ينفعنا وينفع المجتمع. فالأمم تقاس بالعلم، والإنسان يرتقي بالعلم، ومن جد واجتهد وجد ثمرة جهده، وتميز في المستقبل.

0: تاريخ كأس العالم، كيف قامت البطولة والفائزون بها، وأشهر قصصها وأغرب أحداثها. أعزائي المستمعين، تعد بطولة كأس العالم لكرة القدم أكبر حدث رياضي على مستوى العالم وأكثر متابعة وشعبية، حيث ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم كل 4 سنوات لمشاهدة أقوى المنتخبات وهي تتنافس من أجل الفوز بأعلى الكؤوس وأشهر الألقاب الرياضية.
1: بدأت فكرة إقامة كأس العالم منذ أوائل القرن 20،

0: عندما رأى الجهات الرياضية الدولية ضرورة تنظيم بطولات تجمع منتخبات العالم تحت مظلة واحدة، وفي عام 1930 أقيمت أول نسخة تاريخية من كأس العالم في دولة الأورغاليون بعدد مشاركون 13 منتخبا فقط، وتمكن المنتخب الأورغاليون بالفوز بأول لقب في تاريخ كرة القدم في تاريخ كأس العالم، وكتبوا أسماءهم بحروف من الذهب في سجلات كرة القدم.
1: وبعد فوز منتخب الأوروغواي بأول كأس عالم في التاريخ عام 1930، ومع مرور السنوات تطورت البطولة بشكل كبير، فازداد عدد المنتخبات المشاركة وتوسعت شعبيتها حتى أصبحت حدثا عالميا يتابعه مليارات المشاهدين حول العالم. وقد شهدت البطولة العديد من الأبطال الذين تركوا بصماتهم في التاريخ، حيث تعد البرازيل أكثر المنتخبات تتويجا باللقب بخمس بطولات، تليها ألمانيا وإيطاليا ب

0: وحلمه التاريخي بالفوز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 2022.
1: ولم تخلو البطولات من القصص المشوقة التي ما زالت تروى إلى اليوم، مثل قصة المنتخب الإيطالي عام 1982 عندما دخل البطولة وسط انتقادات كبيرة، لكنه نجح في تجاوزها وحقق الفوز. كما اشتهرت قصة المنتخب الكرواتي الذي أذهل العالم بوصوله إلى نهاية كأس العالم في عام 2018 رغم قلة عدد سكان هذه البلدة. عن بقية المنتخبات الكبرى.
2: أما أغرب الأحداث في تاريخ كأس العالم فهي كثيرة ومتنوعة، ولعل أشهرها ما عرف باسم هدف اليد الذي سجله الأرجنتيني مارادونا في مرمى إنجلترا خلال مونديال 1986، وهو الهدف الذي أثار جدلا واسعا وما زال يذكر حتى اليوم. ومن الأحداث الغريبة أيضا طرد اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 بعد حادثة شهيرة حدثت في الدقائق الأخيرة من المباراة في واحدة من أكثر اللحظات إثارة للدهشة في تاريخ النهائيات.
0: كما شهدت البطولة نتائج غير متوقعة هزت عالم كرة القدم، مثل خسارة منتخبات كبيرة أمام منتخبات أقل شهرة، وهو ما يؤكد أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالعطاء داخل الملعب، ولهذا يطلق على كأس العالم أحيانا اسم بطولة المفاجآت، لأن كل نسخة تحمل معها أحداثا وقصصا جديدة لا يتوقعها أحد.
1: ولم يعد كأس العالم مجموعة بطولات رياضية فحسب، بل أصبح مناسبة عالمية تجمع الشعوب والثقافات المختلفة في تنافس شريف وحماس، والفرحة تغمر الجميع، والحماس حيث تزين الشوارع بالأعلام وتتوحد الجماهير خلف منتخباتها، ويعيش العالم أجمل اللحظات التشجيع والحماس والإثارة.
2: ختاما، يبقى كأس العالم أكثر من مجرد مباريات وأهداف، فهو تاريخ حافل بالإنجازات والذكريات والقصص الملهمة التي صنعت أمجاد أبطال وخلدت أسماء منتخبات في ذاكرة الأجيال. وما زالت الجماهير حول العالم تترقب كل نسخة جديدة بشغف كبير على أمل مشاهدة لحظات تاريخية تضاف إلى سجل هذه البطولة العريقة.

0: ونستقبل هذه المكالمة. ألو مرحبا.
1: لو كانت الدنيا سهلة ما كان الصبر مفتاح الجنة. سأل أحد الصالحين ما هو الصبر الجميل؟ قال هو أن تبتلي وقلبك يقول الحمد لله. يسعد صباحكم.
0: صباحكم من أجمل ما يكون يا رب. من معنا؟
1: معكم أنهر محمد.
0: حياك الله يا أنهر، أهلا وسهلا.
1: حياك، كيف حالكم؟ منورة دائما.
0: حياكم الله، شكرا جدا لكم.
1: أحب أهني طاقم إذاعة الدافئة مال أستاذ محمد خضار وفاطمة.
0: احنا نقول لكم صباح الخير ونسأل الله تكونوا بخير وصحة وعافية دائما يا أنهر.
1: ونتمنى إن شاء الله غضو ما ينقطع البث، لأن احنا ننتظر الخميس طولة الأسبوع.
0: لا بإذن الله ما ينقطع، ما يكون له كل خير يا رب، ما تقلقوش
1: إن شاء الله. نحن منتظرين لأصواتكم والذي تسعدنا دائما.
0: ولا يهمك، وحنا منتظرين للخميس عشان نطلع ونكون معكم بإذن الله، تكونوا قدوة، حلقة مميزة وتسمعوها كاملة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: حابة أطلبي أي شيء يا أنهر؟ تفضلي.
1: لا والله بس حبيت أني أكلمك، نحن الخميس الأول ما سمعناكم من مرة.
0: لا لا خلاص بإذن الله ما تقلقوا، إن شاء الله غدوة تسمعونا حلقة كاملة ووافية، ولا تقلقوا.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جدا للاتصال يا أنهر، في رعاية الله.
1: يا
0: طبعا في تعليق وصلنا في البث المباشر من سهى محمد، تقول ليس كل العطاء مالا، فهناك عطاء يلامس القلوب ويترك أثرا لا ينسى، اسمه جبر الخواطر، فاجعل لنفسك نصيبا من جبر الخواطر، فإن القلوب ترمم بالكلمات الطيبة وبالنفوس تداوى بالمحبة والرحمة. صباحكم جبر ورضا.

عبر أثير إذاعة دلتا إف إم 101.7 اسمع اليمن نزف وأسمى وأغلى وأكثر آيات التهاني والتبريكات محبة للخريج الغالي البشمهندس سليمان العمري، وذلك بمناسبة تخرجي. ألف مبروك يا مهندس سليمان العمري، ونتمنى لك النجاح والتوفيق في الحياة العملية يا رب. وبالطبع هذه التهنئة مقدمة من طاقم إذاعة دلتا إف إم 101.7 اسمع اليمن، وهي من جميع الأهل والأصدقاء. مبروك التخرج للبشمهندس سليمان العمري، ربي يوفقك.

0: وصلنا للختام، ولكن قبل الختام حاب أشوف إذا عند غفران عندكم أي كلمة تحبوا تختموا بها. غفران فاطمة تفضل.
1: طبعا نشكر عائلة أسرة دلتا أكاديمي على تقديم هذا الفرصة لنا كطلاب الإعلام اللي نحتاجها صدق عشان نكسر حاجز الخوف من الميكروفون والكاميرا. وطبعا نشكر كل من شجعونا أن احنا نوصل لهذا المرحلة. أكيد الشكر الأكيد للأهل والأم.
0: باي ما كم خلص. وصلت وصلت وصلت. شكركم للإذاعة، وصلت شكركم للأهل، وأسأل الله أن يحفظ أهلكم جميعا. فاطمة حابة تقولي شيء تفضلي.
2: صراحة أنا حابة أشكر إذاعة دلتا، أشكر الكادر كاملا لأنه صراحة كادر متميز وتعاملهم راقي جدا، وهذه الفرصة العظيمة أنهم خلونا نجرب أن احنا نتكلم، وتشجيعكم أيضا أستاذ أيمن وكلامكم الطيب اللي قلتوه لي في البداية أشكركم جدا، والشكر موصول لأهلي، وشكرا لكم على هذه الفرصة العظيمة.
0: هذا واجبنا أكيد لكل طلاب وغوات الإعلام. شكرا للمشاركة معنا في حلقة اليوم، فاطمة يعيش وغفران الهمداني. كنت معكم أنا أيضا من التقديم، أنا أيمن الحيمي. شاركنا الإخراج والهندسة الصوتية زي ما تعلق عبد الكريم المعدني، إدارة البرامج الزميلة نسيم يحيى، الشرف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فائع. دمتم ودم الوطن في خير.
3: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا إنه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it. Radio Delta 101.7. The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع الفاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أسبر رغبة.
7: صحة وعافية
5: مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
12: مدارس سهيل اليمن النموذجية. فكر تربوي جديد.
13: الأصبح الجديد، شارع بيحان. 775-620-150 أو 01-620-150.
14: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
15: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
14: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
15: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
16: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
17: أيوة
16: لازم تاخذها كل يوم.
17: ايش هي؟
16: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
18: قسم الإدامات: مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
19: يا طعمة
16: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
20: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
21: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
20: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحكم.
5: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
5: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل. للطب البديل. للطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50 Meter Street in Babbos.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان.
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية سعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
7: Here we play with friends
6: and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777921435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
12: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: Just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: Radio Delta.
1: ما الحل؟

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
0: الإعلام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة:
15: تمهيدي، أساسي،
14: ثانوي. المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773-031-391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779-637-771.
16: مدارس مجد الحضارة:
17: علم ومهارة،
18: علم ومهارة.
19: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
20: كدنا جوعة،
21: كباب لحم،
22: كباب دجاج،
21: أوصل لحم،
22: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق،
23: خيال.
20: كده جوعة،
21: مشاوي رهيبة،
22: نكهة تركية عجيبة.
24: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
25: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babbos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
7: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو. رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي،
7: أساسي،
4: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
6: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
12: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
11: التهاب وتليف الكبد.
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
12: علاج البواسير.
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
12: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا. من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: مين بيحب الرسم؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
17: Here we play with friends
16: and learn new things every day.
17: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
20: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
19: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
21: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: See you soon. Radio Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
11: طعيم من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
1: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it. Radio Delta.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم. استمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كده نجاوعة.

0: كده يا شيخ.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
3: مدارس مجد الحضارة
4: تمهيدي أساسي
2: ثانوي
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 0141-43-96 موبايل 773-031-391
2: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 0141-119 موبايل 779-637-771
6: مدارس مجد الحضارة
7: علم ومهارة
8: علم ومهارة مجد الحضارة.
9: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
10: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
11: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
15: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
16: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
15: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
16: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
15: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
16: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
15: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
16: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
15: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
18: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
18: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
19: Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 016-120-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: كل يوم في هوا
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخذها كل يوم.
8: ايش هي؟
7: شواية وبروس كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-4846. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة
8: يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات، وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان،
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات،
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
14: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: This is Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرس؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
8: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
9: ثقة يمن
10: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
9: ثقة يمن
8: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
10: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
8: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
11: just found it.
12: تستمعون للأولى
13: راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: ABC. Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
2: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
2: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة، وثقة.
13: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
0: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: اسماك وجمبري بجميع انواعها،
7: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات،
6: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
7: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
6: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: شارك 9 مرات في نهائيات كأس العالم، المرة 7 على التوالي، ولكنه لم يبلغ ما بلغه الإسبان والتنسي. كرة من هنا، مسوكو في الوسط يبحث عن متوسوكي برجله اليسرى، يلعبها لحية مدافعه وان بيساكا، وان بيساكا قريب منه كايم بي، كرة ملعوبة في العمق في اتجاه باكامبو، حاول يدخل، ترجع من هنالك على الجهة اليمنى لوان بيساكا، حاولت المرور، تبقى الكرة الكونغولية مرة ثانية، لعبت في الوسط، متوسامي العرضية من هنا على الجهة اليسرى ناحية مسوكو، رقبها مسوكو، زوج لاعبين امامه، مسوكو يبحث عن المنفذ والتوزيع، كرته لم تمر، راح التماس للبرتغال. جميل انك تبدا بتسجيل هدف مبكر بهكذا الشكل. في التماس مرة ثانية، كرة برتغالية من كانسيلو في الخلف، يلعبها مع أراوجو على الجهة اليسرى من هنالك، هو مكتوب مثل أراوخو نتاع الأوروغواي، ولكن النطق يختلف بين الأوروغوانيين والبرتغاليين، هنا في البرتغال ينطق أراوجو وفي الأوروغواي ينطق أراوخو. كرة من هنالك على الجهة اليسرى، برونو فرنانديز عنده الكرة الآن، يرجع في الوسط مرة ثانية ناحية نيفيش، برونو تمشي الكرة، رونالدو، برونو مرة ثانية، فيتينيا قريب، خلاله الكرة، صار زعيم فيتينيا، زعيم في باريس سان جيرمان وزعيم في البرتغال. مينديش، فيتينيا أكثر لاعب، ستكتشفون ذلك، أكثر لاعب برتغالي يلمس كرات سيكون فيتينيا. فيتينيا مرة ثانية من عند جواو نيفيش على الجهة اليسرى، بيدرو نيتو العبري وعلي لمينديش، يخرج بالكرة فيتينيا مرة ثانية، ما زالت الكرة في صراع، حكم خلى اللعب، وانت رقمين نيفيش يلعبها في الوسط ناحية برونو فرنانديز، فيتينيا هاي الكرة لنيفيش، يدخل على الجهة اليسرى لمينديش على الجهة اليسرى، الكرة في التماس، الكونغولي حاضر في مدرجات ملعب انرجي ستاديوم في هوستون. كرة من هنا على الجهة اليسرى، مسوكو يبحث عن وسط ميدانه كايمبي، رجعت مرة ثانية في الخلف، دائما اللاعبين الكونغوليين تلقوا هدف مبكر، هاي الكرة انطلاقا من هنالك على الجهة اليمنى عند عليك كايمبي، صعب الكرة لعاصر المنتخب الكونغولي، توصل وان بيساكا، توزيع الرأسي، دفاع يدخل ويخرجها، ما زالت خطورة كونغولية مرة ثانية، محاولة المرور، التسديدة، مرت الكرة، جانبية، كرة كانت ملعوبة بشكل جيد، بعيدة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح عناصر المنتخب البرتغالي مع بيدرو نيتو، يخرج من المراقبة، يرجع للخلف، الاستحواذ لعناصر المنتخب البرتغالي منذ بداية هذا الشوط الأول من المباراة. أراوجو رجعت للخلف، ريناتو فيغا، نونو مينديش، فيغا مرة ثانية، يمشيوا الكرة كما ينبغي على رأس المنتخب البرتغالي. برناردو سيلفا يرجع للخلف. فيغا، فيتينيا، ما زالت الكرة تمشي. حاولوا يخرجوا اللاعبين الكونغوليين من منطقتهم ويلعبون بأريحية. لحد الآن عناصر المنتخب البرتغالي هدف الأول اختمهم. حكم هنا يرجع ويصفر خطأ في التدخل. السيد عبد الرحمن الجاسم: أنا الذي أقرر قول لكريستيانو رونالدو إذا فيه خطأ ولا لا، ولا فيه بطاقة صفراء ولا لا. كويمبي هو اللي كان في الكرة هذه، وبرناردو سيلفا كان في التدخل. كويمبي يشتكي لنادي واتفورد. برناردو سيلفا أول بطاقة صفراء، لاعب جديد في نادي ريال مدريد لمدة موسمين ابتداء من شهر يوليو القادم. كرة في الخلف من هنالك على الجهة اليمنى لعناصر المنتخب الكونغولي. توانزيبي في الوسط، موكاو حاول يمشي الكرة، يوصلها من هنالك ناحية كايمبي. كايمبي كايمبي التسديد، الكرة في الركنية. ليه التواجد هنا، ركنية يحتسبها حكما مباراة للمنتخب، أو كان باكامبو هذا هو اللي حاول يسدد هذه الكرة. استلمها باكامبو، دار وضرب الكرة ومرت، راحت ركنية. يقول حكم المباراة للمنتخب الكونغولي. أول ركنية للكونغوليين. سعود توانزيبي، مبيمبا، وكاوادي، عمالقة دفاع منتخب الكونغو الديمقراطية. كرة أرضية صعبة تلعب من هنالك. فيتينيا في الاسترجاع، يوصلها من هنالك لبيدرو نيتو، يحاول يمر بيدرو نيتو. بيدرو نيتو هكذا من كل لعب، ليس هناك أي شيء لا هنا ولا هناك. كرة من هنا، متوسامي يدخل. متوسامي مازال، متوسامي يلعب على الجهة اليسرى. ماسواكو معزول أمام برونو فرنانديز. كرة أرضية من هنالك ناحية باكامبو، تغطية دفاعية، والحكم المساعد يرفع الراية. ربع ساعة لعب مرت على انطلاقة الشوط الأول من المباراة. 1-0 للبرتغال من إمضاء جواو نيفيش. نونو مينديش، رونالدو، نونو مينديش، فيتينيا في الوسط مع جواو نيفيش وفيتينيا. انسجام كبير بالنسبة لثنائي وسط ميدان باريس سان جيرمان والمنتخب البرتغالي. كانسيلو، أراوجو، فيتينيا مرة ثانية. مثل النحلة هذا فيتينيا، النحلة ولا النملة في وسط الميدان تتحرك من مكان لآخر. بعدين عنده ترويض كرات موجه بسهولة، يحط نفسه في أفضل ظروف حتى يلعبها في الأمام ولا في الخلف أو في الكرة العرضية. شوف وين موجود الآن. شوف فيغا، برونو فرنانديز، جواو نيفيش، برونو فرنانديز. تمشي الكرة برتغالية. معركة الاستحواذ في الكرة الحديثة هي أهم شيء. فيتينيا من وسط الميدان يخرج من أمام الثنائي ويستا وباكامبو. تلعب من هنالك ناحية نيفيش. بيدرو نيتو، رونالدو يخرج. بيدرو نيتو يدخل، بيدرو، وصل نيتو، بيدرو نيتو، رونالدو، بيدرو نيتو، رونالدو، بيدرو نيتو، ما زال. وتغطية دفاعية، يسترجع الكرة بسرعة ويستفيد من تماس. لعبة ثنائية بينية بين بيدرو نيتو ورونالدو. ميسي عمل ضغط على رونالدو وعلى مبابي. بعد تسجيل هاتريك البارحة. كانسيلو يرفع الكرة، هيدا في القائمة الثانية بعيدة كتير، وصلت من هنالك على الجهة اليسرى لبيدرو نيتو. بيدرو مازال باليمنى يرفع القائمة الثانية بالرأس، الكرة رجعت من هنالك كانسيلو، جواو كانسيلو ضيعتها. مازال الكرة في صراع، تلعب من هنا مباشرة الانطلاقة بين ثنائي باكامبو وويسا، يلعب من هنالك على الجهة اليمنى محاولة الخروج من اللاعبين الكونغوليين. استرجع موتوسامي من هنا، الكرة على الجهة اليسرى توصل لماسواكو، ماسواكو يحاول يمر لم يتمكن، سرجعت من جواو كانسيلو من دون خطأ. فيتينيا، كانسيلو، أراوجو، ديغو كوشتا، من هنالك مينديش، يسعد نونو، رونالدو متسلل، نونو مينديش في الوسط، يلعب مع برونو فرنانديز، راح نونو مينديش. رابع الكرة هذه برونو، مرة ثانية فرنانديز، والكرة مرة سلامات. كم كانت تمريرتك رائعة يا برونو فرنانديز مشاهدية، اللي قبلها اللي يطلبها من هنالك نونو مينديش في العمق. شوف هنا، شوف وبعدين نونو مينديش تركيز كبير وقوة كبيرة أيضا في الترويض وفي التوغل وفي محاولة التسديد، حقها من هنالك برونو فرنانديز، أضربها في القائمة الثانية بعيدة، خرجت ضربة مرمى. الله قوهم الاثنين. مسواكو ترسل كرة بعيدة من كابوادي برتغالية، رونالدو متسلل، خلى الكرة راحت للحارس مباسي، يرسلها بعيدة هنا الكرة من أراوجو في التغطية، يخلي الكرة تروح تماس لعناصر المنتخب البرتغالي بعد 18 دقيقة لعب على انطلاقة الشوط الأول، هدف للصفر للبرتغال. أمام الكونغو الديمقراطية، هو أول هدف لجواو نيفيش مع منتخب بلاده في كأس العالم، سجل قبل اليوم 3 أهداف، هذا أول هدف له في كأس العالم. مينديش على الجهة اليسرى من هنالك، قريب منه بيدرو نيتو، تلعب لرونالدو، مينديش، بيدرو نيتو، رجع للخلف، فيغا، النحلة، أراوجو، كانسيلو، أراوجو، النحلة في الوسط، فيتينيا، فيتينيا مع جواو نيفيش، نيفيش لفيغا، فيغا يصعد هو كذلك، خرج له رونالدو، رونالدو بيدرو نيتو، يلعب في الوسط لنيفيش، فيغا مرة ثانية، فيتينيا، مجموعة فيها كولومبيا وأوزبكستان، من المفروض نظريا في متناول منتخب البرتغال. كرة بعيدة الأمام، تغطية دفاعية من فيغا أمام المهاجم مويسا، استرجعت مرة ثانية في الوسط من موتوشامي، البحث عن باكامبو، فيغا في التغطية لحارس كوشتا، حارس مرمى نادي بورتو، كانسيلو، فيتينيا، برونو فرنانديز، بيدرو نيتو، مينديش، برونو فرنانديز، ترجع له مرة ثانية، لا الآن برونو، الأول كان نيفيش، مينديش، برونو فرنانديز، برونو يلعب في الوسط لجواو نيفيش، برونو فرنانديز مرة ثانية، فيتينيا استلم، خرج رونالدو، فيتينيا، كريستيانو، فيتينيا، تمشي الكرة بين عناصر المنتخب البرتغالي، توماش أراوجو من هنا لبرناردو سيلفا، غلبوه الجيل الجديد، برناردو سيلفا لم يعد زعيما في منتخب البرتغال في وجود جواو نيفيش ووجود فيتينيا، حتى برونو فرنانديز غطوا عليه فيتينيا ونيفيش. فيتينيا على الجهة اليسرى، نونو مينديش، فيتينيا مرة ثانية، يدخل في العمق جواو نيفيش، يرجع مرة ثانية ناحية مينديش في الوسط، نيفيش ومينديش وبيدرو نيتو في الوسط الكرة، برونو فرنانديش يرجع للخلف لجواو نيفيش، كثير اللعب من هنالك لبرونو فرنانديش، برونو يرجع للخلف فيغا، برونو جدر حروب رونالدو أمام خمس مدافعين خاصة أمام ثلاثة في الارتكاز، توانزي بيم بيمبا وكذلك كابوادي، كرة من هنا لأراوجو، جواو كانسيلو يخرج له فيتينيا، يغير تماما لفيغا من هنالك، الوقت المستقطع حان الآن من عمر هذا الشوط الأول بعد ما تخرج الكرة على طول، فيغا مينديش، فيغا مرة ثانية، أراوجو يخرج بالكرة من أمام جواو كانسيلو، برناردو سيلفا استلم، برناردو جواو يرجع للخلف لأراوجو مع فيتينيا قريب في المساندة للمدافعين وللمهاجمين، يعطي الحلول لحامل الكرة، تكلم على فيتينيا، فيغا يخرج بالكرة، بيدرو نيتو استلم، بيدرو نيتو في الوسط لبرونو، برونو لبيدرو نيتو، ترجعت كونغولية، عندهم مدة الكونغوليين ما كانت عندهم الكرة، والكرة تروح تماس، والحكم سيد عبد الرحمن الجاسم يمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس والتنفس، نحن كذلك.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are

25 دقيقة لعب لحد الآن 1-0 للبرتغال، سجل جواو نيفيش في الدقيقة 5 من انطلاقة الشوط الأول في مواجهة البرتغال أمام الكونغو الديمقراطية. الكل اليوم يريد أن يعرف كيف سيكون حال البرتغال اللي كان مرشح دائما في سنوات خلت سواء في نهائية كأس العالم أو في نهائية اليورو، خاصة في وجود كريستيانو رونالدو الذي يلتحق بالميسي ليشارك في 6 مونديالات متتالية. هذه مباراة رقم 23 مسجل 8 أهداف. قد يكون ويصبح أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل في 6 نهائيات كأس العالم متتالية إذا سجل اليوم، وعنده رقم مسجل في 5 مونديالات متتالية. طبعا ستظهر في نهاية المطاف أرقام كثيرة بالإضافة للأرقام الأولية المبدئية قبل بداية المونديال، منذ من عدد المشاركين إلى عدد المباريات إلى عدد المدن التي تحتضن المباريات إلى عدد الحكام المشاركين إلى عدد البلدان المنظمة لهذا المونديال، في أعداد أولى كثيرة وكبيرة بمناسبة هذا المونديال.

منتخب الكونغول يتحمل فيها بالمباراة ومحروم من الكرة من اللاعبين البرتغاليين اللي دخلوا في اللقاء على طول. والله أشكال وألوان في المدرجات. شوف العجب هذه الصور فقط اللي نشاهدوها، فما بالك بالصور التي لا نلحق بها لعشرات الألاف من المناصرين الموجودين في مدرجات الملعب. كرة كونغولية ضاعت بسرعة، استرجعت من هنا من جواو كانسيلو. أراوجو يحارسو ديوغو كوشتا مرتاح كتير. وين يا ديوغو؟ نبحت عن برناردو سيلفا، استرجعت من كانسيلو وبرناردو راحت في التماس لصالح عناصر المنتخب البرتغالي. فيغا على الجهة اليسرى، نونو مانديش، فيغا مرة ثانية، تمشي الكرة برتغالية، فيتينيا، فيغا هرب من هنالك. بيدرو نيتو مش متسلل، راح بيدرو رونالدو. ممتازة الكرة هذه من بيدرو نيتو وركنية للمنتخب البرتغالي، استلمها من هنالك على الجهة اليسرى، حب يضربها بقوة في اتجاه كريستيانو رونالدو، ولكن تغطية مبيمبا كانت رائعة. مدافع نادي ديل، أحد من أقدم لاعبي المنتخب البرتغالي، مباراة اليوم الكونغولي، مباراة اليوم رقم 110 مع منتخب الكونغو الديمقراطية. نقترب من الدقيقة 30، ما زالت 1-0. برناردو سيلفا، نونو مانديش، فيتينيا، أراوجو من هنالك لنونو مانديش. تغطية دفاعية كانت رائعة من هنالك من وان بيساكا، راحت لنونو أمام وان مانديش، يرجع للخلف لفيتينيا، برونو فرنانديز، كانسيلو يدخل من الوسط، يرجع لفيتينيا، أعطي لفيتينيا وما تخاف. بيدرو نيتو، نونو مانديش، فيتينيا، أراوجو يلعب من هنا لكانسيلو، كانسيلو مع برناردو سيلفا، كانسيلو والتوزيع. سلامات، هذه الكرة من جواو كانسيلو على رونالدو خرجت. اللاعبين أيضا مشاركة مع المنتخب البرتغالي، 141 مباراة لعبها مع منتخب البرتغال، لكن هرب رونالدو خلاص. 141 مباراة سجل 8 أهداف، لعب في المنتخب من 2007 إلى 2024 كانت آخر مسابقة لعبها. كرة من هنالك على الجهة اليمنى لصالح وان بيساكا، ملعوبة في العمق صعبة لصالح منتخب الكونغولي، تلعب رائعة ناحية كايامبي، كايامبي حاول يدخل، مازال كايامبي لوان بيساكا، دفاع يدخل يخرجها هنا عن طريق أراوجو ثم برونو فرنانديز، ضيعتها، مازالت كونغولي.

مارادونا ولا زيدان ولا كريف ولا بيلي ولا طلعوا ظهروا لاعبين نجوم كبار لكن مش من متشابهين ومش متساويين تماما في اللعب. فيجا عنده الكرة وخطأ لصالحه

الدور الأول اللي تنتهي أو الجولة الأولى تنتهي الليلة طبعا. نكون قد اكتشفنا الأرجنتين حامل اللقب القوي، فرنسا القوية، ألمانيا اللي ضربت كوراساو بالسبعة، الولايات المتحدة اللي فازت على باراغواي بالأربعة. نكون اكتشفنا تعثر البرازيل وهولندا وبلجيكا وإسبانيا كلهم تعادلوا، تألق قطر وكوت ديفوار ومصر وكاب فيردي والسعودية والمغرب بين اللي تعادل واللي فاز، وتعثر تونس والعراق والأردن والجزائر. جنوب أفريقيا والسنغال هنا بطاقة صفراء احتسبها الحكم ضد بيمبا مدافع نادي ليل. واحدة لبرناردو سيلفا، واحدة لمبيمبا، واحدة برتغالية وأخرى كونغولية. تشانسيل مبيمبا مدافع نادي ليل من أقدم لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية ب 110 مباراة اليوم. كرة في المخالفة هنا لصالح نونو مانديش. نونو مانديش يبحث عن كرة عالية هيلة، الدفاع يتدخل خرجها، راحت من هنالك على الجهة اليمنى لصالح المنتخب الكونغولي مع كايامبي في الخلف. كابوادو يصعد، كابوادو قريب منه، مسواكو، كابوادو، مسواكو لعبها في العمق، هاي انطلاقة صعبة، هاي صعبة عن طريق باكامبو، التسديدة ضربت في المدافع وراحت سهلة في اتجاه الحارس. هذه الكرة تسديدة كانت من كايامبي. فيتينيا، بيدرو نيتو، فيتينيا فيغا، من هنا الراوجو في الوسط، برناردو سيلفا، أو نعم برناردو سيلفا من عند فيتينيا، رجعت كرة لريناتو فيغا في الخلف. نونو مانديش، فيغا مرة ثانية، تمشي الكرة برتغالية، بيدرو نيتو يرجع لفيغا. 34 دقيقة لعب مرت، ما زالت 1-0 من امضاء جواو نيفيش. فيغا في منتخب في تيوغو دالو في كرسي الاحتياط، في روبن دياش في كرسي الاحتياط، في المدافع ايناسيو في كرسي الاحتياط، في لياو جواو فيليكس المهاجمان، في ترينكاو كذلك. في ديوخت حارس البرتغالي ديوغو كوشتا هنا. كونغوليا الكرة في الخلف مع مبيمبا، مبيمبا من هنالك وان بيساكا، وان بيساكا كرة في العمق، تراجع له، يطلع بها، يرجع مرة ثانية. العودة السريعة لعناصر منتخب البرتغالي، غلقوا كثير. مبيمبا في الاسترجاع للخلف تماما مع توانزيبي، من هنا كابوادي، كابوادي مسواكو، من هنا توصلوا، مسواكو كرة في الرجل، حاولة الانطلاقة من كايامبي والتغطية، وضاعت الكرة من جواو نيفيش. تماس للبرتغال، معلش يا كايامبي، معلش. برتغالية الكرة في الخلف، من هنالك في اتجاه نونو مانديش وحارسه ديوغو كوشتا. العشر دقائق الأخيرة دخلنا الآن من عمر الشوط الأول. فيغا، فيتينيا، أراوجو يخرج بالكرة في اتجاه جواو كانسيلو، رونالدو، كانسيلو، أراوجو، أراوجو ماذا تفعل؟ يرجع للخلف.

0: مع جواو نيفيش. ليفيتينيا مرة ثانية يغير بروعة من هنالك على الجهة اليسرى لنونو مانديش. بيدرو نيتو. فيغا يهرب نيتو. فيغا لنيتو. الكرة وصلت نيتو. هوبا مليح. شفت يطلب كرة في العمق من هنالك بيدرو نيتو والكرة كانت من ريناتو فيغا. مكاو في الوسط. الكرة تروح من هنالك في اتجاه ويسا أو باكامبو. باكامبو الأشقر المهاجم بيتيس رقم 17 ويوهان ويسا رقم 20 من هنا. فيتينيا ملعوبة من هنالك لجواو نيفيش. وسط برناردو سيلفا. حكم صفر خطأ لنيفيش وعناصر منتخب البرتغال. برتغاليا مرة ثانية. فيتينيا نيفيش. فيتينيا ضيعتها. فيتينيا استرجعت من هنالك عن طريق باكامبو. يلعبها في العمق بحثا عن ويسا. تغطية رائعة من هنالك من أراوجو لعناصر المنتخب البرتغالي. فيتينيا ذكرنا ببيرلو لكن أخف من بيرلو أسرع من بيرلو. لذلك قلت لكم لا يمكن لأي لاعب أن يشبه لاعب آخر لا زمان ولا اليوم ولا غدا. كرة انطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب نيفينو. مينديش مينديش مينديش مازال مينديش العرضية توصل من هنا على الجهة اليمنى لصالح كانسيلو. كانسيلو يبحث عن برونو فرنانديز. ترجعت الكرة مرة ثانية برتغالية عند جواو نيفيش في اتجاه الجهة اليسرى. نونو مينديز يرجع للخلف. كرة لبرونو فرنانديز. جواو نيفيش. جواو نيفيش. برونو فرنانديز. بيدرو نيتو. جواو نيفيش. تحرك كثير هذا جواو نيفيش. كثير كثير. جواو نيفيش وبيدرو نيتو. يرتع في الخلف لبرونو فرنانديز. برونو الدفاع. ما زالت الخطورة مرة ثانية. الحكم خلى الأبطالية وانطلاقة سريعة كونغولية من هنا على الجهة اليسرى. الكرة لباكامبو رقبها. باكامبو ارتع للخلف. يلعبها مع وسط ميدانو موكاو. كايمبي. كابوادي. مسواكو. كرة المرفوعة بعيدة. تغطية دفاعية من هنالك من فيغا. نونو مينديش.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مع حبي أونيد وان بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: جواو نيفيس من هنا، أروج ضيعها وتسترجع من فيتينيا.
3: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: فيتينيا هو اللي سلك الظروف الصعبة. فيتينيا، شوفوا تبعوا فيتينيا كيف عنده الحس الكروي، كيف يروح يقترب من حامل الكرة. شوف هاو اقترب ترجع فيتينيا من هنا، أراوجو إذا سدت الطريق أمامه يرجع لفيتينيا، كانسيلو، أراوجو، رجع لفيتينيا، وفيتينيا لحارسو، وحارسو من هنالك لفيغا، وفيغا إذا سد الطريق أمامه يرجع لفيتينيا، تلعب من هنالك الكرة على الجهة اليسرى مع برونو، يرجع لفيغا، فيغا من هنا لأراوجو، أراوجو خرج له فيتينيا، تلعب لفيتينيا. شفتوا في 6 مرات هو لعبها 3 مرات فيتينيا. يعني اللي حب يفوز على البرتغال للمزاح فقط، يفوز على البرتغال ينسى رونالدو، برونو فرنانديز وبيدرو نيتو، يمسك فقط فيتينيا يعطل الآن. هاي الكرة فرصة، برناردو سيلفا انطلق، برناردو يبحث عن رونالدو، الكرة ما زالت برناردو في صراع، تسترجع من فيتينيا، هيلة منه فيتينيا والدفاع يدخل ويسترجعها فيتينيا مرة ثانية، ما زال عنده كرة الآن. فيتينيا نيفيش من هنا على الجهة اليمنى لكانسيلو، كانسيلو برناردو سيلفا وكانسيلو، كانسيلو كرته لم تمر ولم يمر، والكرة راحت سهلة للحارس ليونيل ميسي. تلقى كونغولية من هنا على الجهة اليسرى، تلعب من عند كايامبي، وسطت من هنالك في اتجاه موكاو يرجع للخلف ناحية موتوسامي في العمق، باكامبو، وان بيساكا، موكاو بيني الكرة، 4 دقائق من وقت البدلة ضايع، ما زالت كونغولية في خطأ

لصالح جواو كانسيلو ارتكبه يوان نويسا. فيغا جواو نيفيش، جواو نيفيش، فيغا أراوجو، أراوجو الكرة العرضية من هنالك على الجهة اليسرى البعد عن بيدرو نيتو، تغطية دفاعية من وان بيساكا. أحيانا لما تسجل هدف مبكر الأمور لا تخدمك، لكن لا يمكن لأي فريق أو منتخب أنه يرفض أنه يسجل هدف أول لأنه تسجيل هدف لا يخدمه. لا والله، لو تسجل حتى قبل ما تبدأ المباراة تفرح. برتغالية الكرة مع فيغا وفيتينيا، فيتينيا مينديش، مينديش فيتينيا، فيغا، أراوجو، جيل جديد في الخط الخلفي لدفاع البرتغال 23 و 24 سنة. فيغا لاعب نادي فيا ريال 23 سنة، وتوماش أراوجو 24 سنة. ما ننسى نونو مينديش من هنالك 24 سنة، ونيفيش 22، وفيتينيا 25، وبيدرو نيتو 26، واللي موجودين في كرسي الاحتياط بين 23 و26. فيتينيا من هنالك على الجهة اليسرى يخرج بالكرة العرضية من هنا بروعة، البحث عن برناردو سيلفا رقبها، برناردو لم يمر، وانطلاقة كونغولية تلعب في العمق، انطلاق عن طريق باكامبو، باكامبو يلعب مرة ثانية من هنا لكايامبي، باكامبو، كايامبي، كايامبي وباكامبو، كايامبي يلعب عرضية ممتازة، التسديدة بوسامي، كورت مرة سلامات. يس يس يس يس وي نو عفوا كونغو، ما كان فيه دفع من مسوقه وبالأحرى احتكاك وصراع بين اثنين. ركنية للكونغوليين، هل يفعلونها في الدقيقة 49 من عمر الشوط الأول ويسجلون هدف التعديل في هذه اللحظات؟ الكرة المرفوعة مع صعود كل المدافعين العمالقة، الكرة في تنفيذها اللاعب مسوقه، الدفاع خرجها، ما زالت من هنالك في القائمة الثانية كونغولية الكرة، كونغولية محاولة المرور والتوزيع وراحت سلامات. حكم يقول ركنية أخرى للكونغو بعد هذه الكرة الملعوبة من مبيمبا. شوفوا الحكم كيف صار في هذا المونديال مسلح، صار في رف يده كارت في جيب، وكارت في جيب آخر، في رأسه كاميرا، وفي جيبه الفوقاني قلم، وفي جيبه التحتاني مش عارف إيش، ممكن تمرأ

0: بعد سنوات ممكن يصير الحكم متدجج بالسلاح واللي يتكلم معه يطخوه، لأنه الآن صار ممنوع تتحدث مع الحكم مع هذا القائد. نحن بشكل كبير حكم المباراة ومطالب بأن يحمي اللاعبين فوق أرضية الميدان. قوانين راح تتغير مع الوقت، وإن كنا زمان وإن صرنا زمان في قبل سنة 70 لم تكن هناك حتى بطاقات صفراء وحمراء، كان ممكن يطردك الحكم ولكن من دون أن يشعر بطاقة. كرة كونغولية من هنالك على الجهة اليمنى، محاولة المرور، رجعت للخلف، اليساريين خطيرين، مرفوعة بالقائمة التالية، رصيد الكونغو فعلها وعدل النتيجة. سلام يوان ويسا بالرأس في القائمة الثانية في الزاوية اليمنى. ارقص يا ويسا، ارقص وافرح يا ويسا، هدف التعديل. اتذكرت وقلت لكم منذ شوية هل يفعلها منتخب الكونغولي وعدل النتيجة؟ فعلها وعدل بالرأس في القائمة الثانية، ارتقى يوان ويسا، سجل هدفه العاشر في مشواره بعد 39 مباراة. الهدف في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول. 1-1 صارت النتيجة بين البرتغال والكونغو، راح يخلي المأمورية في الشوط الثاني أصعب والمباراة في الشوط الثاني أجمل وأكثر إثارة، لأن البرتغاليين سيحاولون التفوق في هذه المباراة. الحكم عبد الرحمن الجاسم يرد على استفسارات اللاعبين، يقول لهم بأن الأمر عادي، ليس هناك خطأ ولا كرة. نعم عبد الرحيم الجاسم كان في أول هدف للمنتخب الكونغولي في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم في سنة 74، لم يسجلوا بل تلقوا 14 هدفا في ذلك المونديال في 3 مباريات. اليوم أول هدف تاريخي للكونغو الديمقراطية في نهائيات كأس العالم، مثل ما كان الحال بالنسبة نعم هدف للتاريخ بالنسبة ليوان فيسا الذي سجل أول هدف كونغولي في المونديال في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الذي سينتهي بعد شوية بالتعادل هدف لهدف رغم نسبة الاستحواذ العالية عند البرتغالية. سلام.
1: شكرا لي يا زميلين حبيب.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواء وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جاوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: just found it. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: حطني معك مساعد يا روبرتو مارتينيز. نعم برناردو سيلفا يخرج ويدخل في مكانه كنسيسارو في أول تغيير في التشكيلة البرتغالية. فرانشيسكو كنسيسارو لاعب نادي يوفنتوس 24 سنة. يصبح المنتخب البرتغالي يلعب بهذا التشكيل في هذه المباراة. في حراسة المرمى نجد ديغو كوستا على الجهة اليمنى، جواو كانسيلو الجهة اليسرى، نونو مينديش وسط الدفاع، أراوجو رفقة فيغا وسط الميدان، جواو نيفيش، فيتينيا، برونو فرنانديز، كونسيساو سيكون مع رونالدو وبيدرو نيتو. في الجهة المقابلة منتخب الكونغو الديمقراطية مع وان بيساكا من هنا على الجهة اليمنى يلعب بمباسي في حراسة المرمى، وان بيساكا في الرواق الأيمن، ماسواكو في الرواق الأيسر، ثلاثي الارتكاز في وسط الدفاع، كابواسي كابوادي عفوا رفقة توانزيبي ومبيمبا، وسط الميدان موتوسامي وكايمبي رفقة موكاو، وفي الخط الأمامي ويسا وباكامبو. كرة برتغالية من هنا عن طريق نونو مينديس، يرجع للخلف مع فيغا، فيغا فيتينيا، فيتينيا من هنالك توصل الكرة على الجهة اليمنى لأراوجو، البحث عن كانسيلو، بيدرو نيتو التحول من هنالك، نعم في الجهة اليمنى يصير أخطر، نونو مينديس كانسيساو أول كرة، فيغا كانسيساو نونو مينديس، ترجع مرة ثانية برتغالية ما زالت لصالح أراوجو مع فيتينيا في الخلف، ما قدروش يوصلوا كرات لكريستيانو رونالدو لاعبين البرتغاليين. كرة ملعوبة من هنالك على الجهة اليمنى، البحث عن كونسيساو، استرجعت كونغولية على الجهة اليسرى من هنالك في اتجاه اللاعب موكاو، يرجع لو في اتجاه كايامبي، كايامبي لعب نادي واتفورد، ملعوبة بشكل رائع لموتوسامي في وسط الميدان، موتوسامي وكايامبي معه، موتوسامي ثلاث لاعبين، وصل الكرة من هنالك ناحية يوان فيسا، طلبها من هنا على الجهة اليمنى باكامبو، وصلت ليوان بيساكا، وان بيساكا حاول يدخل من العمق، وصلت من هنالك لموتوسامي، بيمبا بيمبا بيمبا في الوسط، تلعب بيني هنا مع وان بيساكا بكامبو باكامبو، ترجع لوان بيساكا لم يمر ولكنه استفاد من، لا الحكم يقول ضربة مرمى،

انطلاق على جهة اليسرى من هنا عن طريق بيدرو نيتو، يحاول يمر بيدرو نيتو، مازال باليمنى وباليسرى بيدرو نيتو، يرفع كرة رونالدو من هنالك كونسيساو في القائمة الثانية. الحكم يقول ضربة مرمى وليست ركنية، حاولت الضغط على حكم المباراة السيد عبد الرحمن الجاسم. هاي اللعبة هنا من بيدرو نيتو القائمة الثانية، كان قريب من اللقطة، شافها بالطول وبالعرض وقال ليس هناك أي شيء في اللعبة هذه. تغطية دفاعية كانت من هنالك عن طريق المدافع مصوكو لاعب نادي لونس. لازم قميصك يتمزق يا كونسيساو حتى يصفر لك حكم ركلة جزاء في كرة مثل هذه، تصنف ضمن خانة الاحتكاكات العادية في الكرة بين مدافع ومهاجم. الملعب كله أحمر تقريبا، جماهير البرتغالية موجودة بقوة. كابودي يرسل كرة بعيدة للأمام، راحت لباكامبو، الحكم يرجع ويصفر خطأ للكونغوليين. يلعب الكونغوليين على قدراتهم، قدراتهم لا تسمح لهم إلا بهكذا السيناريو، خمس مدافعين في الخلق في الـ في الـ في, الـ في الخلف، ثلاث لاعبين في وسط الميدان، مهاجمان يفعلان ما يستطيعان، يطلع الرواقين وان بيساكا من هنالك ومسوكو من هنا، ونتبع ونشوف وننتظر الكرة الثابتة نصنع بها فارق. كرة من هنا موتو سامي يلعبها في العمق، يمشيوا الكرة يلحقوها من هنالك على الجهة اليسرى، تبقى لعناصر المنتخب الكونغولي مع كايامبي، موتو سامي، وان بيساكا على الجهة اليمنى، وان بيساكا يرجع لموتو سامي، وان بيساكا لعبها من هنا ناحية كايامبي، كايامبي في العمق، هاي كرة صعبة تسديدة كاد باكامبو يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمنتخب الكونغولي. يا باكامبو لاعب بيتيس، 35 مباراة، 35 سنة، 70 مباراة قبل اليوم لعبها مع منتخب بلاده وكان متسلم. يا باكامبو من حسن حظ انك ما سجلتها، لانه لو سجلتها وصفور التسلل كنت ستحزن. كرة كونغولية في اللياقة البدنية موجودة، والاندفاع والصراعات الثنائية أقوياء لاعبين الكونغوليين أمام برتغاليين استحوذوا في الشوط الأول، ولكن دخلوا الشوط الثاني وما يتفرجوا على الكونغوليين اللي خدهم الطمع، مش الطمع، لا الطمع بالمعنى، لا طموح، خلينا نقول طموح، لإضافة هدف ثاني. كرة من هنا بيدرو نيتو، نونو مينديش، بيدرو نيتو، نونو مينديش بيدرو نيتو يلحق على الكرة، يراقبها والكرة خرجت وراحت ضربة مرمى. التغطية كانت رائعة من مبيمبا مدافع نادي ليل، خلى الكرة راحت ضربة مرمى. حيرة كبيرة عن جماهير المنتخب البرتغالي في المدرجات. رونالدو حاضر غايب لحد الآن، تقدم فاتوا لأربع كرات المسهة، أوكي لم تلمس تصل الكرات. شوف هنا لما ضيع الوقت تسب الحكم ركنية، غلط أنا ولا مش غلط؟ عارف مطالب بعد خمس ثواني لعب الكرة. ركنية يحتسبها حكم المباراة للمنتخب البرتغالي من خطأ، هل سيكلفك يان باسي هذا الخطأ هدفا ثانيا للبرتغال من هنالك على الجهة اليسرى. كرة يصالح المنتخب البرتغالي في الركنية بالرجل اليمنى، حاولت البحث عن أحد الرفقاء، عرضية الكرة صعبة لرونالدو، تغطية دفاعية والانطلاقة في الهجمة المعاكسة لصالح عناصر المنتخب الكونغولي. نونو مينديش من هنا يلعب في اتجاه بيدرو نيتو، ترجع لفيغا، فيغا لفيتينيا، فيتينيا كانسيلو كونسيساو سريع وخطير، كونسيساو يرجع لفيتينيا لرونالدو، التفوق من وان بيساكا، رجعت كرة في الخلف لصالح نونو مينديش، فيتينيا، رونالدو نونو مينديش
وش الدفاع يدخل ويخرجها وتروح لوان بيساكا يرسلها بعيدة. والله هذا سمبا كامبو، والله هذا سمبا كامبو، مزعج دفاع منتخب البرتغال لحد الآن. برونو فرنانديز هو أيضا حاضر غايب، برونو فرنانديز صح، لأنه ننتظر منهم كثير. كرة ملعوبة بشكل رائع على ناحية برونو مينديش، ولكن خروج موفق من اليونا لمباسي خطة لغطى الكرة وخلها خرجت ضربة مرمى لصالح المنتخب الكونغولي. النزعة الهجومية لنونو مينديش والإضافة اللي يزيدها في الخط الأمامي تسمح لي بالكثافة العددية في الهجمات اللي يخلقها المنتخب البرتغالي على قلتها. هناك جواو نيفيش، هدفان بالرأس، واحد من جواو نيفيش والآخر من يوان ويسا. فيتينيا، فيغا، نونو مينديش، كرة بعيدة من هنا ناحية بيدرو نيتو، رقبها نيتو، لعبها لرونالدو ونيتو، رونالدو ونيتو، رونالدو محصور ومحاصر، لعبها لفيتينيا، فيتينيا يدخل من هناك على جيلونا، وصلت كانسيلو يحاول يزيد في الريتم المنتخب البرتغالي، كانسيلو عرضية مرة ثانية من هنا لبرونو فرنانديز، برونو فرنانديز يرفع الكرة في القائمة الثانية. الحكم وإلا كانت لعبة ولا أروع. هذه الكرة من هنالك عن طريق جواو نيفيش لجواو كانسيلو، جاء الجول الثاني ولكن الحكم المساعد رفع الراية من هنالك معلنا وضعية التسلل. هاي اللعبة وين التسلل؟ وين التسلل؟ هنا هنا وضعية التسلل. لا لا لا لا لا لا لا، في الأولى ما كان في وضعية التسلل، في الثانية نعم. كرة كونغولية من هنا على الجهة اليمنى مع كايامبي، يدخل كايامبي يرجع من هنا، كرة صعبة لصالح باكامبو، العرضية من باكامبو، الكرة تروح الركنية. والله صار خطير، طموح زاد. بالنسبة للكونغوليين مزعجي دفاع المنتخب البرتغالي بزوج ولا ثلاث لاعبين، إذا كثروا الرابع يجيهم من الجهة اليمنى وان بيساكا، والجهة اليسرى ماسواكو. ركنية لأرتور ماسواكو مدافع نادي لونس، 33 سنة، مباراة رقم 46 مع منتخب الكونغو الديمقراطية. ماسواكو بيسرى، كرة داخلة، هو اللي كان وراء الهدف الأول، ماسواكو يرفع كرة هيدا هيدا. خروج ممتاز من فيغا. ما زالت كونغولية من هنا على الجهة اليسرى، تسترجع من فيتينيا، ما ودخل في ظروف صعبة المنتخب البرتغالي، حط نفسه فيها. وان بيساكا، الكرة هذه من كايامبي لعبة في الوسط خطيرة، والدفاع يدخل خطورة، ما زال خطيرة. في خطأ باكامبو يخطئ هنا في تقدير حكم المباراة، وإلا كانت فرصة جول ثاني. هل في ده بدأ التعب ولا بدأ التهاون ولا بدأ الشك؟ يدخل لاعبي المنتخب البرتغالي، الكونغوليون ليس لديهم ما يخسرون، التعادل يعتبر نتيجة كبيرة بالنسبة لمنتخب الكونغو الديمقراطية. تغيير أول في التشكيلة الكونغولية، خروج موكاو ودخول نوا صديقي لاعب نادي ساندرلاند.

أول تغيير في تشكيلة الكونغو مقابل تغيير في الجهة المقابلة لمنتخب البرتغال بدخول كونسيساو. شوفوا يا برتغاليين، إذا لم تسجلوا هدفا ثانيا ستتلقون هدفا ثانيا. النتيجة دي ما رح تبقى متعادلة. في خطأ آخر، شفتوا التدخلات قوية هنا من وان بيساكا من أمام نونو مينديش. يستمر اللعب، نونو مينديش ساقط، ترقى من هنا بيدرو نيتو، بيدرو نيتو، بيدرو نيتو، ما زال عنده الكرة الآن، نونو مينديش ساقط، رجعت لبرونو فرنانديز، برونو فرنانديز، تقريبا يمشي برونو فرنانديز، مش عارف وش به. يلعب برونو فرنانديز من هنا على الجهة اليسرى لبيدرو نيتو. وكيد خرجها، راح يدخلوا الإسعاف، ما راح يدخلوا الإسعاف. ممكن تضيع نفسك ويضطر اللاعب انه اذا تلقى الاسعاف داخل ارضيه الميدان. أوه أوه أوه. هذه تشبه لقطه ميسي البارح مع عيسى مندي، واللي اثارت الكثير من اللغط حتى من الحكام في اوساط الحكام والمحللين والاعلاميين في من يقول بأنه ميسي يستحق البطاقة الحمراء، وفي من يقول يستحق على الأقل البطاقة الصفراء لأنه كانت حركة غير متعمدة، وفي من يعتقد بأنها حركة عادية. وهذه أيضا اعتبرها الجماعة في الغرفة، اعتبروها أيضا حركة عادية ومفيش خطأ متعمد. من وان بيساكا من أمام المدافع نونو مينديش، رجعت الكرة للبرتغاليين، نقترب من الساعة لعب، ما زال التعادل 1-1 بين المنتخبين البرتغال والكونغو الديمقراطية. إذا لم يسجل البرتغال سيتلقى الراوجو كانسيلو، هرب من هناك كانسيساو، كانسيساو، كانسيساو، كانسيساو، يلحق الكرة كانسيساو، يحاول يمر كانسيساو ويستفيد من الركنية. نشط أكثر من برناردو سيلفا كانسيساو منذ دخل، نعم يشارك في مباراة رقم 18 مع المنتخب البرتغالي، سجل 4 أهداف، مهاجم نادي يوفنتوس تورينو 24 سنة، اللاعبين الشبان الواعدين اللي تسخر بهم الكرة البرتغالية على غرار أرمادة من اللاعبين المتميزين على مدى 10 سنوات التي مضت مينيموم أو حتى 20 سنة اللي فاتت. كرة في الركنية، نونو مينديش من هنالك على يسار الحارس مباسي، نونو مينديش، نونو مينديش قائم أول، تغطية دفاعية الكونغوليون شجعوا الآن، رجعت الخلف الكرة هذه مرفوعة في القائمة الثانية بعيدة في تسلل، الكرة خرجت راحت من هنالك ضربة مرمى لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية والحارس اليونال مباسي. كونغولية الكرة، صارت برتغالية في الخلف من فيتينيا، لعبها لديوغو كوشتا، كوشتا من هنا على جهة اليسرى موجود فيغا، استلمها فيغا، تحبسوا وتشجعوا الكونغوليين، خرجوا اللاعبين الكونغوليين، صاروا يضغطوا اللاعبين الكونغوليين في وقت تراجعوا فيه البرتغاليين. لعبت الكرة من هنالك في اتجاه جواو نيفيش مسجل الهدف الأول للبرتغال في الخمس دقائق الأولى من انطلاقة المباراة. كونسيساو ورجع لفيتينيا، فيتينيا من هنا على الجهة اليسرى يلعبها مع فيغا، فيغا مع نونو مينديش، وصلت مباشرة لبيدرو نيتو، يلحق على الكرة بيدرو نيتو من أمام المدافع من بيمبا، رجع للخلف، الكرة ما زال في صراع، لعبت في ناحية فيغا، برونو فرنانديز، فيتينيا، فيغا، فيغا يا فيغا ضيعتها، والعربة كونغولية، والعربة كونغولية، والعربة كونغولية، والعربة كونغولية من هنالك من ويسا، عنده الكرة الآن لعبها على الجهة اليسرى، هي كرة صعبة للكونغوليين، من محاولة المرور مرة ثانية، زوج لاعبين، والكرة تروح تماس للمنتخب الكونغولي من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي. عودة جواو كانسيل بعد بدنيا يتعبوك، مرهق بدنيا. مازال البرتغاليين يتذكروا ديوغو جوتا، هاجم الدولي البرتغالي لنادي ليفربول سابقا، توفى الصيف الماضي في حادث
مرور تماس ينفذ بالرأس كرة صعبة لصالح منتخب الكونغولي مرة سلامات كم يقول ضربة مرمى 18 دقيقة لعبنا ما زالت 1-1 رجعوا الكونغوليين الهدف حفزهم ورجع نونو مانديش من هنا لفيتينيا والله لما تشوف المقومات والمكونات تاع البرتغال على مدى 10 ولا 15 سنة الماضية تقول هذا في كل عام ينافسوا في كل مسابقة ينافسوا على اللقب لكن يبدو أنه اللي ما عنده تقاليد كروية أنه ينافس على الألقاب العالمية والقارية ما عنده والله يكون عنده جيل من ذهب عنده ميسي في الأرجنتين ما عنده مارادونا في البرتغال ما عنده رونالدو قلت مارادونا لا اللي عنده ميسي في الأرجنتين ما عنده رونالدو في المنتخب البرتغالي كل جوانب فنية ونفسية ودهنية وجماهيرية وإعلامية وكل شيء كل شيء وبعدين شخصية وحظاء وتاريخ وثقافة الأرجنتين فايزين كأس العالم 3 مرات ومنافسين على كأس العالم في كل مرة كرة لكونسيساو على الجهة اليمنى يرجع لكانسيلو برونو فرنانديز غايب اليوم برونو فرنانديز تماما كانسيلو يرجع لجواو نيفيش برونو فرنانديز جواو نيفيش أو فيتينيا كانسيلو فيتينيا كانسيساو باليمنى هيدا الكرة تغطية دفاعية راح التماس للمنتخب البرتغالي 20 دقيقة لعبنا على انطلاقة الشوط الثاني برتغاليا ما زالت في التماس مش قادرين يزيدوا في الرتم مش قادرين يتوغلوا في دفاع منتخب الكونغو قاتلهم الكرات العالية وحتى الكرات العالية انت امام عمالقة في الخط الخلفي صعب انك تفوق عليهم حتى لو في وجود رونالدو فيتينيا على الجهة اليمنى لكانسيلو كانسيلو لكانسيساو كانسيساو وكانسيلو كانسيساو كانسيساو زوج لاعبين كانسيساو يدخل كانسيساو فيتينيا فيتينيا كانسيساو مرة ثانية حبوا يركزوا عليه كانسيساو يلحق عليه كانسيلو يدخل كانسيساو يوزع كرة الرصيدة والدفاع يدخل تونسي بيخرجها ما زالت تخط لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكرة من هنا عن طريق نونو مانديش نونو مانديش ضيع نونو مانديش والحكم من حسن حظه صفر له خطأ كانسيلو كرة مرفوعة لرونالدو خروج موفق من امباسي يلتقط هذه الكرة ويرسلها بعيدا امباسي وين امباسي وين امباسي تمكن منها ديوغو كوشتا يلعب مع اراوجو اراوجو فيتينيا فيتينيا نيفيش نيفيش اراوجو اراوجو كانسيساو اذا جا الجول سيكون عن طريق كانسيساو مش هو اللي سجل هو اللي مرره كانسيساو يرجع في الوسط لفيتينيا فيتينيا فيتينيا مازال فيتينيا كاد يضيعها راحت لنونو مانديش نونو مانديش لبيدرو نيتو بيدرو نيتو على الجهه اليسرى في اتجاه برونو فرنانديز يرجع برونو مع بيدرو نيتو يدخل نيتو يحاول يمر لم يمر هنا نيتو مره ثانيه من امام المدافع من امام المدافع بيمبا ما زال بيدرو نيتو العب يقول لك الحكم ليس هناك خطا حكم عبد الرحمن الجاسم خلى اللعبه وانطلاقه كونغوليه مره ثانيه القوة البدنية هنا في الاستحواذ يرجع وسط الخط صراع ثنائي قوي هنا العودة من هنالك عن طريق اللاعب كايمبي بينو بين نونو مانديش
الحكم يصفي اللعب ويتواصل. زيد الوقت المستقطع زيد الحكم ما يزال هذا وقت. كرة لفيغا، فيغا فيتينيا، فيتينيا أراوجو يخرج على الجهة اليمنى، حتى البرتغاليين يمشيوا فوق أرضية الميدا. أراوجو كونسيساو على الجهة اليمنى، كونسيساو من أمام المدافع ماسواكو، كونسيساو في العمق ترجع لأراوجو. هل اقتربنا من هدف ثاني؟ من سيسجل الهدف الثاني، البرتغال أم الكونغو الديمقراطية؟ أراوجو تلعب كرة في العمق، هاي صعبة، كونسيساو أرضية.

70 دقيقة لعب، 1-1 في النتيجة. غريب في الأمر أنه كنت نشوف الإحصائيات تقيت بأنه الكونغوليين عندهم 7 تسديدات على المرة، البرتغاليين 2 تسديدتين. الشوط الثاني تقريبا رجعوا اللاعبين الكونغوليين في الربع ساعة الأول وضغطوا وخلقوا مشاكل للبرتغاليين. ونعود نقول ونذكر بأنه إذا لم يتمكن المنتخب البرتغالي من تسجيل الثاني سيتلقى الثاني. يظهر لحد الآن في الكثير من المرات، لكن لما تتوقف المباراة عادة تنقلب موازين المباراة. لهذا أو ذاك، على هذا أو على ذاك، لياو راح يدخل، يخرج بيدرو نيتو

ويخرج نونو مينديش أكيد مصاب ويدخل في مكانه سيميدو. نيلسون سيميدو يتحول للجهة اليمنى وجواو كانسيلو يتحول على الجهة اليسرى. ثلاثين سنة نيلسون سيميدو يدافع نادي فينرباخشي، لعب 50 مباراة لحد الآن على المنتخب البرتغالي، بينما رافائيل لياو مباراة رقم 45. لياو لعب نادي الميلان. لياو في أول كرة حاول يصنع الفارق من هنا، زوج لاعبين أمامه، لياو يحاول يمر يلعبها في العمق، الكرة وصلت مباشرة لبرونو فرنانديز، برونو فرنانديز وكانسيلو، والكرة تروح تماس للكونغو. دخلت لاعبين على الجهتين كونسيسا ورافائيل لياو، مفروض الفرق والأثر يكون فوق أرضية الميدان. فيتينيا في الوسط، مازال نزيدو نخرجو برونو فرنانديز. كونسيسا نيفيش أراوجو فيتينيا أراوجو مرة ثانية توصل لنيفيش من هنالك. نيفيش كونسيساو دخل سيميدو، كونسيساو خرج رجع لفيتينيا، فيتينيا سيميدو عنده كرة الآن، حاول يدخل سيميدو، مازال يدخل من هنا سيميدو، لعبها البينية كارتيرا، كرة خطيرة العرضية رونالدو. رغم غيابه رغم تغييبه، ولكن في أي لحظة ممكن يسجل لك رونالدو، في أي لحظة. حسه التهديفي وتموقعه الجيد والإرهاب اللي يعمله في أي منظومة دفاعية، يعني يرهبهم حب نقول، يخليه يصنع الفارق أو يخلي واحد من زملائه يصنع الفارق. هل اقترب الهدف الثاني في المباراة؟ هل رجعوا اللاعبين البرتغاليين؟ هل تراجعوا اللاعبين الكونغوليين؟ سيناريوهات

0: المباريات تتغير بين دقيقة وأخرى. ما بك يا كايمبي؟ آخر مونديال يا رونالدو، إذا ما فزت بكأس العالم راح تكون فزت بكل شيء إلا كأس العالم، مع ذلك تبقى واحد من أساطير الكرة العالمية. يخرج كايمبي في هذه اللحظات في التشكيلة الكونغولية، يخرج مسواكو المدافع، يدخل جوريس كايمبي آخر. هذا كايمبي مدافع لاعب الدوري البلجيكي، يدخل لاعب وسط الميدان شارل بيكيل. كرة برتغالية من هنا، برونو فرنانديز لم تصل للاعب، استرجعت من وان بيساكا، يلعب فيها الوسط، وان بيساكا ضيعتها، استرجعت برتغالية مرة ثانية، لعبت لبرونو، برونو برونو برونو برونو برونو برونو برونو، خطيرة، بابا بابا بابا بابا بابا بابا برونو ونيفيش. الكرة مرة أخرى راح يجي الهدف، دقائق ويجي الهدف، ترسل بعيدة، استرجعت من أمريكا الكونغولية، انطلاقة من هنا على الجو، روجو ينقذ البرتغال من هربة هنا على الجهة اليمنى بواسطة باكامبو. راحت من هنالك لكونسيساو، ولعت المباراة الآن. كونسيساو، كونسيساو حاول يدخل، كونسيساو مازال، كونسيساو يخرج مرة ثانية، كونسيساو مع سيميدو مرتبط بالكرة، مازال حاول يمر كونسيساو، سيميدو، كونسيساو يراوغ، سيميدو دخل، هيدا منه لسيميدو، سيميدو العرضية، سيميدو استرجع برتغاليا مرة ثانية، فيتينيا بينية، فيتينيا، فيتينيا حول مر، استرجعت أخرى كونغولية وراحت في التماس. ثواني يجي الهدف، اصبروا لي شوية، دخلنا ربع ساعة ثالث الآن من عمر الشوط الثاني، هدف لهدف، الريتم ارتفع والنسق زاد بعد التغييرات التي حدثت وبعد أن شعر البرتغال بالخطر. راديو دلتا.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك مع خدمة أصدقائي؟ احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص، خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
3: التهاب وتليف الكبد،
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
4: علاج البواسير،
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى، راديو دلتا.
10: من وان بيساكا، هنا رائع من وان بيساكا. تغييران دخل مهاجم دخل مدافع في التشكيلة الكونغولية وجماهير الغفيرة الوفية الحاضرة في مدرجات الملعب في لحظات تاريخية عاشوها اليوم بتسجيل أول هدف للكونغو في كأس العالم. يخرج وان بيساكا ويخرج باكامبو دخل جيدون كارولو في مكان وان بيساكا ودخل المهاجم سيمون بونزا هل تفعلها يا سيمون بونزا لاعب نادي الجزيرة الإماراتي هل تفعلها يا سيمون بونزا بالبرتغال أم تفعلها يا كونسيساو أو لياو 1-1 في النتيجة قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الرسمي. كرة في الوسط تلعب من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه كانسيلو واقفين يمشيوا اللاعبين البرتغاليين مش قادرين يزود الريتم لياو مازالوا منظمين ومرتبين واقفين مليح اللاعبين الكونغوليين في الخلف تلعب من برونو فرنانديز من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه الراوجو راحت لكونسيساو كونسيساو يلعب من هنالك لسيميدو سيميدو لأراوجو الراوجو رجع مرة ثانية في وسط الميدان من هنا في اتجاه اللاعب نيفيش نيفيش لأراوجو الراوجو من هنالك سيميدو يا الراوجو بعيد الكرة هذه مجموعة فيها أوزبكستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو والبرتغال نتيجة كبيرة للكونغوليين اليوم إذا تمكنوا من الوقوف أمام البرتغاليين وتحقيق التعادل أمامهم بهدف مقابل هدف الهدف الأول في تاريخ الكرة الكونغولية الذي سجله يوان ويسا مهاجم نادي نيوكاسل في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول. هنا الكرة تلعب في اتجاه لياو رجعت له لياو ضاعت من لياو راحت لي لقلب الهجوم راموس راموس رجع في الوسط من هنالك ناحية كانسيلو لعبة ناحية لياو على الجهة اليسرى حاول يمر لياو لياو مازال من أمام المدافع كارولو لياو وتفوق عليه كارولو هنا وخرجها بعيدة فيجا أراوجو نيفيش نيفيش يطلبها راموس في الوسط ورونالدو بعيد ورجعت من هنا في اتجاه فيجا فيجا مع كانسيلو كانسيلو مع لياو دخل كانسيلو لياو كانسيلو لياو لكانسيلو كانسيلو كانسيلو مازال كانسيلو العرض والحارس باسي يتمكن منها وانطلاقة من وسط الميدان عن طريق صديقي في خطأ وفي بطاقة صفراء يخرجها الحكم نعم مستحق البطاقة الصفراء في وجه سيميدو لصالح مسجل الهدف ويسا واضح الخطأ ومستحق البطاقة كونغولية الكرة بقت دقيقتين صديقي من هناك على الجهة اليسرى يرجع في الوسط لتوانزيبي تطلب الكرة من هنا عن طريق كارولو وصلته كارولو اللي دخل في مكان وان بيساكا يستند على ويسا كارولو مازالت الكرة لعناصر منتخب الكونغولي كرة كانت ملعوبة من بانزا ضاعت مجددا والهجمة معاكسة وانطلاقة من هناك عن طريق كونسيسو خروج الباسي بروح يتفوق الباسي وخرج الكرة في اتجاه كايمبي كايمبي في الوسط والله جريئين كونغوليين والله جريئين أي فريق في مكانكم يرجع في الدقائقتين الأخيرتين إلا أنتم تلعب من هنا الجريمة وصلت لكالولو من عند زميله بانزا كالولو يلعبها مع موتوسامي. موتوسامي كالولو كالولو مبيمبا مبيمبا لحارس باسي باسي توانزيبي مشاكلة كرة تيام باسي باسي يرسل كرة بعيدة للأمام تغطية دفاعية الكرة راح تسهل للحارس ديغو كوشتا. تكون نتيجة مخيبة للبرتغالية صراحة. كانسيساو على الجهة اليمنى كانسيساو حاول يدخل مع سيميدو كانسيساو يمر كانسيساو دخل كانسيساو رجع في الوسط لبرونو فرنانديز كانسيساو لعبوا عليه فقط كانسيساو حاول يمر رجعت من هنا لبرونو فرنانديز لعب على الجهة اليمنى من هنالك كرة صعبة المنتخب البرتغالي الراسية والدفاع يدخل ويخرجها ما زالت الكرة مرة ثانية الحكم خلى اللعب التسديدة مرت سلامات هذه الكرة من برونو فرنانديز كاد يسجل 90 دقيقة مرت حكم احتسب 5 دقائق من الوقت بدل الضايع 89 مباراة 29 هدف بالنسبة لبرونو فرنانديز مع منتخب بلاده الروجو ديوغو كوشتا كوشتا بيسرى يرسلها بعيد الأمام لياو بالرأس لم يقدر تفوق عليه كالولو كرة من هنا برتغالية من كانسيلو كانسيلو ناحية نيفيش نيفيش لسيميدو راح كانسيساو على الجهة اليمنى سيميدو وكانسيساو كانسيساو يدخل كانسيساو خطير وفنان كانسيساو مازال كانسيساو لعبها لسيميدو سيميدو وتغطية رائعة من كايامبي من هنالك يدخل في مكان ماتسوكو هلا دخلوا خصيصا لكانسيساو راموس يرفع كرة رونالدو بالرأس وسط لياو لياو يرجع للخلف يلعب مع كانسيلو كانسيلو لياو دمس لا لا لا مش دخلك انت تبعيد على خط التماس مالك دخل انطلاقة البطاقة الصفراء تريد نشوف من الروجو الله سلم المهارك البارد في هذا الشوط الثاني شوف هنا يوان لويسا من أمام الروجو هل كان في اعتراض متعمد هنا لا يده هنا أما بصدره في الحركة الأولى لا هنا من لما اعطاله البطاقة الصفراء الإسعاف ممكن يدخل واللاعب ما راح يضطر أنه يخرج دقيقة خارج أرضية الميدان لأنه الخطأ تبعه بطاقة صفراء تبعته بطاقة صفراء الانفاس الاخيره بقى دقيقتين وشويه على نهايه الوقت بدل الضايع تلعب كونغوليه هل تحدث الخديعه في هذه اللحظات من الكونغو ام من البرتغال كره على الجهه اليمنى ضاعت من كالولو سرجعت من كانسيلو يتفوق كانسيلو وتروح لصالح البرتغال ضربه مرمى تلعب الكره بسرعه من هنالك لسيميدو سيميدو يصعد كانسيساو سيميدو شوف كيف متأخرين اللاعبين البرتغاليين تعبوا بدنيا مرهق الكونغو الديمقراطي نيفيش الروجو نيفيش تبع كانسيساو رجعت في الوسط لبرونو فرنانديز برونو فرنانديز يرجع لنيفيش مرة ثانية تركيز على كانسيساو استلمها كانسيساو يلعب بينية مع سيميدو سيميدو يدخل سيميدو يخرج سيميدو يمر سيميدو هيل سيميدو مازال سيميدو زاد الكرة وراحت ركنية لكانسيساو بعد تدخل كايامبي أتركم دقيقة من الصمود رونالدو يطلبها في التايم الثاني لا خلوا الأول برونو فرنانديز في الركنية مرفوع الركنية بعيدة في القائمة الثانية خروج موفق من امباسي يتفوق كل الكونغوليين كانوا في منطقتهم كانسيلو في الاسترجاع يلعب بعيدا هنالك لكونسيسا وهي صعبة كونسيسا وبرونو فرنانديز هاي صعبة برونو برونو برونو عرضية ضاعت هاي ولت صعبة من هنا وانطلاقة كونغولية صعبة انطلاقة كونغولية يا يا يوان هيلة منه ويسا مر ويسا راح ويسا دخل ويسا مازال يقترب منه بانزا ويسا وبانزا والتفوق من هنالك من كونسيسا والكرة تروح تماس للكونغو التي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي للكونغو الديمقراطية في ثاني مشاركة في نهائيات كأس العالم في سنة 1974 المنتخب الكونغولي تلقى 14 هدف لم يسجل ولا هدف آنذاك اليوم يسجل أول هدف له في التاريخ ويحقق أول نقطة له في التاريخ على البرتغال مفاجأة أخرى تحققت في هذا المونديال في الجولة الأولى من عمر مباريات دوري المجموعات شكرا لكم ألقاكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي.
9: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
11: Yes,

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-20-24. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
6: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: العرب للبط عفلاو
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا
2: Radio Delta. Only God can stop us now.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرس؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: Just found it. Radio Delta.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
12: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
13: The big difference.

0: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى، تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: في تاريخ بطولات كأس العالم عبر كل التاريخ عندك مدوي مدويكي في الكرة الماضية، بينما لدينا جيمس عن طريق اللاعب كونسا ستونز. كلما جاءت بطولة، كلما كان هناك فشل، كلما اقتربت بطولة كأس عالم أخرى، كلما كان السؤال الإنجليزي ماذا عسانا أن نغير من هذا الواقع المرير. هذا مادويكي، بينما الكرة تلعب للأمام من جانب هاري كين، بعد ذلك يأتي الأبعاد، ولاحظ بأنه لازم فقط في البداية الأولى، وأن أكثر من لمس الكرة حتى الآن إنه أميرهم في كرواتيا لوكا مودريتش. كرة في المكان السليم لصالح المنتخب الكرواتي. عمليا هذه المباراة ربما من أكثر المباريات تكافؤا في الدور الأول، حديث طبعا عن بطل والحديث عن ثالث العالم وقبل ذلك وصيف العالم في 2018، وشهدنا بيكفورد الحارس الذي بالمناسبة يلعب مباراته 85، ويبقى طبعا بيتر شيلتون أكثر من ارتدى شعار منتخب إنجلترا عبر كل التاريخ ب 125 مباراة دولية. أنا أعتقد أن هذا الرقم سيحطم، لأن هاري كين طبعا في الطريق لأن يفعل ذلك. هذه المباراة رقم 115 بالنسبة لهاري كين. هذه محاولة، كرة تعاد من جانب لاعب خط الوسط في الكرة الماضية أندرسون، لاعب اللي فاجأ الكل في الدوري الإنجليزي مع نادي نوتنغهام فورست. ولدينا كرة في الجهات الأخرى، الكرة تعود بعد ذلك شوط المباراة الأول الدقائق الست الأولى، ليس إلا فقط من انطلاقة أحداث هذا الموعد الكبير وهذه المباراة الكبيرة. تذكروا بأن هناك تعادل سلبي وحيد فقط حدث حتى الآن في هذا المونديال في 21 مباراة، وكانت مباراة إسبانيا أمام منتخب طبعا الرأس الأخضر كوب فيردي بدون أهداف. أيضا كل الأبطال تقريبا السابقين ظهروا. البرازيل تعادلت مع المغرب بهدف لهدف، ألمانيا فازت على كوروساو 7-1، الأورغواي البطل الأول تعادل مع الأخضر السعودي بهدف لهدف، الأرجنتين مع ميسي شيء من سحر الأسطورة، الفوز على المنتخب الجزائري الشقيق بثلاثية نظيفة، فرنسا شوط أول ليس مقنعا ولكنها بعد ذلك عادت من بعيد مع كيليان مبابي على ساحة العاج 3-1. إسبانيا ربما المنتخب المرشح الكبير الذي قدم مباراة أقل من المتوقع وتعادلت مع كوب فيردي كما ذكرت بدون أهداف. الآن يظهر ما تبقى من أبطال العالم، والحديث هنا عن منتخب إنجلترا الذي حتى هذه اللحظة أمام الكروات في مباراة كبيرة. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك في خط الوسط في الانطلاقة الأولى، 7 دقائق ليس إلا من انطلاقة أحداث هذه المباراة. إلى أندرسون، إليوت أندرسون يحاول المرور، نوتنغهام مباراة الدولية 10 يبحث عن هدفه الدولي الأول بقميص الأسود 3، أسود 3 لكن بلا بطولة منذ 60 سنة. الأمر ليس منطقيا إطلاقا لمن لعب أول مباراة في تاريخ كرة القدم أمام الجارة سكوتلندا في عام 1872. كرة باتجاه لوكا مودريتش، يفقد كرته، تصل هنا لمدويكي الذي يعوض ساكا في هذه الكرة، يأتي بكرة، الكرة تلعب تبعد وتصل بعد ذلك، ولا زال الحضور الإنجليزي خطيرة، الكرة الماضية تذهب تكون لخارج أرضية الأسود 63 عاما من الألم، من الألم، ولا شك أن العبارة تختصر الكثير. هذه الكرة الماضية، هذه لعبة هاري كين، الكرة تصل بعد ذلك، والحضور هنا، الإنجليز يحضرون، الكروات يحضرون، حتى الأمريكان يحضرون، ديكلان رايس يحضر الآن في الكرة الماضية. وطبعا لدينا المباراة في دالاس، بالمناسبة المباراة في دالاس، المباراة في دالاس ستاديوم، 80,000 متفرج كامل العدد، يبدو لي الصورة واضحة لا شك في ذلك، حيث حدث كبير. كرة من ضربة ركلية تلعب الآن، وبعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي ضربة جزاء، أخطأ مودريتش في الكرة الماضية، وعندما يأتي الخطأ من الكبار فالخطأ يكون كبيرا لا شك في ذلك. حاول إبعاد الكرة وسقط في المحظور وضرب الجزاء لإنجلترا. ضرب الجزاء لمدويكي, ضرب الجزاء اللي يتقدم لها أكيد هاري كين عند 8 أهداف في المونديال في 11 مباراة يا إلهي, وعلى بعد هدفين من أسطورة إنجلترا تهديفيا في المونديال. والحديث عن جاري لينكر الذي يملك 10 أهداف بالمناسبة, هاري كين واحدا من 3 لاعبين مع جوف هيرست في نهائي 66 ومع جاري لينكر ممن سجلوا هاتريك فقط لإنجلترا في بطولات كأس العالم. ضربة جزاء, ضربة جزاء للإنجليز, أخطأ الكبير لوكا مودريتش, فهل يستغلها الأمير؟ الحديث هنا عن هاري كين. هاري كين ضربة جزاء, كل بريطانيا كل إنجلترا الآن تدعو له يتقدم. الله الله, قال لا, قال لا ليفاكوفيتش دومينيك ليك ليكافيتش, طبعا ليفاكوفيتش قال لا. ويبدو لي هناك إعادة, يبدو لي هناك إعادة. هل تقدم, هل تقدم غضب كبير من جولوكا مودريتش, من إكفارديول, من الجميع؟ هل تقدم؟ ويبدو لي هنا سيتحدث, سيشرح. نعم, تقدم حارس المرمى, تقدم حارس المرمى, وعادة في ضربة الجزاء يبدو ذلك صعبا أن يتقبله الكروات. يبدو ذلك, يبدو الأمر صعبا ليس على الكروات وإنما على كل, لكن شوف حارس المرمى ثابت يعني ويبتسم وكأنه يقول في الثانية, في الأولى كنت لها, في الثانية سأكون لها. ولكن هذا الكبير يقول لن أضيع ضربة جزاء مرتين في المونديال, لن أفعلها إطلاقا, لذلك يتقدم, يتقدم الآن. شوف أخطأ الكبير وأصبحت ضربة جزاء بقدم أيضا كبيرة. ولدينا ليفاكوفيتش دومينيك يلعب في دينامو زغرب مباراة 76, لكن هذا من تبني عليه إنجلترا كل الآمال. يتقدم الآن, يتقدم الآن هاري كين ويسجل, ومن غيره يسجل لهم, ومن غيره يفتح الطريق لحلم كبير للإنجليز, إنه هاري كين. ومن غيره, نعم, يفعل ذلك هذه المرة, هذه المرة الناجحة التسديدة من ضربة الجزاء تسجل بهذه الصورة, وإنجلترا تتقدم في انطلاقة مثيرة, مثيرة جدا من ضرب الجزاء تسعد الإنجليز في أمريكا وفي كل مكان, ويسجل هدف 9. بالمناسبة هاري كين وبداية أهدافه في كؤوس العالم كانت في مرمى منتخب تونس, بالمناسبة سجل 2 في مرمى نسور قرطاج في 2018, ثم سجل الهاتريك في مباراة بنما 2018 6-1, ثم سجل هدف في مرمى كولومبيا 2018 وفي مرمى السنغال في 2018, وكذلك هذه كرة تعاد الآن, هدف لإنجلترا في المباراة. ضربة جزاء أخطأ فيها لوكا مودريتش أمام مدويكي, وضربة الجزاء الأولى نفذت, وحارس مرمى ليفاكوفيتش تألق في إبعادها, لكن بعد ذلك حكم المباراة الفرنسي السيد كليبوت توربا أعاد تنفيذ ضربة الجزاء لأن الفار قال له بأن حارس مرمى تقدم للأمام. وعند الإعادة كانت طبعا الهدف, وكان الهدف عن طريق بالفعل الكبير هنا نجم بايرن ميونخ. طبعا الحديث عن واحد من خيرة المهاجمين ليس فقط في هذا الوقت وإنما عبر كل الأزمنة والأعصرة. لدينا مباراة في 14 دقيقة من شوط المباراة الأول حتى هذه اللحظة بتألق كبير, هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتعود للخلف بعد ذلك. منتخب كرواتيا طبعا الهدف الذي سجل يعطينا انطباع بأن قادم مذهل ينتظر الكل في دالاس، 80,000 متفرج في دالاس ستاديوم في تكساس. مونديال حتى الآن يبدو على كافة المستويات، الصورة جميلة عندما نشاهد طبعا مونديال، حتى الصغار حتى المنتخبات التي تلعب للمرة الأولى تقدم حتى الآن انطباعا جيدا. كرة تلعب للأمام، المحاولة الخطيرة والكرة بعد ذلك تذهب إلى ماذا؟ تذهب إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية تشعر وكأنها ليست المباراة الأولى في المونديال إطلاقا إطلاقا إطلاقا، أنت وكأنك في مباراة نصف نهائي، أنت وكأنك في مباراة ربع نهائي، أنت وكأنك في مباراة خروج المغلوب. لدينا كرة إلى ضربة ركنية، ويقولون الحظ يبتسم للشجعان، الحظ يبتسم للشجعان. إذا ما تكون شجاع، إذا ما تكون مبادر، إذا ما تكون عندك الرغبة، إذا لم تقدم ما يجعلك تذهب بعيدا فإن الحظ لن يبتسم لك. هذه الكرة طبعا الماضية اللي كانت ما بين لاعب المنتخب الكرواتي وكانت أيضا ما بين جود بيلينغهام في الكرة الماضية، وصلت الآن نقلت في هذا المكان لمادويكي المتسبب في ضربة الجزاء في محاولة مرور. الله في الكرة الماضية لدينا كرة ولدينا بعد ذلك ضربة ركنية، لكن انجلترا خطيرة جدا، خطيرة جدا انجلترا، ويلهم الكرة اهداها هاري كين في الكرة الماضية لمادويكي. يعلم بأنه ليس اللاعب المفضل عند توماس توخيل، ولكن يعلم بأن الفرصة عندما أصيب طبعا ساكا، وبالتالي هذه فرصة على طبق من ذهب. أنت في المونديال، أنت أمام كرواتيا، الكرة لضربة ركنية، المباراة الثانية في المونديال ما بين المنتخبين، كرة باتجاه ديكلان رايس، يأتي بكرة عالية تلعب هكذا والرأس في الكرة الماضية، وإنجلترا أفضل. والكرة الماضية من جانب أندرسون، إليوت أندرسون، هذا اللاعب عندما كان في نوتنغهام أنا قلت ما راح يطول في نوتنغهام، وبالفعل الآن الكثير من العروض المغرية، ويقال أن حتى 150 مليون باوند وصلت مانشستر سيتي مثلا حتى الآن، وهناك أندية أخرى أكيد. طبعا على ذكر الأندية، تصور عزيز المشاهد، ولا لاعب من الفريق الكبير من ليفربول في منتخب إنجلترا، ولا لاعب ليفربولي في تشكيلة منتخب إنجلترا في هذا المونديال. هذه محاولة من جانب باك جوردون، نيوكاسل طبعا سابقا، ولكن عشاق برشلونة لا شك احتفلوا في الأيام الماضية بعد إعلان ضم هذا النجم طبعا الإنجليزي الدولي الكبير القادما من نيوكاسل يونايتد لفريق نادي برشلونة. محاولة من جانب هاري كين يتراجع في الكرة الماضية، الكرة تلعب تبعد، لازلنا في بداية أحداث المباراة، إذا كانت فقط هكذا البداية فكيف تذهب بعد ذلك بنا النهايات في هذا المونديال الكبير. هذه محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للمهاجم الصريح موسى، يأتي بكرة، كرة تلعب وتعود وتصل من جانب كفارديول للخلف الآن، هذا اللاعب الآخر جوتالو عند حارس المرمى بيكفورد في الكرة الماضية، جوردان بيكفورد 32 سنة مع إيفرتون لسنوات طويلة. طبعا على ذكر حراس المرمى، بيتر شيلتون أكثر إنجليزي لعب في المونديال، يعني عندك 17 مباراة، اليوم المباراة رقم 12 بالنسبة لهاري كين، الهدف رقم 9 على بعد هدف من جاري لينكر الذي يملك 10 أهداف، بينما أفضل من صنع أهداف في تاريخ إنجلترا في المونديال هو ديفيد بيكام، 6 تمريرات حاسمة للزملاء مما تضع كأفضل أسيست في تاريخ إنجلترا عبر كل المونديالات. محاولة حارس المرمى، بدأت كرواتيا كذلك الآن يعلمون بأنهم عليهم التقدم للأمام من أجل الوصول لهز الشباك للتعادل في هذه المباراة. كرة تعود الخلف الآن، تصل بعد ذلك من جانب بالفعل عن طريق لاعب خط الوسط، وكانت عن طريق مادويكي، هذا هو الحديث الآن. والكرة الماضية للأمام كانت عن طريق جيمس طبعا الظهير الأيمن اللي كان متقدم. شوف الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الضغط الرهيب في الكرة الماضية كاد أن يكلف كرواتيا في لعبة الهدف لعبة الكرة الماضية، بينما محاولة قائمة الآن صافرة من جانب الفرنسي كليبو توربا. ثالث مونديال بالمناسبة لهذا الحكم، هذا يعني بأنه خبير. في 2018 حضر في روسيا للمرة الأولى، 2022 حضر في الدوحة، والآن يحضر حكما للمونديال الثالث بالنسبة له، يدير هذه المباراة واحد من الفرنسيين طبعا. ونتذكر تاريخيا بأن أشهر حكم فرنسي عبر التاريخ هو ميشيل فوترو. ميشيل فوترو إلى غفارديول للخلف الآن عن طريق المدافع الآخر فوشكوفيتش، بعد ذلك شوتالو فوشكوفيتش. هذا فوشكوفيتش لعب طبعا هامبورغ 5 مباريات تدولية قبل هذه المباراة، قليل الخبرة. لعب الشاب اللي عمره 19 سنة أصغر لاعب بالمناسبة في هذه المباراة فوشكوفيتش، بينما كرة لصالح منتخب كرواتيا. الإنجليز أفضل، الإنجليز أخطر، الإنجليز ربما أقرب لهدف ثاني في المباراة. كرة ما فيها شيء، عادت الآن ولدينا صافرة فرنسية في الكرة الماضية. شوف إنجلترا مع الحكم الفرنسي لا تعرف، عندك أرسن فينجر، عندك جون تشيري، عندك دافور شكور اللي على اليمين بالمناسبة اللي لابس طبعا الكرافتة والشعر الأبيض، كان هداف منتخب كرواتيا بالمناسبة في الإنجاز التاريخي الأول في مونديال فرنسا 98. هذا الخطير دافور شكور، لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان. هذا الخطير، هذا بيريتش في الكرة الماضية يفقدها منتخب كرواتيا. ياهو مرور لجود بيلينغهام في الكرة الماضية، يتقدم الآن، يستمر في التقدم، ولكنها طالت طالت طالت، وصلت عند حارس المرمى في الكرة الماضية عند ليفاكوفيتش. ليفاكوفيتش حلوة المباراة، والمونديال كل على بعض حلو. بالمناسبة نتحدث عن مونديال حتى الآن يقدم لنا بصورة راقية، وقلتها وأقولها دائما، لا حدث يقترب من كأس العالم ولا مناسبة رياضية تضاهي هذا الحدث في قدرتها على جمع مليارات البشر حول حلم واحد وشغف واحد وحب واحد وعشق واحد طيلة شهر كامل. كرة الخلف الآن عن طريق أكونتا، طبعا يلعب في أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي مع أوناي إمري. كرة تعاد للخلف إلى كونسا حارس المرمى بيتفورد. شوط المباراة الأول، نتحدث عن الدقيقة 22 ليس إلا من انطلاقة هذه المباراة المثيرة جدا. يبدو الإنجليز جادين، يبدو الإنجليز جادين، إذا ما كانوا الإنجليز جادين دائما يقولون عند الإنجليز يبدأ المونديال بالأغاني وينتهي بالحسرة. لكن هذه الكرة، هذه الكرة هنا تقدم طبعا، هذه الأولى، هذه الأولى التقدم كان واضح لحارس المرمى اللي يصدها في الأولى والثانية. تذكروا بأن أيضا ما غير الجهة في الثانية، ما غير الجهة، لكن الدقة كبيرة في الثانية. لدينا استراحة، نعود بعد ذلك.

0: وسيم وتحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.

يا لها من فرحة شاهدناها. وكما ذكرت هذا النجم هو من إذا ذهبوا بعيدا يا توخيل فهذا النجم سيذهب بك وسيذهب بإنجلترا ربما. لكن توخيل طبعا مبارياته ليست كثيرة مع إنجلترا لكنه تأهل المناسبة بعد ما تأهلوا بثمان مباريات ثمان حالات وشباك نظيفة كان يفكر في ترديد النشيد البريطاني God save the king ليحفظ الله الملك. وفكر في لحظة من اللحظات أنه يردد النشيد معه طبعا الإنجليز وهذه ربما كانت ستكون حالة علمانية يردد النشيد الإنجليز هذه مصير طبعا تعلمون تاريخيا الحروب التي لكن نحن في هذا الزمن نحن في زمن جميل نحن في أوقات سعيدة نحن في كأس عالم يتعلق الأمر بألماني يريد أن يقود الإنجليز للعودة إلى الحلم الكبير إلى الفوز التاريخي إن فعل ذلك بينما لدينا دالتش يريد أن يودع منتخب بلاده منذ 2017 هذا الرجل 107 مباريات صاروا 108 مباريات هذا المساء ولذلك يريد أن يودعهم بمونديال لا ينسى كما فعل في مونديال روسيا 2018 كان قريبا من ملامسة ورفع كأس العالم وبعد ذلك أيضا لم يذهب بعيدا بالمناسبة في المونديال الاستثنائي في الدوحة كان كذلك في عاد إلى بلاده بالمركز الثالث. تستأنف المباراة الآن والكرة تلعب للأمام شوط أول من المباراة. دائما يقول الحضور الأول عليك أن تقدم الأفضل أن يكون الانطباع أمام العالم كل العالم فما بالك إذا كانت المباراة بين كبيرين بقيمة إنجلترا وكرواتيا. هذه محاولة عند حارس مرمى بيكفورد جوردان يأتي بكرة عالية. إنجلترا قدمت بعض حراس المرمى الكبار بترشيلتون طبعا الحديث عن راي كليمنز في مونديال 82 والحديث عن أيفان ديفيد سيمر لكن اللي خرب كل شيء في إنجازات سيمر كان طبعا رونالدينيو بهدف الخرافي من ضربة حرة مباشرة في كوريا واليابان. هذه كرة في هذا المكان كان يومها تقدموا بهدف لو تذكرون لمايكل أوين لكن بعد ذلك طبعا ذلك الهدف الإعجازي كان لرونالدينيو أحد السحر القلة في تاريخ كرة القدم عن طريق لوكا مودريتش. تأتي الكرة إلى غفارديول لوكا مودريتش كرة في الجهة اليمنى لا زال في الأمور أمور ولا زال في هذه المباراة الكثير من المتغيرات لن تبقى هكذا أعتقد لن تبقى عند 1-0 إطلاق الكرة تلعب الفعل كانت الكرة الماضية عن طريق بيريتش بعد الخلف إلى غفارديول يلعب في السيتي كما يعلم الجميع مع طبعا الكبير السابق طبعا الراحل بيب غفارديول بينما الكرة تعاد الخلف الآن عن طريق حارس مرمى ليفاكوفيتش من جانب شوتالو. هذه محاولة كرة تلعب للأمام وبعد ذلك طبعا الكرة تصل عن طريق أندرسون لحارس مرمى بيكفورد إنجاز الإنجليزي الوحيد كان مع طبعا جو فيرس وبوبي مور وبيترز وهم ثلاثي ويست هام يونايتد ولذلك دائما يقول عشاق ويست هام يونايتد احنا إنجلترا فازت بكأس العالم بفضلنا. هذه كرة خطيرة في هذا المكان للأمام تباطأ فيها لاعب منتخب كرواتيا وضاعت الكرة الماضية. اعتذر لزملاء هنا لا أعلم إذا كانت هي مباراة أخطاء الكبار أخطأ مودريتش وجاء ضربة الجزاء وفي اللعبة الماضية أخطأ كذلك الكبير هاري كين ولكن بعد ذلك مرت بسلام على مرمى منتخب إنجلترا. واحد لا شيء هم يقولون إن لولا لعيبة وسام يونايتد إنجلترا ما فازت بكأس العالم لأن جوف هيست لعب وسام سجل هاتريك في المباراة النهائية وزميله بيتر سجل في تلك المباراة والقائد التاريخي بوبي مور صنع هدفين من الأهداف الأربعة كلهم لعبي وسام يونايتد. وين وسام يونايتد الآن هذه كرة تعاد الخلف
29 دقيقة. اللي مستمتع بالمونديال يرفع ايده، المستمتع بالمونديال يرفع ايده. انا ما شفت ولا شخص ما رفع ايده. هذه كرة في هذا المكان تصل الان وتنقل للامام وتصل كذلك لبيريتشيتش بخبرة كبيرة 37 سنة ولكن لا زال بحيوية كبيرة بالفعل. تعاد للخلف الان، محاولة مستمرة للكروات، لن يستسلموا إطلاقا. هكذا تعودنا من كرواتيا عبر التاريخ، كرة تلعب وتصل وتبعد كذلك من جيمس لوكا مودريتش. شوف 40 سنة، أنا قلتها في بداية المباراة لعله أكبر لاعب خط وسط في تاريخ المونديال، أكبر حارس مرمى في تاريخ المونديال حسام الحضري 45 سنة، أكبر مهاجم في تاريخ المونديال روجي ميلا 42 سنة، لكن أكبر لاعب خط وسط أعتقد أنه لوكا مودريتش. وهذا طبعا إعجاز لأنك تتحدث عن مجهود خرافي في خط الوسط. هذه كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول، نقترب من الدقيقة 30 والإنجليز متقدمين بهدف عن طريق أميرهم هاري كين للخلف. هنا في هذا المكان من كفاريول، بعد ذلك لفوشكوفيتش، تعود تصل لإنجلترا عن طريق جود بيلينغهام. الله على الكرة، النظرة في الكرات الماضية إنجليزية لهاري كين في المكان السليم. مادويكي هنا، نوني يأتي بخطورة، مرت يصلون بكرات قصيرة سريعة خطيرة، الكرات اللي توصل بالفعل الإنجليز وكادوا هنا لكنها مرت بسلام. طبعا إنجلترا يعلمون بأن هدف أمام كرواتيا الأمور ليست في مأمن، ولذلك يفكرون في هدف ثاني ربما لأن يجعل المهمة أصعب بكثير. هم تقدموا في نصف نهائي روسيا 2018 بهدف لتريبير، لكن بعد ذلك كان الرد من كرواتيا بهدفين. بيريتشيتش الحاضر الليلة كما ذكرت سجل، ومهاجمهم التاريخي أيضا مانزوكيتش كان قد أضاف هدف ثاني في تلك المباراة. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب كرواتيا. هذه اللعبة، هذه النقلة، هذه الكرة اللي كانت من أمام جود بيلينغهام، وهو فانيلة روني طبعا، واين روني، وهذا حاطط أعتقد جيرارد، الاثنين من أساطير إنجلترا تاريخيا، بينما ديكلان رايس المتوج مع الأرسنال مع المدفعجية مع الجانرز بعد غياب السنوات الطويلة، والصافرة الفرنسية من السيد كليمو توربا، كما ذكرت خامس فرنسي يحكم لإنجلترا، بيير الشورنتي حكم لهم أمام البرازيل 62 خسر 1-3، نفس الحكم حكم لهم أمام البرتغال 66 في إنجلترا فازوا 2-1، وروجر ماكين فرنسي حكم لهم في أمام تشيكوسلوفاكيا عام 70 فازوا 1-0، وآخر حكم فرنسي حكم لإنجلترا كان مارك باتا أمام رومانيا 98 في مونديال فرنسا، خسروا بهدفين لهدف واحد، وبالتالي أربع مباريات لا يعرفوا إطلاقا طعم التعادل مع الحكم الفرنسي. هذه كرة تلعب الآن، هذه محاولة في هذا المكان، تعود في وسط الملعب، تنقل من جانب اللاعب باتو رينا 23 سنة يلعب في كوما الإيطالي، بالمناسبة الفريق اللي فاجأ الكل في إيطاليا وتأهل لدوري الأبطال مع سيسك فابريغاس. الحديث عن باتو رينا عنده هدف وحيد في 19 مباراة دولية، بلد المواهب بالمناسبة كرواتيا طبعا يوغوسلافيا السابقة كما يعلم الكل، هذا البلد الصغير على مستوى المساحة الجغرافية وعلى مستوى السكان كذلك، ولكنه يقوم بعمل تاريخي

الشمس وتلعب هكذا وتبعد بعد ذلك وتعود لمنتخب إنجلترا عن طريق أورايلي. هذه كرة في هذا المكان لجيمس، بعد ذلك مادويكي، نوني، جيمس قد يأتي بالعرضية يفعل ذلك، الله، الرأسية في الكرة الماضية، ولدينا محاولة مستمرة وديكلان رايس حاول في الكرة الماضية، لكن شوط أول حتى الآن تكافؤ كبير. نعم هناك أفضلية نسبية للإنجليز، لكن طبعا بفضل البداية، بفضل ضربة الجزاء، بفضل التقدم بهدف من ضربة الجزاء أعيدت في المرة الثانية، ترجمها في المرة الثانية كبيرهم الذي إن ذهبوا بعيدا فالفضل سيكون طبعا لأهدافه. يسجل هذا النجم في مونديال ثالث بالنسبة له، كرة تصل في هذا المكان، محاولة بعد ذلك خارج أرضية الملعب. طبعا الإنجليز بدأوا في المونديال الماضي بداية هي الأفضل في تاريخهم في المباراة الافتتاحية، المباراة الأولى بالنسبة لهم يوم ما فازوا على إيران 6-2، هذا أكبر فوز لإنجلترا في المباراة الأولى في المونديال. هذا ديكلان رايس، هذا جون ستونز، بينما لدينا إليوت أندرسون. أندرسون في هذا المكان للمدافع كونسا، بعد ذلك لجيمس للأمام، لكن تعود لمنتخب كرواتيا، صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر. هذه الله الله لا يستسلمون، هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ، البلد الصغير الذي عندما يتعلق الأمر بالأحداث الكبرى لا يخذلونك إطلاقا. الله على روعة الهدف، على جمال النهاية، على الكرة وهي تسكن هكذا بقوة بدقة متناهية في شباكي وتسعد أداليتش وتسعد الكروات، وتكون الأمور تعود إلى نقطة البداية، ويا لها من إثارة كبيرة هنا في المدرجات في الملعب. الكروات يعودون وأي عودة، الكروات يعودون وأي عودة، والغضب كبير من جانب بيكفورد، يعاتب ستونز، يقول الرقابة ما كانت حاضرة، وهذا يجب أن لا يحدث أمام، وهذا هذا من سجل، هل هو باتورينا اللي كنا نتكلم عنه، اللي كنا نتكلم هنا قبل شوي كنا نقول هذا مقدم موسم مثالي خيالي مع فابريجاس مع كومو، راحين لدوري الأبطال، لكنه هنا يقول أمام أنظار العالم أنا من سأكتب شهادة ميلادي في كأس العالم في البطولة الأكبر، ويا لها من بطولة. والشوط الأول 1-1، سبحان الله، نفس سيناريو نصف النهائي في مونديال 2018، تذكروا أن إنجلترا في تلك المباراة تقدمت بهدف لتريبير، وتذكروا بعد ذلك السيناريو، تعادلت كرواتيا، فلا أحد يعلم، لا أحد يعلم الآن هل تذهب إلى 2-1 مثلا، هل تكرر ما فعلته في روسيا عندما كانوا متأخرين، لكنها مباراة واعدة، وحتى الآن يستمتع كل من يتابع هذا الحدث الكبير حصريا عبر طبعا موطن الحقوق الحصرية عندما يتعلق الأمر بالحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم، كأس العالم. توخيل هذا الرجل الذي قال هذه المباراة ستخرج أفضل ما لدينا، بينما لدينا غوارديول يأتي بكرة للأمام، الكرة تلعب وتصل بعد ذلك إلى بيريتشيتش في الكرة الماضية، خطأ، هل كان هناك خطأ؟ لازالت في أرضية الملعب لباتورينا الذي يحصل على خطأ في الكرة الماضية. باتورينا، هل هو واحد من اكتشافات المونديال؟ إذا لم تفعل ذلك فأنت لست لاعبا كبيرا، إذا ما كان المونديال هو محطة اكتشافك للعالم تقول

0: العالم، هذا أنا أمام أنظار العالم، فأنت لاعبا لست كبيرا، ولذلك يختار الكل أساطير كرة القدم اختاروا كأس العالم لأن تكون محطتهم الأبدية. الخلود هنا، الخلود هنا، هذه كرة في الكرة الماضية، هذا الخطأ يحتسب الآن. ومباراة أعتقد أن ما تبقى من شوطها الأول 5 دقائق وما تبقى من شوطها الثاني نحن على موعد لأن نشاهد ربما واحدة من أفضل ما قدم في هذا المونديال، والكثير من المباريات الجميلة قدمت في هذا المونديال. لدينا لوكا مودريتش، كرة تعاد للخلف إلى فوشكوفيتش، أصبحت كرواتيا أفضل في هذه اللحظات، كرة من باتورينا بعد ذلك إلى فوشكوفيتش، ومن فوشكوفيتش الآن بعد ذلك إلى شوتالو، يأتي بكرة في الجهة الأخرى للخلف الآن، محاولة من جانب حارس المرمى ليفاكوفيتش. هذا بيريتشيتش سجل 6 في المونديال، صنع 5 في المونديال، من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ سجل 6 صنع 5، عمره 37 سنة، عنده 154 مباراة دولية، هو بالمناسبة اليوم المباراة رقم 199 بالتمام والكمال لأسطورة كرواتيا عبر كل التاريخ لوكا مودريتش في سن 40، طفل الحرب يفعل ذلك، وبالمناسبة هي المباراة رقم 20 للوكا مودريتش في بطولات كأس العالم. هذه محاولة كرة في هذا المكان، شوط المباراة الأول، لدينا ريس جيمس ولدينا كرة تلعب للأمام، ويبدو الآن مادويكي في الكرة الماضية لكنها تلعب وتصل من صغير العمر 19 سنة، مستقبل كبير، لعب هامبورغ الألماني مباراة 6 دولية ليس إلا، ولكنه أيضا اكتشاف أمام العالم مع كرواتيا ثالثة العالم. يا للأجواء، يعني الحضور، متخصص الكرات ثابتة مع أرسنال ومع الأسود الثلاثة، أسود لم تزل منذ سنوات وسنوات وسنوات، وأنا قلت في مقدمتي في بداية أحداث هذه المباراة، هناك أجيال ولدت وأجيال كبرت وأجيال تزوجت وأجيال أنجبت وأجيال رحلت عن هذه الدنيا، وليس للإنجليز إلا الذكريات. هذه كرة للأمام، الله، ومن غيره هو هاري كين، هاري كين، كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل، جاء من بعيد ليعيدهم للمقدمة، جاء من بعيد ليعيدهم للأمام، وهنا 2-1 للإنجليز. لا تسأل من سجل، دائما هو من ينقذهم، دائما هو من يعيدهم، دائما هو أملهم الأول هاري كين الذي أصبح الآن مع جاري لينيكر. أنا ما أعتقد أن لينيكر زعلان إطلاقا إطلاقا إطلاقا، فالرياضي الكبير عندما يرى الأرقام التي كان يحملها ويتقدم فيها على الجميع، ويرى ابنا من أبناء بلاده يعادله في هذا الإنجاز، صار عنده 10 أهداف بالمناسبة في كأس العالم، ولذلك الآن في هذا التوقيت حدث تاريخي، لقد عادل هاري كين رقم جاري لينيكر بعشرة أهداف، أكثر من سجل لإنجلترا عبر كل التاريخ. توماس توخيل، شكرا لكرة القدم، قلتها مرارا وأكررها، شكرا لكرة القدم، وكأس العالم يقولون ها هو الامتحان الأكبر والأصعب على لاعبي كرة القدم، هذا أكبر امتحان، هذا أصعب امتحان، يمكن تعدي كل الامتحانات لكن امتحان كأس العالم غير مختلف، هنا الأوضاع مختلفة. هذا هاري كين، هذه ثنائية الآن في الشوط الأول فقط من هذه المباراة، عند الثنائية كما ذكرت في مباراة تونس 2018، لدينا كرة في الكرة الماضية، تعادل الخلف بعد ذلك، عند حارس المرمى 3 أهداف في الشوط الأول، و الجمهور الإنجليزي يغنون طبعا فوتبول كومينج هوم، كرة القدم عائدة إلى الوطن. لكن بدري الحديث عن ذلك، نحن لازلنا فقط في المباراة الأولى. مجموعة بالمناسبة تبدو في المتناول، هما المرشحان على حساب بنما وغانا، بينما انطلاقة في هذا المكان للأمام كانت من رايس، وصلت الآن لأورايلي الظهير الأيسر الذي يعطيك الإضافة، كل الإضافة، كرة بعد ذلك تذهب وتعود وتصل لجود بيلينغهام، يسقط أرضا، وهنا الصافرة الفرنسية على وجود خطأ في الكرة الماضية على باساليتش. باساليتش ماريو لعب أتلانتا بيرغامو 85 مباراة دولية قبل مباراة الليلة، 12 هدف لهذا النجم، وغضب كبير من جانب زلاتكو دليتش. 2018 كان الوصيف، 2022 كان ثالثا، وفي المرتين بلغ الدور نصف النهائي على الأقل، على أقل تقدير. ولذلك الحديث عن طبعا مدرب كبير منذ 2017، وهذه البطولة الأخيرة بالنسبة له زلاتكو. بالمناسبة هذه المباراة الخامسة الخمستاش، ولا يتفوق عليه في مدربي هذه البطولة سوى ديدي ديشام الذي خاض أمام ساحل العاج مباراة رقم 21 كمدرب في هذا المونديال. الضربة الحرة المباشرة، 5 دقائق تحتسب كوقت بدل ضايع. لا يمكننا إطلاقا أن نطلب أفضل وأجمل مما قدم في شوط المباراة الأول، شوط تقدمت فيه إنجلترا بضرب الجزاء، هاري كين قال كلمته، وبعد ذلك موهبة كرواتيا باتورينا أيضا قال كلمته بهدف مذهل، وبعد ذلك جاء من بعيد وارتقى لأن يعيد إنجلترا ويضع إنجلترا في الأمام في المقدمة. هذه ضربة حرة مباشرة في هذا المكان من ريس جيمس. 5 دقائق طبعا منهم 3 دقائق طبعا هي فترة الاستراحة. الضربة الحرة المباشرة لريس جيمس سددها، سددت، عادت، بعدت، وبعد ذلك تحولت هنا لباتورينا. هذا باتورينا يكسب رامي تماس الإنجليز بين لقب 66 اليتيم واليوم 60 عاما من الألم، لكنها إنجلترا التي لم تعش يوما بلا أمل، لكنها إنجلترا التي لم تعش يوما بلا أمل. رامي تماس للأمام من شوتالو، الدقيقة الثانية تقترب والكرة تلعب في المكان السليم، تصل لابن 37 سنة بيريتشيتش. بيريتشيتش في وسط الملعب لصالح منتخب كرواتيا عن طريق هذا اللاعب باساليتش، لأيضا اللاعب الآخر إدفارديول. هذه كرواتية، هل من عودة لكرواتيا في الشوط الأول المثير لوكا مودريتش. إدفارديول تعود لوكا مودريتش، يملك كرة، إنه من القلائل الذي عليك أن تدفع ثمن تذكرة من أجل مشاهدته. الحديث عن لوكا مودريتش، بينما كرة بالفعل لباساليتش يأتي بكرة سليمة في هذا المكان، استقبال جميل بالمناسبة من بيريتشيتش، يأتي بالعرضية لكن يبدو لي بأن الكرة بعد ذلك طالت، تحولت لأن تكون إلى رمي التماس لفائدة هذا الرجل. هنا جاء من بعيد لأن يعيدهم للأمام، لأن يقول لهم وإن صعبت كل المهام لكنني دائما رجل المهام الصعبة، يتقدم، يصل الآن بالمناسبة إلى 81 هدف. كنا نعتقد أن الأرقام التي سجلت في تاريخ المهاجمين الإنجليزي الكبار على المستوى الدولي لن يعني ستبقى صامدة، لكن هذا النجم هو من يحطم أرقام له. سقط أرضا، كرة تصل لبيريتشيتش. شوط المباراة الأول جميل جميل جميل، والكرة تلعب وتصل بعد ذلك، والتسديدة اللي كانت لكرواتيا تصل لخارج أرضية الملعب. إنجلترا بالمناسبة في مباراتها الأولى في المونديال عندها 16 مباراة أولى، 7 فوز 6 تعادلات 3 هزائم، وهي لم تخسر مباراتها الأولى منذ 2014 في البرازيل عندما سقطت لآخر مرة في المباراة الأولى أمام الطليان 1-2. مونديال بدون الطليان، كأس عالم بدون الطليان، لكنه درس كبير لا شك في ذلك. هذه الكرة تعاد للخلف إلى كفارديول، لوكا مودريج يسقط أرضا والخطأ لصالح لوكا مودريج. قد لا يكون الأسرع ولا الأطول ولا الأقوى، ولكنه يرى كرة القدم قبل الجميع بخطوة. نعم أتحدث هنا عن لوكا مودريج. هذه محاولة كرة في هذا المكان، بعد ذلك تذهب وتعود وتصل لبيريتشيتش. شوط المباراة الأول آخر 40 ثانية تقريبا، لوكا مودريج لمنتخب كرواتيا عند الكرة، يبحث عن الزميل موجود في الجهة اليمنى عن طريق هذا اللاعب شوتالو، يوسيب شوتالو. بعد ذلك هنا لكفارديول، محاولة قائمة عن طريق باتورينا للخلف. قليل ينتهي الشوط الأول بتقدم الإنجليز، 3 أهداف حضرت في الشوط الأول من هذه المباراة، نفس النتيجة التي حضرت في مونديال 2018 مع الله الله. يا للإثارة يا لكرواتيا يا لجمال كأس العالم، عادت كرواتيا ورفضت الخسارة ولم تستسلم كما جرت العادة. كرة نقلت هنا، الله على الأسست، الله على الأسست، الأسست هنا. وبعد ذلك النهاية من موسى، قلب الهجوم الذي أدرك التعادل وعاد الكروات في شوط مجنون، شوط مجنون يهدينا الأهداف الأربعة. موسى يسجل لكرواتيا 2-2، وهنا جاءت صافرة النهاية لأن تعلن ربما نهاية الشوط الأجمل، هذا الأجمل في المونديال. 4 أهداف كاملة. هاري كين أشعلها مرتين، وبعد ذلك الكروات لا يستسلمون إطلاقا. هذا تاريخ الكروات، بلد صغير لا يستسلم إطلاقا. يا لهم الشوط مجنون في ذاكرتي مونديال 2026. شكرا لكم، نلتقي بحول الله تعالى.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: لزمن الشوط الثاني من قمة إنجلترا وكرواتيا. شوط المباراة الأول 4 أهداف. إنجلترا تقدمت 1-0. تعادلت كرواتيا، بعد ذلك عاد الإنجليز مرة أخرى عن طريق هاري كين، وبعد ذلك والمباراة في شوطها الأول تلفظ أنفاسها الأخيرة كان التعادل المثير الذي سجله موسى، وقبل ذلك باتورينا كما يتذكر الجميع. حالة من الفرح طبعا في المدرجات. كأس عالم تجمع الجميع لا شك في ذلك، حدث مرة واحدة كل 4 سنوات. الكل مستمتع هنا، من كل قارات العالم جاءوا، من كل دول العالم. ليس شرطا أن تكون حاضرا أو يكون منتخب بلادك حاضر في المونديال لأن تحضر. هذه لا شك واحدة من المسارح التي يعني كثير من عشاق كرة القدم يعني يبرمجون جدولهم، إجازاتهم، صيفهم على المونديال. عندك هذا النجم الذي بالمناسبة أيضا في الشوط الأول تكلمنا أنه عادل رقم جاري ليريكر، ولكنه أيضا عادل رقم ميسي بست ضربات جزاء، سجل 5، وهو من سجل أيضا هاري كين في ثلاث دورات كأس العالم مباشرة سجل فيهم ضربات جزاء. وبالتالي أرقام تتهادى عندما يتعلق الأمر بأسطورة إنجلترا طبعا الخالدة هاري كين، لعله المونديال الأخير لأنه في سن 32 سنة و115 مباراة دولية، 81 هدف، بهدفي شوط المباراة الأول، يجعل كل الأجيال القادمة عندما يتعلق الأمر بمنافسته على لقب هداف إنجلترا يبدو الأمر صعبا وصعبا للغاية. نحن بانتظار صافرة حكم مباراة الفرنسي سيد كليموت أربعة في المباراة 22 في مونديال 26. توخيل يعود الآن لأرضية الملعب، وشوط المباراة الثاني ينطلق الآن. كرة تلعب للأمام في البداية الأولى. الأكيد أن الصوت كان عالي عالي جدا عندما يتعلق الأمر بصوت زلاتكو داليتش، وكذلك الحال للألماني لأن كلاهما يريد الفوز في المباراة الأولى في انطلاقة المونديال. لا شك الفوز في المباراة الأولى يجعلك تبدأ البداية المثالية، خاصة إذا كان ذلك أمام منتخب كبير ومرشح لأن يلعب دورا كبيرا في هذا المونديال. هذه كرة عن طريق جود بيلينغهام، هذا كونسا، والكرة تعود للخلف الآن من ستونز. لا يبدو لي بأن هناك أي تبديل. شوط المباراة الثاني وشوط المباراة الأول، وهذه الأسماء: بيكفورد يبدأ، جيمس ستونز، كونسا، أورايلي، مادويكي، بيلينغهام، أندرسون رايس، وغوردون، وأخيرا هاري كين. ماذا عن منتخب كرواتيا؟ لدينا ليفاكوفيتش، شوتالو، فوسكو أو فوسكوفيتش، إدفارديول، ستانيسيتش، مودريتش، سوسيتش، بيريتش، وباساليتش، وباتورين الفنان، وأخيرا موسى. هذه التشكيلة التي تحضر، وهنا إنجلترا تحضر والكرة. الله، الحظ يبتسم للشجعان، تذكروا ذلك، الحظ يبتسم للشجعان، والحظ هنا يبتسم لجود بيلينغهام، يشعلها في الشوط الثاني، يبدأها في الشوط الثاني. الكرة الإنجليزية، الله، انطلق من هذا المكان، استمر، سدد، لامست، استقرت في الشباك، وإنجلترا تعود لقيادة المباراة، وصاحب القميص رقم 10 يعيدهم للفرح يعيدهم للفرح ويعيد الألماني للفرح. ومباراة الأهداف الخمسة، المباراة الأفضل في المونديال، هذه المباراة الأجمل في المونديال. طبعا هذا المونديال، هذا المونديال، هذا المونديال. لكن 3-2 في بداية مثيرة شوط المباراة الثاني، إنجلترا عن طريق جود بيلينغهام يأتي بهدف وتقدم، وإنجلترا كذلك مستمرة لله الله الله الله. الإنجليز في الشوط الثاني، الأسود تزأر والأسود الثلاثة تزأر هنا في ملعب المباراة في دالاس، وبالتالي أكاد أن يتقدموا بهدف رابع في الكرة المانية. هذا جود بيلينغهام، هذا ديكلان رايس، ما تسمع إطلاقا. هذا أرسنال، هذا ريال مدريد، هذا بايرن ميونخ، هنا هم بشعار واحد، شعار البلد إنجلترا، الأم إنجلترا. الكرة لضربة ركلية وديكلان رايس يأتي اختصاص الكرات الثابتة، تلعب للأمام وفرصة سهلة، سهلة يا أورايليس. أنت سجلت أصعب من هذه في الدوري الإنجليزي مع سيتي، لكن هذه في المكان السهل. طبعا الكرة بتضيع. شوط المباراة الثاني يبدأ بجنون ويبدأ بهدف، والإنجليز كانوا ينتظرون هدف رابع يريحهم أكثر. طبعا الهدف الرابع يريحهم أكثر، الهدف الرابع يوتر الكروات أكثر. هذه لعبة من جانب لوكا مودريتش، أيضا في جانب منتخب كرواتيا، لا تبديلات، وبالتالي يبدو راضي عن السيد سلاتكو داليتش على مردود منتخب بلاده طبعا في الشوط الأول مع بداية شوط المباراة الثاني كذلك. السيد توخيل هو من قاد طبعا البلوز تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، تذكرون ذلك بهدف كاي هافرز الألماني الحاضر مع منتخب بلاده، وكان ذلك في مباراة النهائية على حساب السيتي لو تذكرون. لكن هذه المباراة الآن، وهو الآن في مهمة لا شك مع منتخب إنجلترا. الإنجليز كما يعلم الجميع مرشحين طبعا في التصنيف الرابع، بينما كرواتيا مصنفة في المركز 11 عندما يتعلق الأمر بالتصنيف العالمي. كرة تعاد للخلف الآن عن طريق هذا اللاعب شوتالو حارس المرمى، ليفاكوفيتش دومينيك حارس مرمى دينامو زغرب، طبعا واحد من كبار القوم إن لم يكن كبيرهم في كرواتيا. كرة تلعب الآن، ولاحظ بأن الوفرة دائما ما تكون للإنجليز، والصافرة الفرنسية تحضر في الكرة الماضية. هذا كليمو توربا كما ذكرت ثالث مونديال قبل هذه المباراة. بالمناسبة شاهدنا القطري عبد الرحمن الجاسم يقدم مباراة رائعة جدا، وحتى الآن الحكام العرب للأمانة في المونديال حضور لا شك أنه جميل. هذا لوكا مودريتش، هذا الأجمل، هذا الأجمل، هذا لوكا مودريتش، هذا النجم الذي يقولون أحيانا أفضل قرار في كرة القدم يتمثل في أبسط القرارات، هو يقوم بذلك. هذه كرة تلعب الآن شوط المباراة الثاني، 5 أهداف، مستمرة الكرة، مستمرة الإثارة، تلعب وتنقل، ولكن بعد ذلك حضور كرواتي في الكرة الماضية. للخلف الآن لوكا مودريتش لبيريتش، ضغط إنجليزي رهيب في المباراة الآن. طبعا المشاهد وده كل المصنفين يكملون يروحون لأبعد مدى بعدين يتناطحون كبار القوم. هذا الله ديكلان رايس، والإنجليز في الشوط الثاني أخطر، الإنجليز في الشوط الثاني أفضل، الإنجليز في الشوط الثاني عندهم هدف، عندهم فرصة، عندهم فرصتين، عندهم محاولات، عندهم ضغط رهيب. هذه الكرة الماضية التي لعبت هنا، وحارس المرمى ليفاكوفيتش. إنجلترا تريد أن ترد الدين بعد مونديال نصف نهائي مونديال روسيا 2018، ودائما أهاركين. ولدينا هنا جود بيلينغهام من سجل هدف الثالث في المباراة الآن. عندك ضربة ركلية، يا للحضور كرة تلعب عالية، الرؤوس هنا تحضر في إبعاد الكرة الماضية مرة أخرى لنفس اللاعب ديكلان رايس، المرور في المرة الأولى، العرضية تحضر الآن، الركنية لقد توالت الركنيات، توالت الركنيات، ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث يا بيريتشيتش، 37 سنة شوف بالمناسبة 37 سنة لاعب خط وسط مع 40 سنة لاعب خط وسط، يبدو كبير العمر، متقدم في العمر منتخب كرواتيا في خط الوسط، وهذه مباراة الجهد البدني، وأنت تقابل منتخب أيضا يجبرك على العمل البدني، حديث عن منتخب إنجلترا، كرة تلعب الآن من جانب ديكلان رايس، شوف الإنجليز تكلم عن 7 دقائق 8 دقائق أخطر سجلوا هدف ما تراجعوا، وكرواتيا مع ذلك دائما هي الخصم الخطير، خطا على لوكا مودريتش، عنده هدفين بالمناسبة في المونديال، هدفين في 2018 في مرمى نيجيريا في مباراة 2-0، عنده هدف أيضا الأمير لوكا في مباراة الفوز على الأرجنتين في مونديال 2018 3-0، سجل هدف في تلك المباراة، هدفين في المونديال للنجم الذي يخوض المونديال الأخير لا شك في ذلك، لو كانت أمنياتنا ودنا نشوفه طبعا في مونديال البرتغال المغرب إسبانيا 20-30، ولكن للعمر كما يقولون أحكام طبعا يصعب جدا أن يفعل ذلك، ولذلك هو المونديال الأخير، وهذه الرقصة ستكون الأخيرة لهذا الأسطوري في تاريخ كرة القدم الكرواتية، كرة من جانب أورايلي تعود للخلف، بعد ذلك أباب يستمر، كرة تعاد مرة أخرى في الجهة اليمنى عن طريق كونسا لعب أستون فيلا في المكان السليم، هذا جيمس هاري كين يتراجع كثيرا لأن يبدأ هجمات منتخب بلاده، كرة في المكان السليم، مدويكي ينطلق الآن ويأتي بكرة، ويفكرون في هدف رابع، الإنجليز يريدون قتل المباراة بتعليمات من توخيل، نعم يريدون قتل المباراة، يعلمون أن 4-2 تجعل الأمور صعبة على كرواتيا وعلى مدربهم السيد دانيتش، هذا الإنجليزي فرحان، لكن لا تستعجل الفرحة، يا ما فرحت إنجلترا في البدايات ويا ما أذرفت وذرفت الدموع عندما جاء خط النهايات، نعم لا تذرف لا تبكي لا تفرح كثيرا، فهي مجرد بداية، عليك أن تتعلم من دروس التاريخ، الكرة تلعب الآن، الله الله الله، هذه الفرصة بسبعة أرواح، فرصة بسبعة أرواح، الله مرت من الجميع وضاعت فرصة، لعلها الفرصة التي تعيد كرواتيا للمباراة، أورايلي هنا، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة هنا، ولعلها كما ذكرت الفرصة التي ستعيد كرواتيا للمباراة من الباب الكبير، ما الذي يحدث؟ حديث بين لوكا مودريتش وتوربا، شوف عينك على لوكا، وكأنه يقول أنا مو ناقصك أنت بالذات يا فرنسي، أنا مو ناقصك اليوم، لكن طبعا لأن أول ما كلمه ربما، لكن ضربة ركنية الآن لمنتخب إنجلترا، يكشرون عن أنيابهم، يأتون بكرة تلعب وتبعد، ويا لهم من ضغط رهيب يمارسه الإنجليز حتى الآن في الشوط الثاني من هذه المباراة، تغيرت أمور، تبدلت أحوال، الإنجليز في حالة ممتازة، الكرة لازالت للإنجليز، مادويك يأتي بكرة، أميرهم الآن سدد الكرة الماضية وتعود، الله يا لكم الفرص، يا لكم الفرص المتاحة لإنجلترا، ولا زالت لإنجلترا، تلعبوا لإنجلترا، تبعدوا من أمام مرمى الكروات، ما يفعله الإنجليز في 12 دقيقة من شوط المباراة الثاني شيء يدعو للإعجاب لا شك في ذلك، شوط ثاني من المباراة، أي طبعا تصرف ذكي تصرف ذكي تصرف ذكي. نعم يعني قال لك خلني أجل. حارس المرمى بالمناسبة في التعديل الجديد هو الوحيد. هذه الفرصة هذه الفرصة ما أكثر فرص الإنجليز في الشوط الثاني بالمناسبة. ولدينا تبديل كوفاتشيتش مكان الأمير لوكا مودريتش. أنا قلت 40 سنة أمام الإنجليز تكون الأمور صعبة. ودخول طبعا كوفاتشيتش النجم الكبير ريال مدريد سابقا تشيلسي سابقا طبعا السيتي حاليا اللاعب الذي لعب كثيرا كما يعلم الجميع. وبالتالي كوفاتشيتش كوفاتشيتش واحد من كبار القوم في كرواتيا يدخل الآن لأرضية الملعب في هذه اللحظات. 32 سنة 114 مباراة دولية طبعا بمباراة الآن. وبالتالي يدخل مكان لوكا مودريتش الذي بدأ المباراة ويغادرها عند الدقيقة 57. محاولة شوف هذه طبعا التسديدات 18 لإنجلترا 4 9 على المرمى والعارضة 4 مرات فقط سددت كرواتيا. هذا هو توماس توخيل. كرة باتجاه بيكفورد لازال صامد حارس مرمى إنجلترا منذ فترة ليست بالقصير بالمناسبة. ويكفي أن هذه المباراة بالنسبة له هي المباراة رقم 86. كرة تعاد للخلف إلى بيكفورد يأتي بكرة عالية ويأتي الإبعاد والكرة مستمرة. إنجلترا أفضل وتشعر بأن حتى على مستوى المخزون اللياقي للكروات تشعر بتعب أيضا عندما يتعلق الأمر بمنتخب لا يبادر في الشوط الثاني من هذه القمة الكبرى. لا أحد في كرة القدم يجمع بين عظمة التوقعات وقسوة الانتظار كما يفعل الإنجليز قبل كل مونديال. لا أحد في كرة القدم يجمع بين عظمة التوقعات وقسوة الانتظار كما يفعل الجمهور الإنجليزي تاريخيا. هذا الرجل يعلم ذلك جيدا يعلم ذلك جيدا ويعلم بأن الراحل جوران إريكسون السويدي وصل في ربع نهاية 2002 و2006 ودع من دور ال16 ويعلم بأن الإيطالي كابيلو في 2010 ودع من دور ال16 بنتيجة قاسية جدا أمام الألمان 1-4. الإنجليز عاد ممكن يفسرون أمام كل العالم إلا الألمان فما بالك وأنت خسران أمامهم 1-4. لقد كانت واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ الإنجليز بجانب خسارتهم التاريخية أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف نظيف في مونديال البرازيل عام 1950. هذه الكأس اللي يحلمون فيها هذه الكأس اللي ينتظرونها هذه الكأس اللي أجيال ذهبت وأجيال جاءت وأجيال رحلت عن دنيانا. وهذا الرجل أنا ما أدري إذا المسؤولين في الاتحاد الإماراتي حاطين في عقده أن يبغون نفس نتائج كرواتيا. شوف قال لك ما رفعت كأس العالم أرفعها في المدرجات الحديث. كرة تلعب للأمام الآن محاولة مستمرة شوط المباراة الثاني. تعاد لحارس المرمى بيكفورد يأتي بكرة في هذا المكان وصلت إلى أورايلي. للأمانة في الشوط الثاني في ربع ساعة أو في 16 دقيقة نشاهد منتخب واحد في أرض الملعب إنه منتخب إنجلترا. وجود صافرة فرنسية مرة أخرى في هذا المونديال. بالمناسبة على ذكر التحكيم العربي يعني شاهدنا أمين محمد عمر المصري في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك تحكيم جيد. شاهدنا مصطفى غربال الجزائري في مباراة أيضا اسكتلندا وهايتي. تابعنا جلال جيد المغربي في مباراة ألمانيا كوراساو. تابعنا كذلك أدهم خدمة في مباراة السعودية أو عفوا مباراة إسبانيا والرأس الأخضر. وتابعنا قبل هذه مباراة عبد الرحمن الجاسم في مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية. وللأمانة التحكيم العربي كان جيدا على مستوى المنتخبات العربية. الحضور كان جيدا أيضا طبعا مع بعض الخسائر الثقيلة ولكن بأداء أنا أعتقد أنه جيد حتى الآن مع الأمنيات إن شاء الله تعالى بأول فوز للعرب في قادم الأيام بحول الله تعالى. هذه كرة تلعب من جانب كفارديول تصل بعد ذلك لصالح بيريتشيتش الذي أصبح القائد طبعا بعد خروج الكبير لوكا مودريتش، يحاولون أن يلملموا ما تبقى من ثباتهم. الحديث عن كرواتيا، لأن إنجلترا في الشوط الثاني لا تدع إطلاقا، لا تدع فرصة لمنتخب كرواتيا لأن يبدأ على الأقل يبدأ محاولة على مرمى المنتخب الإنجليزي. كرة تعاد لحارس المرمى، 63 دقيقة عندما تأتي الدقيقة 67 طبعا في إعلان، وهذا من صالحنا طبعا في بين سبورتس، يعني أموال تدخل للقناة طبعا، الله يزيدهم إن شاء الله، الله يزيد ويبارك العالمين، جهد الكبير وجهد التاريخي طبعا الذي يبذل. أعتقد كلايفورت، لا مو كلايفورت، شبه شوي كلايفورت لكن ليس كلايفورت. كرة تعاد للخلف، شوط المباراة الثاني، الدقيقة 63، استمتاع كبير في كل من يحضر في أرضية الملعب وكذلك الساهرون على ضوء كأس العالم. هذه انطلاقة يفقدونها، يأتي الآن وهل يأتي العقاب لمنتخب كرواتيا في هذا المكان الخطير، المرور جميل، الكرة بعد ذلك ترك لأنه كان متسللا، ترك لأنه كان متسللا في الكرة الماضية، وبالتالي وصلت. هذا سوسيتش هذا يلعب في إيطاليا، في واحد من كبار القوم في إيطاليا، إنه النيراتزوري، الحديث عن طبعا نادي الإنتر بطل الدوري بطل الكاس في إيطاليا هذا العام، بيتار 22 سنة، 17 مباراة دولية وهدف وحيد بقميص منتخب نادي كرواتيا. كرة تصل في المكان السليم لصالح منتخب إنجلترا عن طريق جيمس ريس، هنا كرة بعد ذلك جود بيلينغهام، مباراة جيدة لجود، وجود إذا قالوا له أن زيدان في الملعب يرفع الرتم شوي، لأنه غير مسموح، غير مسموح، غير مسموح يكون زيدان يشوفك وأنت أنت موسى، أنت في يوم ليس جيدا. كرة القدم عائدة إلى الوطن، فوتبول كامينغ هوم هكذا يقولون، بينما الكروات يقولون لا زالت الأمور أمور، الأمور لم تحسن بعد، نحن لازلنا هنا ونحن المقاتلون، شعب صغير نحن، ولكن لدينا من الإيمان بقدراتنا ولدينا من الرغبة عبر التاريخ ما يمكننا من العودة لهذه المباراة. كرة تلعب الآن تعود للخلف عن طريق كونسا، إندري كونسا 28 سنة، مباراة رقم 21 عند هدف قميص الأسود الثلاثة، كرة تلعب وتعود وتصل من أورايلي، هذه محاولة في هذا المكان، هذا جوردن، هذا صفقة برشلونة القادمة، هذه كرة في اللعبة الماضية لكن تذهب بعد ذلك، ولدينا صافرة، ولدينا الدقيقة 66 من عمر هذه المباراة، صافرة استراحة أيها السيدات والسادة، أو تبديل، تبديل صاحب القميص رقم 24 باساليتش، 24 باساليتش، نعم خروج موسى فوسكوفيتش، وصاحب القميص رقم 20 ماتانو ماتانوفيتش، إيغور ماتانوفيتش يلعب في فرايبورغ في ألمانيا، بينما باساليتش يلعب في نادي أورلاندو سيتي في أمريكا. ورمي تماس 3-2، مباراة التحولات، تقدمت إنجلترا، تعادلت كرواتيا، تقدمت إنجلترا، تعادلت كرواتيا، شوط الأهداف الأول أو شوط المباراة الأول، شوط الأهداف الأربعة، وبعد ذلك منذ وقت فقط في بداية شوط المباراة الثاني، إنجلترا عن طريق جود بيلينغهام سجلت وتقدمت، ولا زالت حتى هذه اللحظة متقدمة في المباراة. خطأ خطأ خطأ في الكرة الماضية، الحكم السيد كليموت أربعة، بينما بيكفورد جوردان حارس مرمى منتخب إنجلترا، ولدينا دقيقة 67، هذه السيدة الكرواتية في حالة من الغضب، وتنتظر ربما الأفضل من جانب منتخب بلادها. كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك للأمام، لكن إبعاد في الكرة الماضية إلى بيريتش، أصبح طبعا في مركز مختلف الآن بعد خروج لوكا مودريتش بدخول كوفاتشيتش كذلك أيضا في هذه اللحظات أو في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة، عند حارس المرمى عند بيكفورد هنا في هذا المكان من جانب ديكلان رايس، محاولة قائمة من جانب أورايلي تصل بعد ذلك لجوردون، تأتي الكرة لديكلان رايس. أفضل إنجلترا في الشوط الثاني، نستطيع أن نشاهد ذلك بكل وضوح، وهذه الأفضلية يريدون طبعا، يعلمون بأن الفوز في المباراة الأولى على منافس بقيمة كرواتيا يعني تقريبا بنسبة 95، ما أبغي أقول 99.9 لأنهم أمام بنما أمام غانا حظوظهم أفضل، وبالتالي المباراة الأولى الفوز الأول النقاط الثلاث الأولى في غاية الأهمية لأن تصل بعد ذلك وأن تضع قدما ونصف قدم ربما في الدور القادم دور 32 في هذا المونديال لأول مرة سنشهد دور 32. هذه خطيرة، هذه كرة في هذا المكان والتسديدة من جانب جوردون، وبعد ذلك إبعاد الكرة الماضية. شوف شوف الضغط على حامل الكرة في اللعبة الماضية خارج أرضية الملعب. صافرة، ولدينا تبديل في جانب إنجلترا، تبديل في جانب إنجلترا، سنشهد مورغان روجرز مع هذا الفصل.
0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

هذا المكان، تقدم للأمام وسددها وسجلها وأسعد الإنجليز وأغضب زلاتكو داليتش في لعبة هدف تقدمت فيه إنجلترا بهدف ثالث في الشوط الثاني من هذه القمة الكبيرة جدا. مستمتعون طبعا كما نشاهد كما نتابع، وتعليمات من جانب توخيل، وقلتها في الشوط الأول، كأس العالم هو الامتحان الأكبر والأصعب للاعب كرة القدم، وأقول دائما لا شيء يشبه كأس العالم، الموعد الذي ننتظر بشغف كبير كل 4 سنوات. من لم يحمل كأس العالم حقيقة فليحملها مجسمة. بينما ماركوس راشفورد، هذا الرجل عليه أن يكون مدينا لبرشلونة فيما تبقى من حياته الكروية، لأنه عاده للمواجهة بعد أن كنا نعتقد أنه قد انطفى بصورة كبيرة عندما كان لاعب في الكبير جدا مانشستر يونايتد. مجموعة من التبديلات، شاهدنا روجرز لاعب أستون فيلا المتوج بالدوري الأوروبي، نشاهد كذلك بوكايو ساكا اللي عنده 3 أهداف، هدف في مرمى السنغال وهدفين في مرمى إيران في المباراة الافتتاحية في مونديال الدوحة الاستثنائي، وبالتالي خروج رايس، خروج لاعب كبير لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر هنا. وبالتالي نعم التبديلات الآن في الدقائق 18 الأخيرة، أعتقد نعم جوردون يترك أرضية الملعب كذلك، وأعتقد بأن مدويكي عليه أن يترك، نعم مدويكي، جوردون ورايس، بينما هذا مدويكي الذي شارك في مباراة اليوم يترك مكان الآن لبوكايو ساكا، بينما لدينا ستانيسيتش لاعب الكبير الألماني بايرن ميونخ في طبعا رمية تماس ماضي 5 أهداف، أعتقد أنها هي حتى الآن ربما قابلة لزيادة في قادم اللحظات من هذه المباراة الكبرى. تعاد لحارس المرمى، يرسل الأمام ليفا كوفيتش، بعد ذلك تأتي المحاولة والكرة في المكان السليم لكرواتيا، واحدة من محاولاتها القليلة في الشوط الثاني من هذه المباراة، كرة تلعب تعود إلى ساكا، ساكا هنا سقط أرضا ويأتي باعتذار جميل، حديث عن بيريتشيتش، بيريتشيتش هذا هو روجرز مورغان، وهذا هو المدرب الألماني السيد توخيل، وهذا هو زلاتكو داليتش. طبعا بدأ في المنطقة العربية مع الفيصلي ثم مع الهلال، ثم بعد ذلك طبعا إنجاز الأكبر كان مع العين الإماراتي، سنوات كان وصيفا لآسيا في 2016 أمام نادي جنبك الكوري الجنوبي، وكما ذكرت سيعود مدربا لمنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان سيكون بعد كأس العالم مباشرة. كرة تلعب الآن تعود لإنجلترا، يبحثون عن هدف رابع في المباراة، في تقدم للأمام ولكن يأتي الإبعاد، وتصل الكرة بعد ذلك لهذا اللاعب البديل اللي هو سوسيتش كما ذكرت، كرة تعاد للخلف، لا ما هو البديل، هذا بدأ المباراة سوسيتش، لحارس المرمى بيكفورد. الملاحظ أن الشوط الثاني أن كرواتيا لم تذهب على مرمى، لم تهدد مرمى الإنجليز، لم نشاهد بالمناسبة بيكفورد في مناسبات دعني فيها الكثير من التهديد في الشوط الثاني. جيمس فكرة ذكية لكن بالخطأ بالخطأ بالخطأ بالخطأ، وحارس المرمى يصلح أخطاء زميل المدافع في الكرة الماضية، تعود الآن فيها مرور، فيها رامي تماس، هذا اللاعب أيضا اللي هو باسليتش البديل، هذه الكرة الماضية الجميلة، هنا أخطأ المدافع، هنا بعد ذلك حاول بالفعل ماركوس راشفورد، وبعد ذلك يأتي الإنقاذ من جانب حارس المرمى الكرواتي ليفا كوفيتش. طبعا دافور شكر اللي شاهدناه بالمناسبة جالس في المقصورة بدعوة من الفيفا، طبعا هو أفضل هداف لبلاد كرواتيا عبر التاريخ 45 هدف، لازال صامد هذا الرقم منذ عام 98. هذه محاولة، كرة باتجاه غفارديول، شوط المباراة الثاني، ربما الشوط الأول أكثر ندية أكثر إثارة أكثر عطاء، لكن شوط المباراة الثاني الإنجليز قالوا كلمتهم وتقدموا.

0: هدف ولا زالوا محافظين على هذا الهدف. كره من جانب بالفعل بيلينغهام. بدات كرواتيا بدا الاداء يتحسن للكروات، والكره خطيره لازالت الابعاد في الكرات الماضيه. الله الله الله، قلنا ما وصلوا ما هددوا ما، لكن كادوا أن يسجلوا. باساليتش في الكرة الماضية، ماركو باساليتش لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي في الكرة الماضية، كاد بالفعل في محاولة قليلة في الشوط الثاني أن يسجل هدف التعادل. هذه محاولة لصالح الإنجليز عن طريق أورايلي، آخر ظهير عسر لا شك يعني بالنسبة للمنتخب الإنجليز لوكشو طبعا، ولكن تقدم العمر. هذا أورايلي موسم رائع جدا مع السيتي، بطل الرابطة وبطل كأس إنجلترا ووصيف الدوري. والكرة عن طريق أساكا خارج أرضية الملعب. كرواتيا عندها بالمناسبة معلومة مذهلة جدا، لكن قبل ذلك هذه محاولة، كرة سددت وبيكفورد على مرتين. كرواتيا معلومة مذهلة جدا على بالمناسبة، لا تخسر في ركلات الترجيح، لما تكون في ركلات ترجيح ما تخسر إطلاقا. أربع مرات كرواتيا لعبوا ركلات ترجيح في المونديال فازوا في المرات الأربع، يعني اللي قابل كرواتيا ويوصل معاها ركلات ترجيح أفضل ما يلعب ركلات ينسحب. مبروك عليكم يا كرواتيا، يعني أربع مرات ركلات ترجيح تكون الأمور كلها لصالح كرواتيا، لكن ما في ركلات ترجيح في طبعا دوري المجموعات. كرة كانت من جانب بيريتش. هذه محاولة، كرة تعود الخلف الآن لصالح كوفا شيتش في هذا المكان. باساليتش، هذه خطيرة، هذه تنقل، والكروات بالفعل الآن أفضل، لكن وضعية تسلل. البلد الصغير على الخريطة كبير بما يكفي لتحقيق حلم الشعب. هذه كرواتيا بلد صغير لما تشوفه على الخريطة تقول، لكن على مستوى النتائج، على مستوى الأرقام، على مستوى الحضور، 6 مشاركات في المونديال، مرتين ثالث العالم، مرة وصيف العالم. هذه اللعبة اللي كادوا أن يتعادلوا فيها في اللقطة الماضية، ولدينا تبديل في كرواتيا ودخول فلاسيتش، نيكولا فلاسيتش يلعب في إيطاليا كذلك في تورينو. هذا فلاسيتش لعب تورينو مباراة 64، 10 أهداف بقميص منتخب بلاده كرواتيا، بلد على مستوى المواهب غني جدا. يروح كرواتيا ويطب وتخيل على مستوى الكفاءات، على مستوى المواهب، على مستوى الأكاديميات. هذه كرة تلعب الأمام الآن، بعد ذلك تعود الخلف للمدافع كونسا. مباراة جيدة بالمناسبة لكونسا، ويكفي أنه فضل على جيه مدافع السيتي، مدافع كريستال بالاس السابق. هذا هو كانسو أو كونسا، عفوا كونسا، إمكانيات جسمانية ممتازة. مباراة الأهداف 5، مونديال كريم حتى الآن. وجود بيلينغهام يترك أرضية الملعب، وهذا الإنجليزي يرفع قميص 5 بقميص ريال مدريد، وهذا الهدف الذي أسعد الإنجليز حتى الآن هو من أهداهم هدف التقدم حتى هذه اللحظة. يترك أرضية الملعب ويغادر، ولكنه طبعا يترك مكانه للاعب جيد سبنس، لاعب توتنهام جيد سبنس، مباراة 7 فقط على المستوى الدولي، اللاعب اللي يبلغ من العمر 25 سنة. جيد سبنس معك في الصورة الآن كما ذكرت في توتنهام. تعاد للخلف 70 أو 80 دقيقة، 10 دقائق أخيرة على زمن الشوط المباراة الثاني، المباراة الأجمل في المونديال حتى الآن. هذه محاولة، كرة في هذا المكان تصل وتبعد من جانب أيضا المتراجع الآن. اللي هو إليوت أندرسون، لعب وسط ارتكاز للخلف. حتى هاري كين في هذه اللحظات يتراجع كذلك، لأنهم يعلمون بأن نوايا الكروات عن طريق بيليتشيتش. تأتي الكرة، تذهب الكرة، بعد ذلك نعم محاولة العرضية، تحضر العرضية ويحضر هنا وتصل والتسديدة كانت بعيدة. الفكرة جيدة، الفكرة جيدة من لاعب طبعا سوسيتش لاعب الانتر في الكرات الماضية. شوف المنتخبين بنسبة كبيرة متأهلين، أنا أعتقد أن كرواتيا راح تفوز على غانا وتفوز على بلجيكا، مع كل احترام توقعات، لكن أيضا لن تترك المسرح مبكرا كرواتيا، لأن لديها من اللاعبين ما يمكنها من أن تفعل ذلك. لكن لدينا 9 دقائق أخيرة في عمر هذه المباراة، هذا المونديال الذي يقدم لنا بصورة راقية ودائما في موطن واحد على شاشة واحدة. كرة تعود في وسط الملعب للخلف من جانب أورايلي، حارس المرمى بيكفورد، شيئا فشيئا هكذا يريد الإنجليز أن تعود كرة القدم إلى الوطن الذي انطلقت منه. محاولة مستمرة تلعب للأمام، سبينس هنا، خطورة، الله، ويأتي الإبعاد. كرة مرة أخرى لأندرسون، إليوت، راشفورد للخلف من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي راشفورد، بالمناسبة مباراة رقم 73. اللاعب اللي عند الكرة الآن ويتقدم للأمام، ولكن يحضر لاعب منتخب كرواتيا ماركو باسيليتش، تعود للإنجليز والصافرة على وجود خطأ، صافرة فرنسية على وجود خطأ في الكرة الماضية. مباراة لا زالت بالمناسبة في أرضية الملعب، وكلما اقتربت المباراة من لحظاتها الأخيرة كلما كان الترقب كبيرا. الإنجليز حتى الآن ما فازوا، الكروات حتى الآن ما خسروا، والكرة هنا في هذا المكان فيها تقدم من باسيليتش. تأتي الكرة، تذهب الكرة وتلعب وإبعاد من جانب بالفعل أورايلي إلى ماركوس راشفورد. نيو لوك بالنسبة لراشفورد، يعني شكل جديد طبعا، لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان. كرواتيا في اللحظات الماضية أفضل، صار لها 5-7 دقائق أفضل، وتجبر إنجلترا على التراجع في هذه اللحظات. كرة من جانب كوفاتشيتش للخلف الآن لسوسيتش، بعد ذلك لكفارديول، يأتي بكرة ذكية حلوة وخطيرة، وحارس المرمى يبعدها. أخطر الكروات، الكروات الآن يتقدمون، يتقدمون، يأتون بكرة والإنجليز يدافعون بصورة كبيرة. وصلت إلى كوفاتشيتش، خبرة كبيرة لهذا النجم لا شك في ذلك، لا يفقد كرته. تعود الآن أيضا لسوسيتش إلى كوفاتشيتش. كرواتية في الجهة اليمنى، محاولة قائمة، الكرة تصل إلى باسيليتش، يأتي بكرته الجميلة كذلك، إبعاد من ساكا، وتعود مرة أخرى للمنتخب الكرواتي. لا يستسلمون، لا يستسلمون، والكرة بالمناسبة ما كانت قوية يا كوفاتشيتش. ماركو ماتيو ماتيو ماتيو ماتيو ماتيو لعيب اللي لعب في ريال مدريد، ولعب في الانتر في ايطاليا، ولعب في تشيلسي، ولعب في طبعا في السيتي، وبالتالي يعني لا شك انه هو لعب لأندية كبيرة. الحديث عن كوفاتشيتش، والكروات لا زالوا هنا وكأنهم يقولون نحن هنا لن نغادر حتى الآن. والمباراة طبعا لا زال فيها 5 دقائق بالتمام والكمال. مباراة انجلترا القادمة امام غانا، امام غانا، وبعد ذلك تقابل بنما. مباراة كرواتيا القادمة أمام بنما، هذه مضمونة، هذه 3 نقاط لكرواتيا. هذه كرة في هذا المكان، بوكايو ساكا يأتي بكرة سليمة ذكية، لازالت لازالت لازالت الفنان في هذا المكان، ينهي الأمور، ينهي الأمور. إنجلترا في حضورها الأول في المونديال تقول كلمة، وكلمة كبرى لا شك في ذلك. الفوز بالأربعة على ثالث العالم أمام أنظار أتلتيكو. يا لها من بداية مذهلة للأسود الثلاثة، يا لها من بداية مذهلة للأسود الثلاثة. بوكايو ساكا جاء من بعيد وأرسل الكرة لراشفورد، وراشفورد كما ذكرت برشلونة أعاده للحياة وأعاده للتألق وأعاده لهز الشباك، ويتقدم الإنجليز بنتيجة المباراة ويقتربون من الفوز في المباراة الأولى. هذا فوز مستحق، هذا فوز مستحق طبعا. يحتفلون هنا 4 أهداف في ثالث في مربع ثالث العالم، و4 أهداف تعيدهم إلى الحلم الكبير. نحن إنجلترا، نحن مهدي كرة القدم، نحن من يجب أن لا يطيل الغياب. فكيف إذا كان الغياب 60 عاما بالتمام والكمال؟ صارت 4-2، اقترب الإنجليز، وحتى الآن الأسود الثلاثة نعم يقتربون بصورة كبيرة من طبعا الفوز. خروج جون ستونز، مباراة كبيرة بالمناسبة لهذا النجم الكبير الذي لعب مباراة رقم 90، 3 أهداف بقميصي منتخب الأسود الثلاثة. جون ستونز في سن 32 يغادر أرضية الملعب، وبديله هو اللاعب طبعا إيركيه الذي يلعب. طبعا شكرا، علامات الحسرة، علامات الأسى، علامات الحزن، علامات خيبة الأمل، كل ما تريد أن تقوله. لكن إنجلترا في هذه المباراة قالت لنا شيئا مفيدا كبيرا بالمناسبة، لن أكون رقما سهلا في هذا المونديال. وبالتالي يتقدمون الآن في مباراة الأهداف 6. نحن أمام مونديال بالمناسبة في غاية الكرم، نحن في مونديال في غاية الكرم. فقط مباراة وحيدة غابت عنها الأهداف، مباراة إسبانيا أمام منتخب كوب فيردي الرأس الأخضر. مع ذلك كل المباريات حضرت الأهداف، حضرت بغزارة. هذه كرة في هذا المكان، بعد ذلك للخلف. شوط ثاني، الكلمة فيه لإنجلترا. الإنجليز قالوا كلمتهم، لم نشهد كرواتيا كما كنا نعتقد، لأن الإنجليز ربما من أجبروهم على هذا التراجع. هذا سبينس خارج أرضية الملعب في كرة الماضية. صوت الإنجليزي هو الأكبر، صوت الإنجليزي هو الأعلى. وأنا قلت في الشوط الأول عند الإنجليز يبدأ المونديال بالأغاني، ولا يتمنون أن ينتهي بالحسرات إطلاقا، هذا ما لا يتمنونه. ما في مونديال إلا يبدون بالأغاني، وما في مونديال منذ 66 إلا وينتهي المونديال بالنسبة لهم بالحسرات والدموع. وربما يقولون في كل مونديال هذا المونديال سيكون مختلفا. هذه الكرة من جانب بديهي، تأتي الكرة هنا، تصل بعد ذلك إلى اليوت أندرسون. مباراة كبيرة بالمناسبة قدمها الشاب أندرسون. كرة تلعب للأمام، شوط ثاني شاهدنا منتخب واحد في أرضية الملعب، وبالتالي تصل الكرة من جانب بوكايو ساكا، تلعب تنقل للأمام، قد تأتي العرضية. هذه طالت هذه إلى ضربة مرمى في اللعبة الماضية، إلى ضربة مرمى في اللعبة الماضية. هذه أكبر خسارة تتعرض لها كرواتيا منذ خسارتها أمام فرنسا في نهائي مونديال 2018، 4-2. هذه 4-2 أيضا، هذا بيريتشيج. هذه كرة تلعب للأمام الآن، أشوف بكرة الصحافة في إنجلترا، غارديان، الصحافة الإنجليزية بدسام. لكن لا تبالغون، ترى كأس العالم، هذا كأس العالم، هذا كأس العالم. وأنت يا عزيزي أيها الكرواتي، هذه كأس عالم أمام بنما، ستعود كرواتيا لا شك في ذلك. هذه كرة تلعب للأمام الآن، الدقيقة 90 تقترب أيها السيدات والسادة، وإنجلترا تقترب كذلك بفوز كبير، طبعا كبير قياسا إلى قوة المنافس، إلى وجود ثالث العالم. 6 دقائق وقت محتسب بدل ضائع. هذه اللعبة. طبعا هذا المونديال مرشح أن نشهد أكبر عدد من الأهداف في التاريخ، طبعا وضع طبيعي بعد زيادة المنتخبات إلى 48 منتخب. محاولة من جانب كوفاتشيتش في اللحظات اللي كان الاعتقاد فيه عند الكروات بأنهم قادرون على التعادل 3-3، جاء الهدف الرابع لأن يكون بمثابة رصاصة الرحمة للإنجليز، لكن فوز مستحق لا شك في ذلك. كل أبطال العالم فازوا في هذا المونديال إلا إسبانيا والبرازيل. إسبانيا والبرازيل، فرنسا فازت وإنجلترا الآن فائزة، والأرجنتين مع ميسي توصل التحليق بطلة العالم. وهذه كرة في هذا المكان لإليوت أندرسون، لعيب لعيب، كرة في وسط الملعب كذلك تعود إلى هاري كين. الدقيقة الثانية تقريبا المحتسبة من أصل 6 دقائق في مباراة هذا المساء، لا أعتقد أنها كافية لأن تعود الكروات في مباراة الليلة، لأن هناك سيطرة واضحة من جانب الإنجليز. محاولة عن طريق اللاعب ستاني سيتش، ووجود صافرة، وجود خطأ، أصبحت الأمور أقرب بكثير. والصوت الهادر في المدرجات، الصوت الهادر في المدرجات، هذا صوت الفرح لجمهور إنجليزي متعطش. كلما اقترب المونديال راودتهم الكثير من الحواجز والذكريات. لكن لدينا محاولة في اللحظات الأخيرة، باساليتش يأتي بكرة جميلة تلعب الآن وتعود لنفس اللاعب، لاعب الذي منذ أن دخل أرضية الملعب بالمناسبة يعطيك الإضافة، يعطيك الإضافة. هذه كرة مرة أخرى من سوسيتش للأمام عن طريق بيريتشيتش، يأتي بكرة تلعب عالية، وبعد ذلك بيكفورد بكل ثقة، بيكفورد بكل ثقة. فالدانو، أنا دائما بالنسبة لي فالدانو لا يمس في فلسفة أو إيميج أكيد. الفريق الذي يتقاسم الصمت في حالة الخسارة قبل أن يتقاسم فرحة الفوز، هذا الفريق لا يقهر، هذا الفريق لا يقهر. اللي الفريق اللي تحس انه اثناء الخساره، في اثناء الخساره على روحي فريق واحد، على قلب واحد، هذا فريق لا يخسر. هكذا يقول من قاد فرنسا للتتويج الاول في مونديال 98. هذه كره لعبت ابعدت بعد ذلك عادت، نحن في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضايع، والأمور تقترب للأسود 3 لمنتخب إنجلترا. ضاعت الكرة، صافرة من حكم المباراة في اللعبة الماضية، ولدينا خطأ. مباراة الأهداف 6، 4 أهداف في الشوط الأول تقاسمها المنتخبان، وهدفان في الشوط الثاني لمنتخب إنجلترا. النتيجة عادلة لا شك في ذلك. وبالتالي هذه كرة تلعب الآن، وصلت إلى بيريتشيتش، حاول المرور، الكرة بعد ذلك استدت، وصلت إلى ضربة ركنية في اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، 4 دقائق مرة انقضت. هذا الكرواتي وذاك الكرواتي يعلمون بأن الأمور حسمت، لكنهم ربما يريدون القول الآن أن هدف ثالث، ربما لا أحد يعلم. عالية، إبعاد الكرة في هذا المكان، والكرة تبعاد وتعود مرتدة وتصبح خطيرة للإنجليز. وصلت إلى الفنان، إلى ساكا، الله، يأتي بكرة، هنا لعبت، هنا أبعدت، وهنا بعد ذلك وصلت لطبعا سوسيتش. ولدينا إنجليزي يقول لك سلامتك من الآن، سلامتك من الآن، طبعا يقولها بالإنجليزي. هذه طبعا اصطدت هنا، اصطدت هنا، وأبعدت هنا، وسددت هنا، ولاحظ من أنقذهم، من أبعدها، من كان فدائيا في الكرات الماضية، إنه من أهداهم هدف الأول، وهو من أهداهم الهدف الثاني. صافرة هنا والأمور حسمت، وهنالك دقيقة فقط، ليس إلا هذا روجرز، طبعا هذا روجرز رئيس نادي طبعا السويس، مالك نادي أستون فيلا. هذه محاولة كرة في هذا المكان. شوف الاستثمار عندما يكون في أفضل قرار. اشترى نادي أستون فيلا وهو الشامبيون في وهو في الشامبيون شبي 50 مليون باوند. تصور الآن كم القيمة السوقية لو فكر السيد سويس أنه يبيع. تصور كم القيمة، 800 مليون باوند، 800 مليون باوند. هذه كرة، هذه كرة لخارج أرضية الملعب. حسمت الأمور لتستمعوا للصوت الإنجليزي في المدرجات، إنهم يفرحون، إنهم يقولون كرة القدم عائدة إلى الوطن. ونحن هنا طبعا في اللحظات الأخيرة، في هذه اللحظات الآن 6 دقائق احتسبت وست دقائق انتهت، والكرة تلعب الآن وتصل عند بيكفورد حارس مرمى. أعتقد أننا سنستمع لصافرة فرنسية. انتهت الأمور أيها السيدات والسادة. شكرا لكرة القدم، وشكرا لكأس العالم، وشكرا لهاري كين، وشكرا لكرة القدم عندما تلعب هكذا في أكبر مسرح على وجه الأرض، عندما يتعلق الأمر بأكبر حدث على وجه كرة القدم العالمية.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

بس وتفوتني حلو كذاب، ليه صدقتك حلو كذاب، ليه صدقتك، الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب كذاب.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني، وايه اللي يجرى لو توعدني مرة وتعطف علي، وايه اللي يجرى لو توعدني

تفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: Radio Delta, 24 hours a day.
1: جلست والخوف

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخ

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

عليك وانت انت انت ده.

0: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
1: La la la la takzibi. Inni ra'aytukuma ma'a. Wada'i al-buka'a faqad karihtu al-adma'a. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معها ودع البكاء فقد كرهت

ظننت ظني ظني ظننت ظني. وأشب في

بالهمس

رأيت أنك كنت لي قيدا حرصت العمر ألا أكسر فكسرته ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته

ماذا أقول؟

وقتي فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أكسر فكسرته

it tomorrow, we made it today. Welcome to Radio Delta. Oh.

ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرت عيني

صدقتك الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي اللي طواتك